0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، أرحب بكم لدى افتتاح بثنا لهذا اليوم من إذاعة المكلا صوت حضرموت الأول، الاثنين 25 من ربيع الأول سنة 1448 هجرية، الموافق 7 سبتمبر سنة 2026 ميلادية. جميل ما نبدأ به معكم ليكون فاتحة طيبة هو القرآن الكريم، حيث يتلو علينا المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر له من سورة البقرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين.

من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا

يفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا والذي

وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة

نحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون

حكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم

فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعينا في كل مكان أعود وأرحب بكم من جديد من هنا من استوديو إذاعة المكلة، ودعوني الآن أستعرض لحضراتكم مواد وفقرات يومنا هذا. بعد لحظات تتابعون معنا الحديث الديني للشيخ صبري عوض باحشوان بعنوان 7 يظلهم الله. حتى 7:30 نقدم لكم عناوين الأخبار، بعد ذلك تتابعون معنا برنامج سحر الشروق. في تمام 8 نقدم لكم البرنامج المباشر صباح الخير يا حضرموت، يستمر معكم صباح الخير حتى تمام 9، بعد ذلك نقدم لكم نشرة الأخبار ويليها متابعتنا الإخبارية. في 9:30 تتابعون معنا المجلة الرياضية، وفي تمام 10 أنتم على موعد مع البرنامج المباشر ضيافة حضرمية. تستمر ضيافة حضرمية معكم حتى تمام 11، بعد ذلك نقدم لكم عرض الأنباء، وتتابعون معنا الحلقة 21 من المسلسل اليومي الرجل الذي قال لا. في 11:43 نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر، ثم تتابعون معنا إعادة للحديث الديني للشيخ صبري عوض باحشوان بعنوان 7 يظلهم الله. حتى تمام 12 نقدم لكم برنامج تنفس، وفي 12:30 تتابعون معنا برنامج غواص في بحر التراث.

موعدنا لهذا اليوم في تمام الواحدة، نقدم لكم موجز لأهم ما جاء في الأنباء. بعد ذلك تتابعون معنا برنامج حضرميات. في الواحدة ودقيقة 15 نقدم لكم برنامج حماة الديار، وفي الواحدة ودقيقة 45 تتابعون معنا برنامج كلمتين، حتى تمام الثانية نقدم لكم نشرة الأخبار ويليها متابعتنا الإخبارية، حتى الثانية والدقيقة 25 نقدم لكم برنامج من ينابيع الحياة. نرفع لحضراتكم بعد ذلك أذان صلاة العصر، ثم تتابعون معنا الأخبار الرياضية، حتى 3:30 نقدم لكم حلقة معادة من المسلسل اليومي الرجل الذي قال لا. في تمام الرابعة تتابعون معنا إعادة البرنامج المباشر ضيافة حضرمية، حتى تمام الخامسة نقدم لكم نشرة الأخبار المحلية، بعد ذلك تتابعون معنا إعادة للأخبار الرياضية. في 5:30 نقدم لكم برنامج بريد المستمعين، وفي 5:53 نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب. في 6:10 تتابعون معنا برنامج أسرتي جنتي، و نقدم لكم الموجز الختامي بعد ذلك، ثم نصت وإياكم سويا للمقرئ الشيخ أبو بكر الشاطري يقرأ لنا سورة التحريم. وفي تمام السابعة نصل معكم وبكم إلى ختام بثنا بالسلام الوطني.

0: أجمل وأرق التحايا نبعثها لكم من إذاعة المكلا، ونتمنى أن يكون هذا اليوم يوما جميلا وسعيدا لكم أحبتي في كل مكان. تصحبكم أنا مادلين بكوت في هذه النوبة الصباحية، ومعي من الإخراج عبد الله السعود. الآن تتابعون معنا الحديث الديني للشيخ صبري عوض بحشوان بعنوان سبعة يظلهم الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وترتفع الدرجات وتتضاعف الحسنات، ويرضى سبحانه وتعالى على عباده ويزل لهم الهبات. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقدم معنا في الدرس الماضي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقد استعرضنا الإمام العادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجل معلق قلبه بالمساجد. ونحن الآن ولكي نحظى بالكرم من الرب الأكرم جل وعلا ونكون في ظله يوم لا ظل إلا ظله، علينا أن نعمل بمقتضيات هذا الحديث الشريف الذي بيّن لنا فضيلة الإمام العادل والشاب الذي نشأ في عبادة الله والرجل المعلق قلبه بالمساجد. فنجعل هذه الصفات من صفاتنا وهذه الأعمال من أعمالنا. أيضا بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الرجلان اللذان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، وهذه دعوة إلى إحياء هذه السنة المحبة في الله. لقد شاعت في الأمة محبة المصالح والأهواء، وانتشرت بين الأفراد احترام الرجل ومحبته لأجل ماله ومنصبه، ونسي الناس أو تناسوا مبدأ المحبة في الله والنداء الذي ينادي به المولى سبحانه وتعالى يوم القيامة عندما يقول: أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظلي. والحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: المتحابون في الله يحشرهم الله على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء، وليسوا بأنبياء ولا شهداء، إنهم أقوام تحابوا في الله اجتمعوا عليه وتفرقوا عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث أن من أقوى عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فلنجعل حياتنا مبنية على أساس المحبة في الله وعلى أساس الأخوة الصادقة التي أساسها تقوى الله واتباع نبي الله والعمل بالشريعة المطهرة. أيضا من النماذج التي يكرمون بظل عرش الرحمن رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. الوازع الديني الذي يتقوى به المسلم على فتن الزمان، والذي أصبح اليوم هو السبيل الوحيد للتصدي أمام الهجمات الشيطانية. فالقيم الآن غير القيم، والأخلاق غير الأخلاق، وأصبح الإنسان يبيع دينه بعرض من الدنيا يسير. ما أكثر من ضيع دينه ومبدأه بسبب امرأة قضى معها رغبته ثم رحل وظن أن الأمر انتهى، ولم يعلم أن تبعات المخالفة إن لم تتبعها توبة خالصة وصادقة تكون نتيجتها وخيمة على الفرد والأسرة والمجتمع بأسره. والحل هو تقوية الوازع الديني في قلوبنا حتى يكون لنا ذخرا وسلاحا وحصنا وذرعا من أي هجمة قادمة مهما كانت قوتها وفتنتها، أسأل الله سلامة. أيضا الصدقة الخالصة لله سبحانه وتعالى تكون سببا من أسباب الحصول على رتبة السعادة في الآخرة. رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذه مرتبة من مراتب العمل الصالح الذي لا يقف عند مستوى الصوم والصلاة، بل يكون جزاء منه خاص باهتمام العبد بأمر الله تعالى، لأنه استحباب لأمر الله بدفع الزكاة أو بإخراج الصدقة، وجزء منه اهتمام بأمر المسلمين لأنه سد لحاجاتهم وتفقد لأحوالهم والمشاركة والمساهمة في مساعدتهم بالمال. فالصدقة أيها الأحباب فيها الخير الكثير، وتطفئ غضب الرب، وتكون سببا في قضاء حاجات المسلم، وتكون سببا في شفاء مرضى المسلمين، وتكون سببا في صلاح شؤون أحوال الناس، ذلك إن كانت الصدقة خالصة لوجه الله الكريم. وقد كان السلف الصالح يهتمون بأمر الصدقات، فيخفون أمرها ولا يدعون المحتاجين يعلمون بأمر المتصدق، ولربما أخفى نفسه المتصدق لأجل أن لا يعرفه أحد، فيحمل صدقته ويضعها عند باب أحدهم ثم يرحل من دون معرفة المتصدق. ومن الأحوال الأخرى عندما يأتي المسكين إلى أحد من هؤلاء الناس فيستبشرون به، يستبشر به المتصدق نفسه صاحب المال، يستبشر بقدوم ذلك المسكين ويقولون أهلا برسول ربنا وحامل أمره معه. والمقصود برسول ربنا أي مرسول من قبل الله، أي اختاره الله أن يأتي إليك لتعطيه مما أعطاك الله. هكذا كانت معاملة أصحاب الأموال مع المحتاجين المساكين. وإن كانت الأحوال الآن اختلفت وكثر الذي يدعي الحاجة وفشت في المجتمعات ظاهرة التسول، إلا أننا لا نغفل عن المحتاجين الذين هم بأمس الحاجة إلى هذه المعاملة والتحري والوصول إليهم. وآخر ما نذكره وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، رجل ذكر الله خاليا أي اختلى وابتعد عن الناس وكان في خلوة ففاضت عيناه، فذكر الله. فذكر الله أيها الأحباب من أعظم الوسائل لنيل رضا الله سبحانه وتعالى، فقد جاء في الحديث القدسي: من شغله ذكري وتلاوة كتابي عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. والتوضيح أهمية الذكر في حياة الإنسان جاء في الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: أفلا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقكم ويضربوا أعناقهم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. والقلب الذي لا يذكر الله شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت الخرب الخالي عن مظاهر الحياة. فالاشتغال بذكر الله بكافة أصنافه وأنواعه هو بمثابة المضخة الحيوية التي تساعد في إنعاش أعضاء جسم الإنسان وإحيائه بالحياة الطيبة السليمة من الوساوس والأهواء الشيطانية. فأحيوا قلوبكم أيها الأحباب، أحيوا قلوبكم بذكر الله والأعمال الصالحة، وأعمروا بيوتكم بذكر الله سبحانه وتعالى، وأحيوا بيوت الله، وتخلقوا بالمحبة الصادقة لله ولرسوله وللمؤمنين، وساهموا في إظهار سماحة الشريعة المطهرة بين الناس. بهذا تكون حياتنا حياة طيبة يرتضيها لنا المولى تبارك وتعالى. نحيا على هذه الحياة، حياة الشريعة وحياة السنة وحياة المحبة وحياة الإخلاص وحياة التقوى وحياة المسامحة فيما بيننا البين، نكون عبادا لله سبحانه وتعالى في الأرض، محبوبين عنده في الأرض ومحبوبين عنده في السماء. يظلنا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بهذه الصفات العظيمة، وأن يجعلنا من أولئك الذين ينظر إليهم فيرحمهم ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة، ومن الذين يجعلهم الله سبحانه وتعالى عبادا أكرمهم الله بطاعته وأحبهم الله بلطفه وغمرهم الله سبحانه وتعالى بعطفه ورحمته. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق، وأن الله يمن علينا بالعافية والشفاء، وأن الله يجعلنا إن شاء الله من المحبوبين لديه، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وإلى لقاء آخر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مستمعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم إلى عناوين الأخبار من إذاعة المقلة. رئيس مجلس القيادة يحيي انتصارات القوات المسلحة ويؤكد التزام الدولة بتحرير كامل لأراضيها وتحرير الميليشيات. وزير الأوقاف والإرشاد يبحث مع مفتي مصر تعزيز التعاون الديني والإفتائي. وصول ومغادرة 383,509 مسافرا عبر المنافذ البرية والجوية لبلادنا خلال أغسطس الماضي. العميد الأحمدي يبحث تسريع إنشاء فروع لمكافحة المخدرات بالمديريات الشرقية وتعزيز الجاهزية الأمنية. مستمعينا في كل مكان، قدمت لحضراتكم معنا من الأخبار من إذاعة المكلة. لمتابعة المزيد تابعونا في نشرة التاسعة. وحتى ذلك الحين الآن نقدم لكم برنامج سحر الشروق ومع خالد القحوم إعدادا وتقديما.
1: يعطي السحر لحياتنا أشياء جميلة، ولكنه يعطي الشروق أشياء أكثر جمالا. إذاعة المقلة تقاسمكم جمال الأشياء وتقدم لكم سحر الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بامبوع.

أيها المستمعون الأكارم، هذا هو صباح جديد أطل علينا، ومع هذه الإطلالة الجميلة نقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا.

مستمع العزيز، عند المحن تظهر المعادن، تلكم المعادن لا تظهر بالأقوال بل تظهر بالأفعال. من أجل ذلك قد ترى من حولك مليون شخص، لكن عند المحن لا تجد شخصا واحدا. وأيضا من أجل ذلك قد ترى أو تجد من حولك الكثير من الناس عند الفرح، لكنهم ربما يتقالون عند الحزن. ومن أجل ذلك وبعد كل ذلك الناس في الدنيا

أيها المستمعون الأكارم، الصداقة الحقيقية لا علاقة لها بالمكالمات الهاتفية ولا بالتواصل الاجتماعي اليومي ولا باللقاءات الكثيرة. نحن نتكلم ونحن نتواصل ونحن أيضا نلتقي، وهذا أمر مهم في الحياة، ولكن الأهم أن نصل بصداقتنا إلى مرافق الوداد الحقيقي. فإذا ضاقت بنا الأحوال فإننا نتمنى أن نجد أصدقاءنا وقد مدوا إلينا أيادي الوداد وقدموا لنا لمسات من الحنان واستمعوا إلى آلامنا وهمومنا وأهدونا ورد الوفاء وأزهار الصفاء. هنا يجب أن نجد الصداقة الحقيقية بكل ما فيها من جمال التواصل الحياتي

0: قيمة.
1: كلمات صباحيات مشرقة. بسم الله الرحمن الرحيم. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال ابن كثير في تفسيره: أي أخلصوا لله وحده العبادة والدعاء وخالفوا المشركين في مسلكهم ومذهبهم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. الآية. فإذا أحسنت مستمع العزيز لأي شخص فابتعد عنه ولا تخرج ضعفه ولا تلزمه شكرك واصرف عنه وجهك. لماذا؟ لئلا ترى حياءه عاريا أمام عينيك. فسقى لهما ثم تولى، ولم يقل سبحانه وتعالى ثم ذهب، بل تولى بكامل ما فيه. مستمع العزيز، افعل المعروف وتولى بكل ما أتيت، حتى ذلك القلب الذي ينبض بداخلك لا تجعله يتمنى الشكر والجزاء. يكفيك أن يجازيك الكريم العليم. مستمع الفاضل، عندما تستيقظ من الليل فاحرص على هذا الدعاء، فبعده موطن إجابة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل، أي استيقظ، فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له. مسامحة تشفي القلوب.

إن القلوب وإن طال البعاد بها يوما سترجعها الذكرى لماضيها، تعود في لهفة والشوق يملأها، ولوعة الحب تسري في مآقيها. رفقا بها لا تلوموها على زمن مضى بآلامه، فاللوم يؤذيها. لولا الوفاء وحسن الظن ما رجعت عطشا تحن لمن يحن ويرويها. ما قيمة الحب إلا في مسامحة تشفي القلوب وتحيي كل ما فيها.

السحر الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بنبوع.

مع تباشير الصباح يولد للحياة أمل، ومع كل إشراقة تنطلق حكايات التفاؤل والنجاح في كل مناحي الحياة وفي كل صباح مشرق. إذاعة المكلا تقدم صباح الخير. صباح الخير يا حضرموت.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم دائما بالخير. عدنا لكم مجددا لنأخذكم على جناح الأثير إلى حضرموت، ونحن في حضرموت ومن حضرموت نأخذكم بين الفقرات العديدة المتنوعة. أملنا أن تبقوا برفقتنا طيلة هذه الساعة الأثيرية، فابقوا معنا وكونوا دائما بجوارنا.
1: صباح الخير والتسامح، صباح الود، صباح العطف، صباح الأشياء الجميلة التي دائما تجعلنا نتبادل المحبة فيما بيننا البين. لماذا لا نتبادل كل هذه الأمور منذ الصباح الباكر؟ ربما رسالة عابرة لأحدهم، ابتسامة جميلة، كل هذه الأشياء تترك أثرا عميقا في النفس. فدائما عند بداية كل صباح علينا أن نكون أكثر لطفا، فلا أحد يضمن ماذا سيحدث عندها، لا يفيد الندم. ماذا سنخسر إذا تبادلنا بهذه التصرفات والمواقف واللحظات والتعاملات الجميلة؟ كلها دائما تترك أثرا جميلا في نفوس الأشخاص الذين تتعامل معهم. وهكذا نحن في صباح الخير يا حضرموت نحرص أن نكون أكثر لطفا وودا لكم، لأنكم دائما ما تكونوا بالقرب منا وتحبوا أن تتابعونا منذ هذه الأثناء وإلى نهاية البرنامج.
0: وكما قالت العزيزة مادلينا، نحب أن تكونوا بالقرب منا ونحن أيضا بالقرب منكم مع حلقة اليوم.
1: من الإعداد والتقديم أروى بايزيد،
0: ومن التقديم مادلينا باكود،
1: ومن الإخراج عبد الله ساود.

0: اللهم إنا نسألك صباحا يملأ الأجساد عافية والأرواح فرحا.
1: اللهم أرحنا من هموم الدنيا
0: وارزقنا التوفيق في جميع أمورنا.
1: اللهم اجعل لنا رزقنا، اللهم اجعل رزقنا حلالا
0: واجعل قدرنا جميلا
1: ولا تأخذنا إلا وأنت راض عنا.
0: اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم مريضا إلا شفيته،
1: ولا ميتا إلا رحمته،
0: ولا دعاء إلا استجبته،
1: ولا تائبا إلا قبلته،
0: ولا غائبا إلا رددته. اللهم أكرمنا بصباح تسفو فيه النفوس
1: وتطمئن به القلوب
0: وتشرق به الوجوه بنور التقوى.
1: اللهم يسر لنا كل عسير
0: واجعل لنا بكل خطوة توفيق وتيسير وأجر.
1: اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته،
0: وممن دعاك فأجبته.
1: آمين
0: آمين يا رب العالمين.

0: الصباح.
1: عزيزي المستمع،
0: عزيزتي المستمعة،
1: يأتي الصباح الجديد ومع تسلل أشعة شمسه نحو نوافذنا يتسلل إلينا أمل في يوم جميل يأتي إلينا محملا بعبق الصباح وأنفاسه.
0: ترافقه الطيور وهي تعزف ألحانها العذبة مع ترانيم البحر وهو يعزف موسيقاه ككل يوم.
1: يأتي الصباح أملا يزف البشرى للجميع أن لا ظلام دائم، مهما اشتدت حلكته سيأتي ذلك النور حاملا ابتسامات الصغار أملا بقادم جميل.
0: جهزوا أمنياتكم واستقبلوا بها الصباح،
1: رافقوه بابتساماتكم العذبة وإيمانكم الصادق،
0: وارفعوا أكفكم عاليا وقولوا اللهم اشعل هذا الصباح إشراقة نور تمحو كل ظلام.

0: صباح الخير يا حضرموت، صباح الحكمة التي عرف بها أسلافنا. ووصلنا بكم مستمعينا الكرام إلى المثل، ومثل اليوم ماذا يقول يا مادلينا؟
1: نعم، يقول مثلنا اليوم: إذا انقلد مسلف انفتح السدة.
0: إذا انقلد مسلف انفتحت سدة، ومعنى انقلد أي أغلق. والمسلف، وهو يا مادلينا المسلف ما هو؟
1: المسلف هو الممر بين بيتين.
0: والسدة معروفة طبعا،
1: معروفة.
0: هي بوابة البيت الرئيسية. وإلى ما يضرب المثل؟
1: يضرب هذا المثل لإظهار التفاؤل وعدم الإنزعاج إذا انقطع عون أو مساعدة، فستظهر أخرى أكبر منها.
0: نعم، يعني إذا انقفل باب انفتح ألف باب، مثل ما يقول مثل آخر. وأمثالنا الشعبية مدينة دائما فيها الكثير من الحكمة، وأسلافنا وأجدادنا وأبائنا يعني عندما قالوا هذه الكلمات البسيطة هم أرادوا معان أعمق ومعان رأوها من تجاربهم في الحياة، وهذا أيضا ينم عن إيمان مطلق بالأقدار، بالقدر سبحانه، بالله سبحانه وتعالى وبأقداره.
1: أكيد، والمثل لليوم اللي إحنا طرحناه مهم أصلا في هذه الفترة اللي إحنا نعيشها
0: بالفعل.
1: فكثير ناس استسلموا، كثير ناس وصلوا لمرحلة اليأس، كثير ناس حتى يمكن أنهم تذمروا الله المستعان. لكن المثل هذا بعطيك تفاؤل، بعطيك حتى ولو بقعة ضوء صغيرة، أنه مهما تقفل شيء ينفتح شيء أكبر منه.
0: بالضبط، والتفاؤل مطلوب في كل الأحوال.
1: نعم، ما بتقدر تعيش أساسا إذا أنت إنسان ما عندك أمل ولا عندك تفاؤل، حياتك بتكون جحيم.
0: نعم،
1: لازم يكون عندك.
0: وإيش يقول المثل اليوم؟
1: يقول المثل اليوم
0: إذا انقلد مسلف

0: مستمعينا في كل مكان، ما زلنا معكم في صباح الخير يا حضرموت. وأيها الأحبة في كل مكان، كثير من الناس لم يلتحقوا بركب التعليم
1: أو لم يكملوا أساسيات التعليم لظروف أجبرتهم على ذلك،
0: لكن الفرصة لم تفوت عليهم،
1: فما زال الأمل في التعليم موجود.
0: جهاز محو الأمية وتعليم الكبار في ساحل حضرموت هو بصيص نور لهم للبدء في التعلم أو العودة إلى مقاعد الدرس التي بابتعادهم عنها اقتربوا من الأمية.
1: ونحن على مشارف الاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية الذي صادف يوم الغد 8 سبتمبر، معنا الآن في الاستديو الأستاذ السادات صالح العسل العمودي، مدير عام جهاز محو الأمية وتعليم الكبار بساحل حضرموت، لنتعرف منه على عمل الجهاز في هذا اليوم العالمي. مرحبا بك أستاذ السادات.
2: مرحبا، أهلا وسهلا فيكم.
1: نهنئكم أولا باليوم العالمي لمحو الأمية الذي صادف يوم الغد والذي بدأ من عام 1966 تقريبا.
2: نعم.
1: لو نتحدث عن نشاط جهاز محو الأمية في حضرموت الساحل بصفتكم طبعا مدير عام الجهاز.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أولا نشكركم على هذه الاستضافة في هذه المناسبة العالمية. طبعا اليوم العالمي لمحو الأمية مناسبة للتأكيد على أن التعليم حق للجميع وأساس لبناء مجتمع واعي وقادر على تحقيق التنمية. ومحو الأمية لا يقتصر فقط على تعلم القراءة والكتابة، بل هو بوابة للمعرفة وأيضا تمكين الفرد وتعزيز قدرته على المشاركة الفاعلة في بناء المجتمع.
1: نعم، جميل جدا. المدارس والمراكز التي تندرج تحت الجهاز في عاصمة المحافظة وأيضا في المديريات الأخرى لنتحدث عنها.
2: طبعا المدارس محو الأمية في مديريات ساحل حضرموت تندرج تحت إدارات محو الأمية بفروع المديريات.
1: نعم.
2: وتتوزع بشكل كبير في هذه المديريات، وطبعا نحن لعدم تمكننا أو عدم إيجاد مواقع أو مدارس أو مباني بلا صح لهذه الصفوف، فنعتمد كليا أولا على المدارس التربية والتعليم إذا في إمكانية.
1: نعم.
2: وأيضا نعتمد على المساجد اللي بالنسبة لدراسة النساء.
1: نعم.
2: نستعين بهذه المساجد سواء في المدن أو حتى في الأرياف، بالإضافة إلى بيوت بعض الأهالي تطوعا فتحوا بيوتهم لهذه الخدمة التعليمية للناس. ونحن مستمرون في تنفيذ خطط وبرامج الجهاز في هذه الفترات كلها.
1: نعم، ونحن نحيي طبعا الأسر التي فتحت بيوتها لهذه الخدمة الكبيرة.
0: طيب أستاذ، بالنسبة للدراسة في محو الأمية، يعني مثلا ما المطلوب لأي شخص يريد أن يلتحق بمحو الأمية؟ هل هناك مثلا شروط معينة أو ما الذي يجب عليهم أن يعملوا؟
2: الشروط طبعا محو الأمية شروطها أولا.
0: نعم.
2: نقبل الدارس من عمر 10 سنوات وما فوق. وإذا انقطع الدارس عن التعليم النظامي لا يمكن نقبله في صفوف محو الأمية إلا إذا انقطع من سنتين دراسية وما فوق. أولا.
0: نعم.
2: والشيء الثاني، المتوفر في الدارس عند تسجيله في هذه المراكز عليه أن يحضر إثبات هويته من شهادة ميلاد ولا بطاقة إذا كان كبير سن.
0: نعم.
2: ويختار الوقت المناسب. تعرفون يعني كبار السن أحيانا كبير السن عنده رغبة في الدراسة ولكن يختار وقت مناسب له شخصيا
1: تناسب ظروفه.
2: تناسب ظروفه.
1: نعم. نعم. ماذا عن الدراسة أستاذ السادات في مدارس محو الأمية؟ المنهج الوقت الدراسي أو الدوام أو اليوم الدراسي كيف يبدأ؟
2: يبدأ اليوم الدراسي طبعا زي كل عام دراسي. طبعا في طبعا هذا التعليم، أولا نقول التعليم المعلومي تعليم غير نظامي أولا.
1: نعم.
2: تعليم غير نظامي، يعني تلاقي الدارس عنده إقبال ورغبة على التعليم وفجأة ينقطع التعليم يتسرب.
0: نعم.
2: والعكس صح، بعضهم يجلش يعني بعد ما تبدأ الدراسة العام الدراسي يلتحق.
1: نعم.
2: بأنه احنا ما نرجعه.
1: نعم.
2: وحتى لو كثرت غيابات الدارس في صفوف معلومية نراعي ظروفه.
0: نعم.
2: حكم انه كبير سن يعني. ونحاول هذه المناهج الدراسية اللي وضعت المحو الأمية، طبعا مناهج وزارية، هذه المناهج وضعت مبسطة للدارس والمعلمين أيضا عليهم أن يبسطوا هذه المناهج بقدر ما يستوعبها هذا الدارس.
0: صحيح، لأنه هم الكبار السن زي الأطفال سبحان الله.
1: نعم. يحتاجون لرعاية خاصة.
2: بالضبط. حتى المعلمين عفوا حتى المعلمين والمعلمات لازم يتميزوا بحاجة اللي هي معرفة خصائص الكبار. قبل ما يتجه المعلم إلى صفوف محو الأمية لازم يأخذ هذه الدورات عن خصائص الكبار كيف التعامل معهم كيف
0: وأن يكون شخص متواضع عشان
2: متواضع أنه وكبير السن وقدراته محدود وفهمه أيضا محدود في هذه الظروف على كبر السن.
1: نعم البعض يربط محو الأمية فقط بالكبار بينها خاصة بكبار السن، لكن من ملاحظاتي طبعا أن هناك بنات في مكتمل العمر شابات اندرجنا تحت مدارس محو الأمية أو مراكز محو الأمية انقطعنا لظروف ما أجبرتهن وعدنا وهن أيضا لازلنا شابات.
2: صحيح هذه الحالة موجودة عندنا في الصفوف المحو الأمية في مستوى مديريات.
1: نعم.
2: تلاقي الدارس يتسرب من التعليم النظامي.
1: نعم.
2: لأي ظرف حسب ما تفضلت الأستاذة.
1: نعم.
2: وتتهيأ الفرصة مستقبلا بعد مرور كم سنوات يعني انقطاع بسبب بأسباب يعني طبعا الظروف الاجتماعية ظروف معيشية أو ظروف زواج وكذا.
1: نعم.
2: مبكر فتضطر بعدين تجيلها حالة رغبة بالدراسة فصفوف مفتوحة وتقبل كل دارس.
0: حتى أتذكر أنه في مرة من المرات لما طبعا سمحت لي الفرصة أني أدرس في محو الأمية كانوا في بنات صغار يعني.
1: نعم.
0: في هذاك الوقت كانوا يقولوا والله لو كملنا إحنا زيك الآن.
1: نعم.
0: بس ما شاء الله تفاجأت أنهم واصلوا الدراسة وانتقلوا بعدين إلى المدارس وصارت ما شاء الله يعني واحدة من البنات أنهت دراستها حتى ثانوية.
1: نعم وهناك الكثير من القصص
2: أيوة لا في عفوا
1: المهمة.
2: عفوا نعم. في بس شوي إيضاح للصغار السن هذه الفتيات صغار السن.
1: نعم.
2: طبعا لما تنقطع الطالبة على المدارس النظام التعليم النظامي فولي أمر يجيبها لعندها محو الأمية طبعا ما يعلم بشروط التحاق الدارس محو الأمية.
1: نعم.
2: فهناك شروط طبعا يعني لسه في اليومين الماضي هذه جانا ولي أمر بطالب نفس الطريقة يعني تصوري انقطع عام دراسي واحد العام الماضي وظروف قط.
1: نعم.
2: ونحن سجله في صفوف محو الأمية طفل عمره 11 سنة يعني.
1: آه.
2: كسن نقبله محو الأمية كسن.
1: نعم.
2: 10 سنوات.
1: نعم لكن كسنوات انقطاع
2: لا يمكن.
1: نعم.
2: لأن عام دراسي واحد.
1: آه.
2: فماشي مشكلة قلنا له يلتحق بالتعليم النظامي لأنه فارق سنة واحدة بس.
1: نعم.
2: لأنه في هذه الحالة لو قبلنا شفت كيف حصلت في السنوات الماضية لو قبلنا مثل هذه الحالات السنة بسنتين عندنا دراسة محو الأمية 3 سنوات بست سنوات تعادل صف السادس. آه. تروحين صف السابع.
1: نعم.
2: هذه الحالة بتطلع البنت لو قبلناها هذا العام السنة الجاي بتعادل زميلاتها اللي تخلفت عنها وتطالب هذه الزملاء اللي تخلفوا.
1: حدثنا عن هذا النظام أستاذ سادات كيف حكيت السنة بسنتين؟
2: السنة بسنتين طبعا نحن مراحل محلومية مرحلتين مرحلة الأساس.
1: نعم.
2: تتكون من سنتين دراسية أساس أول وأساس ثاني.
1: نعم.
2: لما يكملها الدارس باعتباره تحرم الأمية السنة الثانية عندنا تعادل الصف الرابع بالتعليم النظامي بإمكان الدارس يلتحق بصف الخامس في التعليم بعد ما يكمل عندي مرحلة الأساس الثانية. تمام. وبالنسبة للمرحلة الأخيرة مرحلة المتابعة هذه مرحلة برضو سنين يدرسونها بتعادل سنتين يعني تعادل الصف الخامس والسادس في التعليم النظامي لما يكمل الدارس في مرحلة الأمية 3 سنوات يأخذ شهادة المتابعة مباشرة يروح للاستكمال أو الاستكمال تعليمه بالصف السابع في المدارس النظامية.
1: نعم وهذا تيسير لهم
2: تيسير
1: ربما يعني بعضهم كبار السن يحتاج. أيوة. إلى استكمال دراسته فيلتحق بالمسائيات.
2: بالضبط يلتحق بالمسائيات.
1: نعم أستاذ سادات هناك الكثير من القصص الملهمة لا شك مررتم بها وحدثت في أروقة صفوف محو الأمية وانطلقت ليس الشهادة الثانوية كما نعرف جميعا ويكتفى بها وإنما انطلقت إلى الشهادة الجامعية وربما الشهادات العليا. لو نتحدث عن بعض هذه النماذج.
2: طبعا في قصص نجاح مشرفة لجهاز محو الأمية في الساحل طبعا قد يكون محو الأمية ليس نهاية الطريق وإنما قد يكون بداية لمسيرة تعليمية طويلة. مثلا هذه القصص اللي حدثت عندنا طالبة التحقت أو مجموعة الطالبات هذه الطالبة التحقت بصفوف محو الأمية في منطقة فوة.
1: نعم.
2: واستكملت دراستها في محو الأمية والتحقت في الصف السابع لاستكمال تعليمها النظامي في مجمع فوة
1: المسائي. طبعا
2: المسائي. وأكملت مرحلة الثانوية ومرحلة البكالوريوس في الجامعة والماجستير. طبعا وجهت لي دعوة من ولي أمرها بحضور هذه المناقشة بحثها في الماجستير وحضرت صراحة والآن تحضر الدكتوراه
1: ما شاء الله. نعم. هذه مخرجات جميلة.
2: نعم. مخرجات جميلة وتم تكريمها من قبل السلطة المحلية عملناها لحفل.
1: نعم.
2: وقصة ثانية أنت أستاذ أروى خير شاهد عليها كنت
1: قمت
2: بالتغطية هذه.
1: نعم حضرتها في
2: طالبة العام الماضي.
1: نعم.
2: نفس المناسبة هذه 8 سبتمبر اليوم العالمي.
1: نعم
2: يعني في مركز بيت لها دروس في طالبة ليلى العمودي نفس الطريقة أكملت درست في مركز بيت لها دروس في فوبو المساكن وواصل تعليمها إلى نال شهادة البكالوريوس.
1: نعم وتم تقديمها وتطمح أيضا إلى أن تكمل دراسات عليا.
0: القصص هذه تخليك حتى أنت يعني تقول هذول الناس
2: هيك عفوا هيك عن اللي أكملت الثانوية العامة
0: صحيح يعني وزي ما قلت إن هذا قصص يعني تخليك أنت اللي تشوف نفسك أنك عملت إنجازات تحس نفسك حتى أنك يمكن ما خضت المعاناة اللي هم خاضوها. أنت درست بشكل منتظم يمكن حتى ما حصلت الصعوبات اللي هم مروا فيها ومع كذا ما شاء الله حققوا أنجزوا. أنا أعرف أمي برضه يعني هي ما درست نهائيا بس التحقت في محو الأمية وتحررت الآن ما شاء الله هي حافظة المصحف ما شاء الله
1: وهذا أنجاز في حد ذاته
0: ما شاء الله يعني عندهم إصرار عندهم
2: لا يمكن تكون عايق أمام طموح الإنسان
1: أكيد قدرات الإنسان ربي أودع فيه قدرات عجيبة أكيد. نعم وفي اليوم ونحن نحتفل طبعا باليوم العالمي لمحو الأمية هل من كلمة توجهها لمن يريد الالتحاق بالصفوف لكن هناك لديه ما يخشى البعض يقول يعني بعد السنين دي كل لها برجع بدرس يعني قدني كبيرة برجع بمسك القلم والدفتر
2: أكيد. صعب طبعا رسالتنا في هذا اليوم لكل من يتردد أو يشعر بالخجل أو يخشى أن يبدأ في التعليم نقول له لا تخجل من التعليم طبعا ولا تجعل العمر والظروف حاجز أمامك فخطوة ألف ميل تبدأ بخطوة واحدة أكيد.
0: صحيح.
2: والتعليم حق لكل فرد وبداية حياة جديدة لحياة أفضل ونحن في المكتب هنا مكتب جهاز محمية بالساحل نمددين لكل من يريد أن يتعلم أو يواصل تعليمه
1: نعم وهذه الرسالة أيضا نوجهها لمن يريد أن يطرق باب العلم فأبواب أكيد. جهاز مكتب محو الأمية في ساحل حضرموت مفتوحة للجميع
2: أكيد.
0: والدراسة نعم الدراسة سهلة ومش معقدة وأنا شخصيا اطلعت لكيف يعني تحضر الدروس وكيف صراحة للأمان يعني في كثير ناس كانوا خايفين
1: فعلا.
0: بعدين بعد لما شافوا التجارب عندنا في الحارة وشافوا كثير بنات انطلقوا كثير أمهات خاضوا هذه التجربة
1: أيضا النظام السنة بسنتين جميل يعني يختصر عليهم الكثير
2: يرغبهم
1: المواصل نعم
2: عادي يقول لك انا بدرس الان 6 سنوات لما نوصل 7 لا
1: نعم. 3 سنوات بالفعل وبتواصل بعدين دراستك الاخرى الشهاده التي ينالها الطالب استاذ السادات الى اي مستوى طبعا احنا قلنا الى المستوى السابع او السادس تعادل السادس المواد التي تدرسيها نفس مواد التعليم
2: المواد تدرس 4 مواد القران الاسلاميه واللغه العربيه والرياضيات إضافة إلى مادة نسميها الثقافة الإسلامية ما يسمى العلوم في المدارس النظامية يعني مادة العلوم هذه 4 مواد فقط رئيسية يدرسها الطالب خلال السنوات كلها وسنوات الدراسة كلها
0: هو ما بيحس بالفرق كثير اطلعت على المنهج طبعا لأنه السادس بيكون أساسي وبعدين بينتقل إلى الإعدادي ما بيحس فرق بعدين أساسا هو في مرحلة الإعدادية هي تفتح أمامك أفاق جديدة حتى بالنسبة للطالب اللي دارس في الانتظام يعني العادي المدارس العادية
2: منهج مرحلة المتابعة يجمع بين الصف الخامس والسادس
0: نعم
2: لأن مشان الطالب لو واصل تعليم مصف سابع
1: يتأقلم في منهج السابع نعم, نعم لأنه في دروس مرتبطة بالمستوى السابع
0: نعم.
1: محو الأمية في ساحل حضرموت بين الأمس واليوم ما تقييمكم له؟
2: طبعا إذا أردنا أن نقارن بين الأمس واليوم فنحن في جهاز محو الأمية بالساحل نستطيع القول بأن تجربة محو الأمية قطعت شوط مهم وانتقلت من جهود محدودة إلى عمل مؤسسي أكبر وأكثر تنظيما وانتشارا مع توسع هذه الصفوف وزيادة الدارسين القابلين للدراسة سواء القابلين للدراسة من المنقولين أو من المقيمين أو من النازحين خلال هذه السنوات الأخيرة
1: هل استوعبتم العدد النازحين؟
2: استوعبنا نعم ولكن في إشكالية بس
1: المستندات أورالهم
2: لا مش مسندات موجود إثباتاتهم ولكن البعض ما عنده طبعا شهادات أو يقول لك شهادات في المدارس ناخ ما أخذوها مستلموها من شهاداتهم بحافظات الأخرى
1: نعم أقصد هذه
2: الإشكالية أيوة هذه الإشكالية محلولة بامتحان تحديد مستوى للطالب
1: جميل
2: نعم الامتحان تحديد مستوى يقاس قدرات ومستوى الطالب
1: نعم
2: على ضوء إجابته وقدراته نحن نحدد له المستوى اللي يكون لائق لقدراته هذه أي مستوى يكون
0: صراحة اللقاء كان شائق جدا يعني الموضوع ده بالنسبة لي ملهم صراحة ألهمني كثير الموضوع أساسا هو أثر في حياتي فما بالك اليوم أحد جالسين ما شاء الله ناقش هذا الموضوع المهم لكن محو الأمية يعني هل ممكن أنه نشهد مثلا في تغيير أو خليني أقول أكثر مثلا في طموحكم يكون أكبر مثلا حتى في المستقبل توصلوا مثلا إلى أشياء بتكون أكثر يعني نجاحات يمكن حتى تدخلوا أشياء جديدة؟ هل في
1: انتشار أكبر في المديريات؟ يعني في
2: طبعا أكيد نحن نسعى لذلك التطور والانتشار والتطوير من عمل محو الأمية. طبعا نحن عملنا في محو الأمية لا يقتصر على التعليم القراءة والكتابة فقط. نحن عندنا تعليم شيء اسمه مهارات بالإضافة إلى المواد الدراسية. في مهارات حياتية التعليم أو المهارات الأساسية للأولاد الذكور الرجال، نعمل لهم دورات في مجالاتهم اللي في التمديد إسلاك كهرباء والسباكة والنجارة وكذا يعني
1: الحصول على مهنة.
2: نعم. وبالنسبة كذلك للنساء، النساء نحن نعمل لهم دورات بمجال هذه الدورات النسوية الحياتية
1: ما يتناسب مع ميولها وطبيعتها
2: حسب رغبتها.
1: نعم.
2: نحن لو وصلت الدارسة مرحلة المتابعة نحن معنا طاقم تدريب والتأهيل مخصص ودائرة المرأة يشوفوا المراكز هذه كلها في مرحلة متابعة أي رغبات الدارسات أي دورة يختاروها.
1: نعم.
2: اللي تختار الكوافير، اللي تختار الخياطة والتفصيل
0: ما شاء الله. يعني في عندكم علاقة كثيرة
2: وفعلا ننفذ نحن
0: علاقات مع الجهات المختصة.
2: نعم. وأحيانا تكون بمشاركة مع بعض من مؤسسات المجتمع المدني.
0: نعم.
2: جميل. نحن في هذه ننفذ هذه الدورات لاكتساب الدارسة تكسب مهارات وتعيد لها بالنفع في ظل ظروف معيشية صعبة هذه.
1: نعم. كان الحوار طبعا شيق وأيضا مفيد جدا، وربما الكثير من المستمعين لا يعرفون آلية العمل في مراكز محو الأمية أو في جهاز محو الأمية. أستاذ سادات، ما هي كلمتك الأخيرة في ختام هذا الحوار؟
2: طبعا كمل

0: قراءة وكتابة والحساب، بأن يحاولوا أنهم يلتحقوا بصفوف مراكز محلومية في المديريات، ونحن لن نبخل عليهم بتقديم ما بوسعنا حسب الإمكانات المتاحة في اكسابهم هذه المهارات والتعلم في القراءة والكتابة والحساب، إضافة إلى مهارات حياتية الأخرى.
1: نعم، ونحن في ختام هذا الحوار نشكرك الأستاذ سادات صالح العسل العمودي، مدير عام جهاز محولمبية بساحل حضرموت، على حضورك وعلى هذه المعلومات السرية عن الجهاز.
2: إن شاء الله في المرات القادمة تكون لدينا هنا بجانبك بعض القصص الملهمة.
0: نعم،
2: عشان يستفيدوا منها
0: إن شاء
2: الجميع
0: إن شاء الله.
2: تحكي قصتها بكل ثقة.
1: أكيد
0: إن شاء الله. شكرا لكم على هذه الاستضافة.
2: شكرا.

0: صديقتي في كل مكان، من لقاء إلى لقاء آخر. حلقة اليوم تريد أن تبهر المستمع بما يحققه الكثير من الناس من إنجازات. واليوم تجرى الإعدادات لانطلاق برامج التوثيق والحصر والرقمنة للمباني التاريخية بمدينة المكلا القديمة ضمن مشروع توظيف الشباب من خلال التراث والثقافة في اليمن.
1: نعم، الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بالشراكة مع مؤسسة دعاء للعمارة وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي ومؤسسة دعاء للعمارة. دعونا نتعرف على هذا البرنامج. ومعنا في الاستوديو الأستاذ محمد عمر كريمان، باحث وموثق تاريخي لدى مؤسسة دعاء للعمارة. نقول لك أهلا أستاذ محمد.
2: أهلا وسهلا فيكم. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية نتوجه بالشكر والتقدير إلى إذاعة المكلا على إتاحة هذه الفرصة للحديث عن واحد من المشاريع المهمة التي تتصل بتاريخ مدينتنا وذاكرتها العمرانية، وعلى اهتمامها الدائم بالقضايا التي ترتبط بالمكلا وتراثها وتاريخها. يسعدني أن أكون معكم صباح هذا اليوم للحديث عن مشروع مهم ويتعلق بذاكرة مدينة المكلا وتراثها العمراني، وهو مشروع حصر وتوثيق ورقمنة المباني والمواقع التاريخية في المكلا القديمة. ويأتي هذا العمل ضمن مشروع توظيف الشباب من خلال التراث والثقافة في اليمن اللي تنفذه منظمة الأمم المتحدة والعلم والثقافة اليونسكو بالشراكة مع أسد دعاء للعمارة وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي.

0: ومصدر دعم للعمارة. والمشروع يجمع بين التراث والتقنيات الحديثة ويهدف إلى توثيق ما تبقى من الذاكرة العمرانية للمكلا وتحويل المعلومات المتفرقة على مبانيها وأحيائها إلى بيانات وخرائط ونماذج رقمية يمكن الاستفادة منها في المستقبل.
1: نعم أستاذ محمد، لو تعطينا لمحة مختصرة عن هذا المشروع وكيف بدأت فكرته.
0: المشروع يأتي ضمن مشروع توظيف الشباب من خلال التراث والثقافة في اليمن التي تنفذها منظمة اليونسكو. والفكرة الأساسية هي توظيف المعرفة والتقنيات الحديثة وكذلك طاقات الشباب في خدمة التراث العمراني والثقافي للمدن التاريخية. وفي المكلا القديمة يركز العمل على حصر وتوثيق ورقمنة المباني والمواقع ذات القيمة التاريخية والمعمارية، وليس المباني بمنعزل عن محيطها. فنحن نوثق أيضا الشوارع والأزقة والساحات ومكونات النسيج العمراني. والبداية الميدانية ستكون من حي البلاد وحي الشهيد خالد.
1: نعم، أقدم حي المكلا.
0: بالضبط، من خلال مجموعة مختارة من المباني بحيث تكون هذه المرحلة مرحلة نموذجية ومنهجية يمكن البناء عليها في المراحل اللاحقة.
1: نعم.
2: طيب ما سبب اختيار بعض البيوت من حي الشهيد رغم أنه في الكثير أو غير الكثير من البيوت المقاربة لها في البناء والتاريخ؟
0: صحيح، حي البلاد أو حي الشهيد خالد يحتوي على عدد كبير من البيوت التي تحمل قيمة تاريخية ومعمارية، وبالتالي لم يكن
1: وجمالية أيضا.
0: وجمالية أكيد. نعم. لأن فيها نقوش وفيها زخارف. نعم. وفيها يعني أشياء تظهرها بإبداع.
1: نعم.
0: وبالتالي لم يكن الهدف القول أن البيوت التي اخترناها هي الوحيدة المهمة، لكن أي عملية حصر وتوثيق تحتاج إلى منهج ومعايير للاختيار. ننظر إلى مجموعة من العناصر مثل القيمة التاريخية والمعمارية للمبنى ومدى احتفاظه بعناصره الأصلية وتتنوع خصائصه، وكذلك إمكانية أن يقدم لنا نموذجا يساعد في فهم العمارة والنسيج العمراني الحي. والأهم أن هذه ليست عملية تنتهي عند هذا البيت، نحن نبدأ بعينة مدروسة ونبني من خلالها قاعدة العمل، ثم يمكن أن تتوسع عملية الحصر والتوثيق لتشمل مباني أخرى.
1: نعم أستاذ محمد، لما اخترتم البداية الانطلاقة من حي الشهيد خالد؟
0: طبعا هو الاختيار مرتبط بطبيعة الحي وموقعه التاريخي.
1: نعم.
0: فهذه البقعة الجغرافية منها ابتدت تتشكل ملامح المدينة وتنسيجها العمراني، ولذلك أن وجود هذه الطبقة المبكرة من العمران وما بقى فيها من مباني وبيوت ونسيج عمراني يجعلها نقطة مهمة للدراسة لدراسة عدد من الخصائص العمرانية المكلاوية وتطويرها. فنحن هنا نبدأ من هذه المنطقة، لا نوثق المباني منفردة فقط، وإنما نحاول أن نقرأ المكان باعتباره جزءا من البدايات الأولى لتشكل المكلة ونفهم العلاقة بين البيوت والأزقة والشوارع والمكونات المعمارية المحيطة بها.
1: إذن انطلقتم من النواة التي انطلقت منها مدينة المكلا.
0: بداية الموطن الأول للمكلا.
1: نعم.
2: نعم. طيب ذكرتم في حديثكم رقمنة البيوت، قد يبدو هذا المصطلح غريبا للسادة المستمعين، ممكن توضيح؟
0: طبعا الرقمنة هو أوسع بكثير من تصوير البيت يعني. نحن هنا يعني عندما نقول أن كل مبنى سجل رقمي يحتوي على موقعه وبياناته وصوره وخصائصه المعمارية والإنشائية والتاريخية مع ربطه بموقعه الجغرافي باستخدام نظام المعلومات الجغرافية GIS، كما نستفيد من تقنيات الحديثة مثل التصوير الجوي بالطائرات المسيرة والمسح الرقمي لإنتاج نماذج وكتل ثلاثية الأبعاد للمباني والمواقع. بمعنى آخر، نحن نحاول نقل المعلومات عن المبنى من كونها معلومات متفرقة في الصور والذاكرة والوثائق إلى قاعدة بيانات منظمة موثقة يمكن الرجوع إليها وتحليلها وتحديثها مستقبلا.
1: إذن هي نقطة انطلاق إلى عمل أكبر ومشروع أكبر. أكيد. يشمل المدينة العتيقة كاملة. أستاذ محمد، المكلا العتيقة تحديدا حيي الشهيد والحارة لأنهم أعرق أحياء المدينة، حي السلام أو برع السدة في القرن العشرين بدأ. أيه. تقريبا بها الكثير من المعالم التي اندثرت مثل مدرسة أروى، مثل بيت المحاضير، أشياء كثيرة، البايكة أيضا، كثيرة من الأشياء التي اندثرت والتي أزيلت لتحل محلها كتل خرسانية لا تمت إلى حضرموت بصلة. هل سنجد في مشروعكم محاكاة لذلك الماضي ولو افتراضيا؟
0: هذه هي المجالات يمكن أن تستفيد مستقبلا من البنيات التي نجمعها اليوم.
1: نعم.
0: يعني المرحلة الحالية تركز على توثيق الموجود، لأن المبنى الذي ما زال قائما يمكن أن نفقده تفاصيله إذا لم نوثقه الآن.
1: أكيد.
0: يعني ممكن بعد بكرة غدا تحصلين قد انتهى.
1: نعم.
0: أما المباني والمعالم التي اندثرت فإذا توفرت أنها صور قديمة ومخططات ووثائق وشهادات ومعلومات كافية، فمن الممكن الاستفادة من تقنيات النمذجة الرقمية لإنتاج تصورات ومحاكات افتراضية لها. لكن المهم أن تكون هذه المحاكاة مبنية على مصادر ووثائق، ليست إعادة تخيل للمبنى من دون أساس تاريخي.
1: نعم.
0: يعني لازم يكون إعادة المبنى يعني
1: كمكان
0: كمكان يعني حسب الصور والوثائق الموجودة يعني.
1: نعم لازال موجود في مخيلة الذين عاصروا مثلا أكيد. مدرسة أروى كثير درسوا فيها.
0: ها عندك أضرب مثال أنت الآن حصن الإمارة الكسادية. حصن الإمارة الكسادية هو يعتبر من أقدم المباني الموجودة نعم. في للأسف يعني هذا حصن كان شامخ يعني بديع جدا يعني
1: وزيل نعم
0: وزيل اللي هو الآن
1: مدرسة
0: ابن خلدون
1: نعم.
0: وطبعا وزيت مدرسة ابن خلدون إلى الآن يعني الإزالات مستمرة يعني.
1: مستمرة نعم لكن لازال في مخيلة كبار السن ولا زال في مخيلة في بعض الصور الغير غير واضحة تحتاج إلى أكثر توضيح.
0: صحيح هو يعني أنا خلال جلوسي مع كثير من الكبار السن يعني خاصة في حي البلاد
1: نعم.
0: ويتألمون على هذا الموضع وهذه الحصن يعني.
1: نعم هذا المحيط مليء بال.
0: لأنهم البعض منهم لو ذكرياته جالس يعني أنا كنت جالس مع أحد من الكبار السن يعني حفظ الله. فحكى لي انه يعني اكثر جلساته العصريات هذه كان يجلس تحت الحصن يعني
1: نعم.
0: وكان يشوف السوق قدامه ويشوف المجحف ويشوف يعني يعطيش يعني صوره وتسبحين معه يعني في المخيله في الفتره اللي كان هو يشاهدها يعني
1: نعم مثل ما نحن نتخيل الديس انها كانت بساتين الان يستغربون كيف الديس كانت
0: بالضبط.
1: بساتين
0: نفس
1: نعم نعم نعم
2: طيب بالنسبة للعمارة في مدينة المكلا وأحيائها العتيقة لها أسلوب وطريقة خاصة خلينا نتحدث شوي عنها.
0: هي نقطة مهمة جدا في المشروع لأننا لا نريد أن نوثق شكل البيت فقط يعني وإنما نريد أن نوثق خصائص العمارة المكلاوية نفسها. هناك مواد وأساليب بناء وعناصر معمارية تشكلت في علاقة مباشرة مع البيئة الساحلية للمكلا مثل الأحجار
1: نعم
0: والنورة الخرشع طبعا نعم. والجص في رمل حل البحر هذا يسمونه قافي نفسه يعني
1: نعم.
0: التسمية المحلية يعني والأخشاب وطريقة تصميم النوافذ والفتحات
1: أيضا القنابيع اللي في الريوم يعني تكون
0: يعني
1: منقرضة
0: يعني هذه اللمسات البسيطة إضافة إلى أساليب التهوية هذه مهمة جدا
1: نعم
0: يعني
1: المناور الكرانيس
0: الكرانيس لا هي يعني شوفي هذه يسمونها احنا المناور والفتحات اللي في البيوت هذه ما جات يعني عبث يعني لها يعني خصائصها في العمارة الساحلية خاصة يعني تفرق عن الوادي وهكذا يعني فهذه الأساليب التهوية والإضاءة وتكوين الواجهات من خلال يعني هذه الأمور كلها يعني كل جانب أو كل مرحلة فيها لها خصائصها يعني
1: نعم.
0: ومن خلال التوثيق نستطيع أن تسيير هذه العناصر بشكل علمي كيف بنى البيت ما المواد المستخدمة كيف توزعت عناصره وما علاقة بالمبنى والنسيج العمراني المحيط وهنا تظهر أهمية المشروع أيضا في حفظ المعرفة والمرتبطة بالعمارة التقليدية وليس فقط حفظ صورة المبنى يعني هذه الأشياء كلها يعني وغالها بحث
1: أحيانا
0: تكوين المبنى نفسه يعني تكوينه بالعناصر اللي كانت موجودة أصلا يعني لا يوجد كان لا حديد ولا سمنت ولا منه هذه الأساليب الحديثة لأن المواد المستخدمة فكيف
1: كان يستخدم الخشب البورتي
0: وكان الصنوبر يسمونه والساج الساج هذا يعني كانت هذه الخشب كانت كلها من منيبار ومن بومبي ومن
1: نعم أيضا في جماليات موجودة في البيوت أستاذ محمد مثلا السد يكون منقوشة مكتوب عليها عبارات جميلة تاريخ بناء أو تاريخ بناء البيت أو تاريخ إنشاء هذه السدة أو تصميم هذه السدة أيضا في البيت نفسه توجد السواري موجودة من أسفل البيت إلى أعلى جماليات يعني تميز الجانب العمراني في مدينة المكلا العتيقة تحديدا
0: نعم هي المكلا خصائصها برضو في في في في السدد أو نحن نسميها البوابات هذه
1: نعم.
0: يعني كان يتميز مالك البيت عندما ينتهي من تشييد المبنى يعني يحاول إنه يجيب الحرفي المتمكن الذي يسيق له شكل السدة هذه بالزخارف والنحت والنقوش ويتفنن فيها يعني فيكتب فيها اسم صاحب المبنى مثلا وسنة تمت العمارة وبعضهم يستخدمون آيات قرآنية أو
1: بعضهم داخل الدار صلى على النبي المختار
0: يعني نعم. والآن أنا يعني من كثر ما كنت يعني في الحواري هذا تردد أشوف بعض يعني السدد هذه القديمة يعني تصور يعني لها 80 سنة 90 سنة بعضها 100 سنة بعضها
1: نعم.
0: أكثر طبعا
1: نعم.
0: فكان هذه قصة اللي هي الآن اللي هي لازالت يعني برونقها الأول يعني
1: نعم لكن الآن معظم هذه السدد زالت وحلت محلها الكتب. أبواب حديدية لا روح فيها
0: صحيح يعني هذه من ضمن طبعا التدخلات الجديدة اللي حصلت يعني في المكلا لكن ممكن تقولي عنها أنه بعض الأهالي ربما نستخدمها لظروف معينة يعني
1: نعم,
0: فقط
1: نعم.
0: يعني.
1: نعم.
2: طيب بالنسبة للمشروع في حي الشهيد وهذه الانطلاقة، هل ننتظر انطلاقة أكبر تغطي مدينة المكلا العتيقة بالكامل؟
0: طبعا الطموح بالتأكيد أنت توسع عملية التوثيق يعني، لكن من المهم أن نعمل بطريقة علمية ومتدرجة يعني. ما نقوم به الآن هو بناء منهجية ونماذج للعمل، نبدأ بالحصر ثم التوثيق والمسح والتحليل، ونصل إلى قاعدة بيانات وخرائط ونماذج رقمية. وعندما تتراكم هذه البيانات يمكن أن تصبح لدينا صورة أكثر شمولا عن المكلا القديمة. والأهم أن المشروع لا ينظر إلى التوثيق باعتباره غاية مؤقتة، وإنما يراد أن ينتج مرجعا فنيا وعلميا يمكن الاستفادة منه، يمكن التسفيد منه الجهات المختصة والباحثون والمهندسون في الدراسات والتخطيط والترميم والتأهيل والحفاظ.
1: نعم أستاذ محمد، لا شك أنكم ستواجهكم عراقيل في بداية المشروع، خاصة وأنتم تستهدفون مبان خاصة يعني لها خصوصيتها، مملوكة الأسر معينة، وفي حي الجميع يعتبر أسرة واحدة، يعني حي الشهيد المعروف أنه هذا عيال عمه ديل، عيال خوال ديل، مصاهرين ديل، كل الأسر تتقارب هناك.
0: صحيح، هذه برضو من ضمن العراقيل الموجودة يعني، لكن يعني هذا أهم يعني أهم التحديات، لكن نحن نتعامل مع في جزء من هذا العمل مع مباني مملوكة لأفراد. وبالتالي فإن نجاح المشروع يعتمد بدرجة كبيرة على تعاون الأهالي نفسهم يعني.
1: أكيد،
0: لأن هذا يعني تعاون أصحاب هذه المباني وتفهمهم لأهمية التوثيق يعني. أنا أقول لك حاجة يعني، الأهالي يجب أن يكون هناك في يعني وعي مجتمعي يعني إيش ليش هذا بيكون توثيق أو حصر، فلازم هم يكونوا عندهم نوع من الإلمام ليش يهدف المشروع هذا، حتى هم يتجاوبوا في الفكرة يعني، لأنه صحيح. بعضهم يعني أنت تتعاملين مع مع مع
1: نماذج مختلفة وطبيعة مختلفة
0: يعني، نعم بالضبط يعني، نعم. ما تعرفين يعني هل هذه الفكرة وصلته ولا وصلته يعني.
1: صحيح أستاذ محمد، بصفتك من أبناء المكلا أولا، ما هي أبرز البيوت التي تضع عليها العين، تنطرح عليها العين بالذات في حي الشهيد، لأنه المنطقة التي تستهدفونها اللسان البحري هذه أقدم موطن للمكلاويين نقول.
0: طيب هي يعني بالنسبة لاختيار المواقع أو البيوت، هي يعني منها بيوت تاريخية قديمة، أيضا مساجد،
1: نعم
0: مثلا عند مسجد الجامع يعني،
1: نعم.
0: من أقدم أقدم مبنى يعني داخل المنطقة،
1: بزرارة بجنبه كمان،
0: أيوة. في طبعا بيوت قديمة اللي هي بيوت بعض الأشخاص، طبعا بيوت في واحد بغوية، واحد قديم طبعا، نعم. وقلب منصور، بس أنا أعطيش يعني
1: لمحة كان كلاوي طبعا، نعم.
0: والمدرسة الشرقية هذه اللي هو اللي تحت السقيفة
1: يعني، جيل الصعيد،
0: أيوة، البنقلة طبعا،
1: نعم،
0: الهنود يعني،
1: نعم. البايكة خلاص زالت ولا كان مكان ممكن
0: زالت برضو البوابة المبنى،
1: نعم، بوابة المينة، بوابة المينة
0: يعني،
1: نعم.
0: من ضمنها هذه بتكون هال، وطبعا هي اللي هذه البداية طبعا يعني، هذه، نعم. البداية بتكون
1: ستنطلق بعدين إلى بقية حي الشهيد نفسه،
0: بعدين بيكون الانطلاق بتكون تشمل أكثر،
1: نعم، ستشمل يعني حي الشهيد بأكمله، الآن في منطقة محصورة من،
0: أيوة،
1: حي الشهيد،
0: أيوة، لأنه الآن المشروع على أساس أنه يعني حي البلاد هذا،
1: نعم،
0: وثم بينتقل بعدين إلى حي الحارة،
1: نعم،
0: وخلاص بيتوسع بعدين اوتوماتيكيا يعني،
1: نعم،
0: بيكون حصر جميع المناطق هذه او جميع المباني.
2: نعم، اللقاء كان جميل جدا، واكيد كل السادة المستمعين منتظرين هذه الانطلاقة وهذا المشروع، حتى بالنسبة للأهالي ما اعتقد انه بيكون في مانع، نعم. الحضارة معروفين انهم يحبوا التراث ويحبوا ان التراث دائما يبقى وما يندثر يعني. في نهاية هذا اللقاء الجميل معك كلمة أخيرة تحب ان تقولها؟
0: والله شوف، هي يعني هي ما هي كلمة، إنما هناك تحديات برضو فنية،
2: نعم.
0: فبعض،
2: نعم.
0: المباني قد تكون حالاتها إنشائية صعبة،
2: نعم.
0: وبعض العناصر قد تكون تغيرت أو اختلفت،
1: نعم. أو أضيفت إليها عناصر حديثة،
0: وقد،
1: نعم.
0: تحتاج إلى وثائق وصور قديمة وشهادات تساعدنا على الوصول إلى صور أدق، لكن وجود اليونسكو بالشراكة مع مسدون عن العمارة إلى جانب إشراك الشباب وتدريبهم على تقنيات التوثيق الحديث يعطي المشروع بعدا مهما، فنحن لا نحاول فقط أن نوثق المباني والموجودة اليوم، بل نعمل أيضا على بناء جيل من الشباب يمتلك المعرفة والأدوات التي تمكنهم من مواصلة العمل في مجال التراث مستقبلا.
1: إذن أنتم تؤهلون الجيل بالضبط. إلى تفهم حقيقة تراثهم وحقيقة تاريخهم وأيضا ربطهم بهذه الأرض.
0: هو الأهم الآن في هذه الجانب.
1: هذا خطوة جميلة.
0: لا هو المستهدف طبعا يعني هي مستهدف طبعا الأحياء القديمة لكن برضو
1: الشباب.
0: الشباب والجيل.
1: لأن الآن فكرة الهجرة موجودة عند كثير من الشباب فلازم تربطونهم بوطنهم بأرضهم.
0: بالضبط يعني نعم. هذه الأمور لازم تكون لها ارتباط مباشر.
1: جميل جدا في ختام هذه اللي طبعا نشكرك الأستاذ محمد عمر كرامان باحث وموثق تاريخي لدى مؤسسة دعاء للعمارة. نقول لك شكرا لك على حضورك وعلى هذه المعلومات الثرية عن مدينتنا الجميلة المكلا.
0: جزاكم الله خير. نحن كذلك يعني نسعد معكم.
1: نعم شكرا لك.

0: مستمعي الكرام، سعدنا بصحبتكم طيلة هذه الساعة الأثيرية، لكن الدقائق تزحف نحو ختام هذه الساعة.
1: اللحظات الجميلة دائما تنتهي بسرعة، ووصلنا إلى نهاية البرنامج، ولكم أطيب وأرق التحايا من الإعداد والتقديم أروى محمد.
0: نعم، شاركتني في التقديم مادلينا بكود،
1: ولكم تحيات مخرجنا عبد الله السيوي.

0: التاسعة تماما في المكلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة المكلا نوافيكم الآن بنشرة أخبار التاسعة لهذا اليوم الاثنين 7 أغسطس 2026 ميلادية، وأبدأها بالعناوين. اليمن يدين دعوات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. الوكيل الجيلاني يناقش الترتيبات الأولية لإنشاء مدينة أمجاد حضرموت السكنية بواقع 3000 وحدة. وكيل حضرموت للشؤون الفنية يدشن حوارات مجتمعية حول المياه والتحديات البيئية. وكيل وادي حضرموت يطلع على أنشطة جمعية قطر الندى. ومن الإيجاز إلى التفاصيل، أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات الصادرة عن وزيرين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وتعتبره انتهاكا صارخا للقانون الدولي واعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق. وأكدت الجمهورية اليمنية رفضها القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو فرض واقع ديمغرافي أو جغرافي جديد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاطلاع بمسؤولياتهما القانونية والأخلاقية والتصدي لهذه الدعوات الخطيرة. كما أكدت الجمهورية اليمنية أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتشدد على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وجددت الجمهورية اليمنية موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ناقش وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة الأستاذ حسن سالم الجيلاني أمس بمدينة المكلا الترتيبات الأولية لإنشاء مشروع مدينة أمجاد حضرموت الحضرية السكنية الذي يتضمن تنفيذ نحو 3000 وحدة سكنية تستهدف الشهداء والأرامل والفقراء وذوي الإعاقة والمتضررين من الحرب وذوي الدخل المحدود، بما يسهم في توفير سكن ملائم للأسر الأكثر احتياجا. واستمع الوكيل الجيلاني خلال الاجتماع الذي حضره المدير العام لمديرية مدينة المكلا الأستاذ فياض بعامر والمدير العام للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بساحل حضرموت الدكتور عبد الرحمن بامزاحم، إلى شرح من ممثل الجهة المنفذة الدكتور خالد العكبري حول الدراسات والتصورات الأولية للمشروع وآلية تحديد الأرض المناسبة والمهيئة لإقامة المدينة، إلى جانب متطلبات تنفيذ المشروع وترتيباته الفنية والخدمية. وأكد الجيلاني أن السلطة المحلية بقيادة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي تولي المشروع اهتماما كبيرا لما يحمله من أبعاد إنسانية واجتماعية وتنموية، مشيرا إلى أهمية استكمال الترتيبات والدراسات اللازمة بما يضمن اختيار الموقع الملائم والبدء في تنفيذ المشروع وفق أسس تخطيطية وفنية متكاملة. ويتضمن المشروع الذي يأتي بتمويل وتنفيذ منظمة يوزيبيل بلاس يونايتد إنشاء 3000 وحدة سكنية متكاملة، إلى جانب توفير البنية التحتية والخدمات الأساسية بما في ذلك شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وإنشاء مرافق خدمية تشمل مركزا للشرطة ومستشفى بما يوفر بيئة سكنية متكاملة ومستدامة للمستفيدين. دشن وكيل حضرموت للشؤون الفنية المهندس زاهر بن خوار الكثيري بمدينة المكلا أعمال الحوارات المجتمعية حول قضايا المياه والتحديات البيئية في المحافظة الذي ينفذها المعهد الأوروبي للسلام ضمن مشروع المسارات البيئية للمصالحة الهادف إلى تعزيز الحوار المجتمعي ودعم الحلول المحلية المستدامة بما يسهم في تحقيق الاستقرار وبناء السلام. وتشارك في الحوارات جهات حكومية ومنظمات مجتمع مدني ووسطاء ووجهاء وفاعلون في قطاع المياه، وتديرها القائدة المحلية للمشروع في اليمن سعاد الصلاحي. وأكد الوكيل الكثيري أهمية تعزيز التنسيق والحوار بين مختلف الجهات والفاعلين في قطاع المياه باعتبار الموارد المائية من الملفات الحيوية المرتبطة بحياة المواطنين والتنمية والاستقرار، مشيرا إلى اهتمام السلطة المحلية بحماية الموارد الطبيعية وتعزيز إدارتها بصورة مستدامة ومواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه المحافظة. وتناقش الحوارات أبرز تحديات قطاع المياه في مقدمتها إدارة الموارد والحوكمة واستنزاف المياه الجوفية وآثار التغير المناخي والنمو السكاني وانعكاساتها على الحياة، على حياة السكان والاستقرار المحلي، إلى جانب بحث فرص تعزيز التعاون بين الجهات المعنية وتطوير حلول محلية مستدامة. ويأتي تنفيذ الحوارات ضمن جهود مشروع المسارات البيئية للمصالحة لتعزيز فهم العلاقة بين القضايا البيئية وبناء السلام ودعم دور المجتمعات والفاعلين المحليين في معالجة التحديات البيئية والموارد الطبيعية. وأكد المشاركون أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين الجهات الرسمية والمجتمعات المحلية والفاعلين في قطاع المياه بما يدعم تطوير مقاربات محلية مستدامة تعزز الإدارة الرشيدة للموارد المائية وتحافظ على الاستقرار في حضرموت. اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعة مرباع اليوم على أنشطة وبرامج جمعية قطر الندى التعاونية الزراعية وجهودها في دعم المزارعين وتطوير الإنتاج الزراعي وتحسين سلاسل القيمة للمنتجات المحلية. واستمع الوكيل برباع من رئيس الجمعية المهندس يعقوب بامعبد إلى شرح حول أبرز أنشطة الجمعية وفي مقدمتها مشروع توزيع مدخلات سلاسل القيمة الغذائية للمزارعين ودوره في تحسين جودة الإنتاج وتعزيز القدرات الإنتاجية والتسويقية للمستفيدين. وأشاد وكيل المحافظة بجهود الجمعية مؤكدا أهمية تعزيز دور الجمعيات التعاونية الزراعية في خدمة المزارعين وتنمية القطاع الزراعي، مشيرا إلى استعداد السلطة المحلية لمساندة المبادرات الهادفة إلى تطوير الإنتاج الزراعي وتشجيع العمل التعاوني. بحث وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي أمس بمدينة المكلا مع قيادتي جمعية رعاية طالب العلم ومؤسسة حضرموت للطب الاتصالي سبل تعزيز الشراكات والتعاون في المجالات التعليمية والتنموية والشبابية والصحية وتوسيع البرامج النوعية لخدمة المجتمع. واستعرضت قيادة الجمعية رعاية طالب العلم ممثلة بمديرها المهندس محمد الحدري وأمينها العام الأستاذ وسيم ربيحان ومدير العلاقات العامة الأستاذ عبد الله بن جبير برامج الجمعية الحالية والمستقبلية وفي مقدمتها برامج تمكين الشباب وتأهيلهم علميا ومهنيا إلى جانب شراكتها مع منظمات دولية ومشروعاتها الممتدة إلى عدد من المحافظات. كما اطلع الوكيل بعلوي على برامج مؤسسة حضرموت للطب الاتصالي ممثلة بالمدير التنفيذي الدكتور عبد الله بغفار ومديرة المشاريع والعلاقات العامة الدكتورة سارة علي وفي مقدمتها ربط المرضى مجانا بالمختصين والاستشاريين في الخارج وتدريب الكوادر الصحية في مجال الرقمنة الصحية وبحث فرص التعاون مع الجهات والمنظمات الدولية. وأكد بعلوي أهمية دعم الشراكات والمبادرات النوعية في التعليم والشباب والصحة والاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات مشيدا بجهود المؤسستين في خدمة المجتمع وتمكين الشباب وتعزيز القطاع الصحي. وفي ختام اللقاء كرمت جمعية رعاية طالب العلم الوكيل بعلوي بمناسبة مرور 25 عاما على تأسيس الجمعية تقديرا لاهتمامه بدعم المبادرات التعليمية الشبابية. دشن مدير عام مديرية سيئون الأستاذ محمد عوض العامري ومعه مدير عام مكتب الزراعة والري بالوادي والصحراء المهندس محمد شيخان أمس توزيع مدخلات سلاسل القيمة الزراعية بمديرية سيئون والتي يستفيد منها 357 مستفيدا من المزارعين ومربية الثروة الحيوانية إلى جانب عدد من النساء المستفيدات من ضمن أنشطة التصنيع الغذائي وذلك ضمن مشروع تعزيز سلاسل القيمة الغذائية الممول من الصندوق السعودي للتنمية وإعمار اليمن وتنفيذ مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية. وشمل التوزيع مدخلات زراعية خاصة بنشاط الحبوب المحسنة والخضروات إلى جانب مدخلات خاصة بنشاط الإنتاج الحيواني، الإنتاج والتسمين، بما يسهم في مساعدة المستفيدين على تطوير إنتاجهم وتحسين جودة المنتجات الزراعية والحيوانية. كما يتضمن المشروع تأهيل وتدريب عدد من النساء بما في ذلك ممثلات أو ممثلات عن الأسر والمزارعين المستفيدين في مجال الصناعات الغذائية والتصنيع الغذائي بهدف الاستفادة من المنتجات الزراعية وتحويلها إلى منتجات غذائية مصنعة ذات قيمة مضافة، بما يعزز سلاسل القيمة ويفتح فرصا لتحسين دخل الأسر وتنويع مصادرها الاقتصادية. وخلال التدشين بحضور مدير عام مكتب الزراعة بالمديرية المهندس فهمي حماد وضابط المشروع موسى سقاف العيدروس وعدد من المختصين، أشاد المدير العام بالجهود المبذولة في تنفيذ المشروع مثمنا الدعم المقدم من الصندوق السعودي لتنمية وعمار اليمن ودور مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية في تنفيذ المشروع. وشدد المدير العام على أهمية تعزيز العلاقات بين المزارع والمهندس الزراعي والاستفادة من الخبرات والإرشادات الفنية التي يقدمها المختصون بما يسهم في تطوير الممارسات الزراعية ورفع جودة الإنتاج وتحسين دخل المستفيدين. وسيحظى المستفيدون بمتابعة وإرشاد ميداني من المهندسين الزراعيين المختصين، تشمل التوجيه الفني والمتابعة والإرشاد الميداني بما يساعد على استخدام الأمثل للمدخلات المقدمة وتحقيق أفضل النتائج الإنتاجية. ويأتي المشروع ضمن توجيهات تعزيز سلاسل القيمة الزراعية من خلال الانتقال من دعم الإنتاج الأولي إلى تعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية عبر التصنيع الغذائي والتطوير الإنتاجي بما يعزز فرص التسويق ويدعم سبل العيش للأسر المستفيدة. كان ذلك مستمعينا الكرام النبأ الأخير في هذه النشرة، ولمن فاته الاستماع إلى التفاصيل نعود لنذكر العناوين. اليمن يدين دعوات الاحتلال الإسرائيلي تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. الوكيل الجيلاني يناقش الترتيبات الأولية لإنشاء مدينة أمجاد حضرموت السكنية بواقع 3000 وحدة. وكيل حضرموت للشؤون الفنية يدشن حوارات مجتمعية حول المياه والتحديات البيئية. وكيل وادي حضرموت يطلع على أنشطة جمعية قطر الندى. اختم هذه النشرة تقبل تحيات من حررها شكري ناصر مرسال ومن نفذها على الهواء مباشرة عبدالله السياود، وهي لكم مني أيضا أروى محمد. دمتم في أمان الله.

0: المستمعون الأكارم، فقرتنا الإخبارية متواصلة معكم وفيها تتابعون: رحمة حول العالم تدشن مشروع توزيع اللحوم للأسر المحتاجة والمتعففة بالمكلا. المدير العام لمديرية المكلا يثمن المبادرة ويطالب بتوسيع التدخلات الإنسانية للأسر المحتاجة. متابعة علي محمد عمرا. في مبادرة إنسانية تهدف إلى مساندة الأسر المحتاجة والمتعففة والتخفيف من أعبائها المعيشية، دشنت منظمة رحمة حول العالم في مدينة المكلا مشروع توزيع اللحوم بحضور وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي، والمدير العام لمديرية مدينة المكلا الأستاذ فياض بعامر، ومدير مكتب منظمة رحمة حول العالم في اليمن عبد الرحمن العطاس. ويأتي المشروع في إطار الجهود الإنسانية التي تنفذها المنظمة لمساندة الأسر الأشد احتياجا وإيصال المساعدات الغذائية إليها، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية التي تواجهها العديد من الأسر. وأكد المدير العام لمديرية مدينة المكلا فياض بعامر أهمية هذه المبادرات الإنسانية في دعم الأسر المحتاجة، مشيدا بالجهود التي تبذلها منظمة رحمة حول العالم في المجال الإغاثي والإنساني. وقال في تصريح له عقب التدشين:
1: سعدت اليوم بما شاهدته من تنفيذ هذه القافلة الإغاثية التي تقوم بها جمعية النوري بدولة الكويت بتمويل من فاعل الخير، والذي أتى وفق احتياجات مديرية المكلا. حقيقة الفعل مستهدفة فئات حوالي 500 أسرة، نتمنى خلال الفترة القادمة أن يتضاعف هذا العدد من أجل رفع أو التخفيف من المعاناة مواطنينا. نحن في السلطة المحلية نسعى مع جمعية النوري ومع منظمة رحمة المشرفة على تنفيذ هذه القافلة إلى رفع أو عمل دراسة أو دراسات معمقة من أجل رفع الاحتياج التي تحتاجه المديرية خلال الفترة القادمة من أجل تنفيذ برامج مشابهة خلال القريب العاجل وفق احتياجنا كمديرية المكلا. نحن كسلطة محلية بكل تأكيد حريصين كل الحرص على تعميق وتنفيذ شراكات مع منظمات المجتمع المدني الفاعلة التي تهدف إلى رفع المستوى المعيشي أو التخفيف من معاناة المواطنين، وكذا خلق شراكات من أجل تنمية البنية التحتية للمديرية. نبارك ونشد ونثمن جهود جمعية النوري وكذا مؤسسة منظمة رحمة على ما يبذلونه من جهود للتخفيف عن معاناة مواطني المكلا، وكذا من تنسيق وتوزيع أدوار مع السلطة المحلية حيث أنه يتم رفع الاحتجاج المباشرة من السلطة المحلية أن هذه التدخلات تأتي بكل تأكيد بناء على احتياجات مديرية المكلا وبإشراف السلطة المحلية بالمديرية.
0: من جانبه أوضح مدير مكتب منظمة رحمة حول العالم في اليمن عبد الرحمن العطاس أن تدشين المشروع يأتي ضمن برامج المنظمة الهادفة إلى الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا، مؤكدا استمرار المنظمة في تنفيذ المشاريع الإنسانية والأكثر استدامة والتي تلبي احتياجات المجتمع في حضرموت. وأردف في تصريحه يقول:
2: بسم الله الرحمن الرحيم، بدعم سخي من المحسن الكريم فاعل خير من دولة الكويت وإشراف جمعية عبد الله النوري تنفيذ منظمة رحمة حول العالم، تم اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى تدشين مشروع توزيع اللحوم للأسر الفقيرة والمحتاجة في مديرية المكلا ضمن المشاريع التي تنفذها منظمة رحمة حول العالم، وسيليها إن شاء الله مشاريع إغاثية ومشاريع تنموية مستدامة إن شاء الله. نشكر كل الداعمين، جزاكم الله خير واجعله الله في ميزان حسناتكم.
0: ويعكس المشروع أهمية الدور الذي تطلع به المنظمات الإنسانية في مساندة الأسر المتعففة والتخفيف من تداعيات الظروف الاقتصادية من خلال مشاريع إغاثية تستهدف الاحتياجات الأساسية للمواطنين. وتؤكد منظمة رحمة حول العالم أن مشاريعها الإنسانية تأتي استجابة للاحتياجات القائمة وحرصا منها على توسيع نطاق تدخلاتها والوصول إلى أكبر قدر ممكن من الأسر المستفيدة بالشراكة والتنسيق مع السلطة المحلية في محافظة حضرموت. ويشكل تدشين مشروع توزيع اللحوم بالمكلا خطوة جديدة ضمن مسار العمل الإنساني الهادف إلى تعزيز التكافل المجتمعي ومساندة الأسر المحتاجة وترسيخ قيم العطاء والتراحم في المجتمع. مستمعينا الكرام، متابعتنا الإخبارية انتهت. شكرا لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله.

عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب، حان موعدكم الآن مع هذا البرنامج. يلا المجلة الرياضية. المجلة الرياضية يقدمها محمد رويشد. المجلة الرياضية يحررها ويخرجها عبد الله.

والروح الرياضية عشاق الرياضة وأخوتنا الشباب، نرحب بالجميع في هذا العدد الجديد من أعداد مجلتكم الأثيرية الأسبوعية المجلة الرياضية. وتعالوا تعالوا عشاق الرياضة، نقلب صفحات هذا العدد صفحة وراء صفحة، والبداية مطالعة صورة الغلب.

على غلاف المجلة عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب صورة كبيرة ملونة للفريق الأول لنادي شعب حضرموت لكرة القدم، حيث توجت النوارس الحضرمية ببطولة دور كأس البلدة السياحي لكرة القدم 2026 بعد الفوز على سمعون الشحر بهدف وحيد سجل في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة في نهائي مثير جمع الفريقين مساء الجمعة الماضية تحت الأضواء الكاشفة لملعب الفقيد برادن بالمكلا في أمسية كروية حضرمية جميلة تميزت بالحضور الجماهيري الكبير الذي امتلأت به مدرجات الملعب. وأقيمت البطولة برعاية كريمة من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظي حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي وبإشراف مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت وتنظيم فرع اتحاد كرة القدم بالساحل. بقى التعادل السلبي قائما حتى نهاية الوقت الأصلي للمباراة، ثم جاءت اللحظة الفاصلة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضايع المحتسب بخمس دقائق عندما ارتقى لاعب الشعب إسماعيل بادي لكرة عالية وصلته من ضربة حرة مباشرة من العمق نفذها زميله محمد بحكم ليعتلي بادي الكرة ويضعها برأسه من فوق حارس سمعون لتسكن الشباك، معلنة عن هدف الفوز القاتل للنوارس الحضرمية التي طارت به نحو التتويج بكأس البطولة. وأشعل مدرجات ملعب برادن فرحا وسط احتفالات جماهير شعب حضرموت قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية بعد دقيقتين معلنا فوز الشعب وتتويجه بلقب البطولة في فوز مستحق عطفا على ما قدمه الفريق من مستوى كبير ونتائج جيدة طوال مشواره في منافسات البطولة. قاد المباراة طاقم تحكيمي تكون من خالد الغريب حكم للساحة وساعده على الخطوط، عادل غيث حكما مساعدا أول، وبهاء مدرك حكما مساعدا ثانيا، ومحفوظ بن عكضة حكما رابعا، ومحمد بكران مراقبا للمباراة، وسامي التيس مراقبا للحكام. حضر المباراة الدكتور مراد بعلوي وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني، والعميد عبد العزيز الجابري المدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت، والمهندس علاء العمودي المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بالساحل، والأستاذ فياض بعامر مدير عام مديرية المكلا، والأستاذ عادل بعكابة مدير عام مديرية الشحر، والكابتن عبد الله السعدي رئيس فرع اتحاد كرة القدم بساحل حضرموت، والمهندس صالح العمري رئيس نادي شعب حضرموت، الذين قاموا عقب نهاية المباراة بتسليم كأس البطولة والميداليات الذهبية للاعبي شعب حضرموت والميداليات الفضية للاعبي سمعون وسط حضور جماهيري غفير وأجواء احتفالية جميلة. شعب حضرموت شارك في هذه البطولة بفريقه الرديف مطعما ببعض لاعبي الفريق الأول بقيادة جهاز فني شاب مكون من الكابتن مراد النوحي مدربا، والكابتن عبد الهادي بوعيران مساعدا له، والكابتن سعيد النوحي مدربا لحراس المرمى.

0: الأخبار.
1: أصدر الاتحاد اليمني لكرة القدم قرارا بتشكيل الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني تحت 15 عاما استعدادا للمشاركة في مهرجان كأس العالم للمواهب المقرر إقامتها في العاصمة الأذربيجانية باكو خلال شهر أكتوبر المقبل بمشاركة نحو 200 دولة. وجاء التشكيل على النحو التالي: محمد عبد الرحمن باناجا مدربا للمنتخب، أدهم وهيد مدربا للحراس، شفيق سلام مديرا للمنتخب، الدكتور صفاء الشعوبي مسؤول حماية اللاعبين، الدكتور عبد الرحمن الشرجبي طبيبا للمنتخب. وسيتم اختيار لاعبي المنتخب من مراكز تطوير المواهب التابعة للاتحاد في عدن وصنعاء والمكلا.

0: استقبلت مدينة المكلا بعثة المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم لخوض معسكره الإعدادي الداخلي الثاني تحضيرا للمشاركات الخارجية القادمة. في إطار اهتمامها المتواصل بألعاب الظل وحرصها على دعم وتطوير لعبة كرة اليد وتشجيع المواهب الشابة، ساهمت مؤسسة الكابتن علي عثمان العمودي للتنمية الرياضية في تقديم جوائز أفضل لاعب ضمن منافسات دوري الوفاء لكرة اليد الذي ترعاه إدارة نادي تضامن حضرموت في إطار توجهها نحو تفعيل مختلف الألعاب الرياضية بالنادي وإتاحة الفرصة أمام الشباب لممارسة الرياضة واكتشاف المواهب وصقل قدراتهم. ويهدف الدوري إلى تنشيط لعبة كرة اليد وخلق قاعدة من اللاعبين الشباب القادرين على تمثيل نادي تضامن حضرموت مستقبلا، إلى جانب منح الفرق المشاركة فرصة لإظهار إمكاناتها وتطوير مستويات لاعبيها.
1: إلى صالح يابك، إلى النخبي، إلى صالح الجهوري، يلا صالح الجهوري بنشوف حسناتك، صالح فيها وماشي فيها إلى منطقة الجزاف المربع 2 ويعليها طويلة إلى عمر رسول لكار وترجع من فرق العرضة وفي دربك يا عمر فريق القاس يا حسن.
2: نجوم في سماء الكرة الحضرمية.
3: فرد وعبد الله عاملين الهدف القاتل. هاتوا خذ واحد اثنين.
0: عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب، الآن نترككم مع هذا اللقاء الأرشيفي الخاص الذي أجراه الزميل غالب محمد بافطيم في وقت سابق مع نجم حضرموت الفقيد يحيى عمر بن علي الحاج.
4: يحيى عمر عبد الله بن علي الحاج من والدة 1944، متزوج وعنده 6 أطفال. بالنسبة للرياضة طبعا بشكل عام بدأتها وأنا في الوسطى، لأن الوسطى كانت يعني منبع الرياضة كلها، وحتى في مناسبات في آخر سنة يعملوا عيد يشاركوا كل الفرق وكل العالم، فيه يشارك من كل محافظة حضرموت تقريبا. من هنا بدأتنا من تقريبا الوسطى بدأت أزاول الرياضة بشكل عام، سلة، سباحة، كرة قدم، بينج بونج، كل حاجة بدأتها من كنت من ضمن الفريق الأول للمدرسة الوسطى. أنا بدأت مهاجم، ألعب مهاجم، كنت ألعب مهاجم من الوسطى، وحتى لما انتقلت إلى نادي الوحدة كنت بدأت مهاجم. بعدين بعد فترة كده رأيت انه لازم يكون الدفاع اللي كان قليل ضعيف، تأخر الدفاع ومنه هي دفاعي لما اتزل.
5: نود ان نعرف متى بدأت تلعب مع نادي الوحدة، هل سبق انك لعب

0: انا هو 60 61
1: بدات العب معه نجيب من الغيل هناك مشان العب المباراه كمهاجم. صح.
2: اهداف سجلها يحيى؟
1: لا في اهداف كثير بس في هدف هذا اللي هو ايش اللي هو يعني بارز لانه في مباراه من المباريات كنا نلعب مع اتحاد المكلا وكان حارس مرمى مع اتحاد المكلا واحد يقولون له بهارون. هذا بهارون يجي من السعوديه خاص في المباريات الخاصه
2: المهمه
1: يعني. المهمه جدا وحارس يعني ممتاز جدا وفعلا والدي الله يرحمه كان من المشجعين. فاستلمت الكره وكان المدافع محمد حسن بحاج الله يرحمه وعبد الله بطاطي كانوا مدافعين الاتحاد ومررت الكره على الاولي ومررت الكره على الثاني وشوتها شوته قويه للمرمى وفعلا الكره تعلقت في الشبكه. هاي شبكه حق اول ما هي مشي لكن تعلقت في الشبكه. خرج والدي بالعمامه الى نص الملعب ومسكوا الحكم واعطى العسكري سلموا العسكري رحت بس حبسه. هذا اللي تذكر الهدف اللي جبته ممتاز.
2: يعني هدف جميل وذكرى جميله فعلا. طيب يحيى في خط الهجوم من هم اللاعبين اللي كنت ترتاح انك تكون تلعب بجنبهم؟
1: والله في كثير لاعبين لكن بس اللي اكثر حاجه اللي كان انسجامي معه تمام المرحوم محمد بخيت الغرابي.
2: نعم.
1: كان انسجامي معه يعني متفاهم ولعبت مع غازي عوض برضه في المهاجمين ومع محسن المشجري. لكن محمد بخيت بالذات هو الوحيد اللي اعرفه ويعرفنا تمام وكيف وفعلا كان سجل اكثر اهداف يعني
2: من صناعة.
1: ايوه تقريبا وانا
2: طيب المدرب اللي كان يدرب نادي الوحدة
1: مدرب كان سوداني اسمه حسب الرسول كان هذا المدرب يدرب نحن ومخلص في تدريبه وكان منطلق هو من تنافس شريف مع مدرب اهل الغيل اللي هو الدقيل. كان في تنافس بحكم انهم اثنينهم سودانيين وانهم وكان هناك في الكوكب صالح رياضه كانوا ثلاثه سودانيين كلهم ماسكين الفرق. هذا يعني فعلا خلقوا منها وهاشم سعد برضو سوداني كلهم. فحسب الرسول كان روعه في التدريب وعقليه ممتازه يعني فعلا هو اللي دربنا احنا.
2: طيب الان نتحدث عن مثلا المباراه التي لعبها يحيى وفعلا تركت ذاكرة في التاريخ الرياضي.
1: والله هذه اللي هي في مفاجآت كثير تحصل في أيام مباريات لكن مباراة واحدة هذه اللي تأثرت منها كثير. ليش؟ لأنه في فريق لعبناه فريق المكلا وهزمناه بثلاث أصابع بثلاث أقوال وفجأة ونحن في النادي نطلع الحصل الفريق المهزوم طلع بمدخل مدخل ها مدخل ودنافق وشغلات. طيب تعالوا يا اخواننا كيف دحين نحن قلناكم بثلاثه وكيف المدخل؟ قال الاولي اوف سايد واضح والثاني اللي هو شفت الهواء شديد ده دخل الكره داخل ولا احد شافها والثالث لما طلع اللاعب فلان يهاجم ولا ما جه الثالث ما بعدين الا هذه اثرت عليه كثير لان نجيب ثلاثه في فريق زين ويقولوا نحن مبررات هذه يعني هذه اللعبه تلعب كيف؟ هذا اللي بذاكرتي لحد
2: الان. طيب اسوأ مباراة لعبتها؟
1: والله اسوأ مباراة لعبتها يا اخي مباراة في المكلا مع الغيل غالبا ونحن 5-0 تقريبا فيها. هذه كانت المباراة اثرت علينا كثير واسوأ مباراة جدا لانه احنا قبلها احنا غلبناهم 5 في اللي في الشهر
2: يعني ورجعوا لكم
1: ورجعوا نحن 5 في هذا اللي هي تاثرت المباراة اللي هي اسوأ مباراة تقريبا.
2: طيب نذكر انه نادي الوحدة له رحلة الى عدن.
1: أيوة.
2: هل شاركت فيها وما هي ذكرياتك عن هذه الرحلة؟
1: والله شاركت فيها صح وكان شوف كانت تنقص نحن التقنية الفنية الرياضية ولا كان المستوى متقارب جدا بس ذلك بحكم انهم العدن ممارسين مع طبعا عندهم امكانيات اكثر في الوقت هذاك. وطلعتنا عدن حتى لعبت في عام 62 أو 61 مع فريق شباب الغيل لما راحوا
2: استعارونا
1: أنا وأيوب وفعلا ولعبنا معهم ومجموعة من اللاعبين لعبنا معهم وكانت مباريات فعلا يعني. فقلت لك لاعبين نحن بشكل عام أول لاعبين محافظة حضرموت فعلا لاعبين يعني لما يلعبون شباب الجنوب وكوكب الشحر إيش الدور الأسباني؟ والله بتقول مجاملة بتقول هذا كلام من يجيبوا الكلام هذا لما يلعبوا شباب جنوب وكوكب الشحر ايش اللعب هذا يعني فظيع جدا في الفترة هذيك.
2: طيب اخي يحيى في بعض مباريات تحصل هناك مواقف

0: موقف طريفة، هل تذكر موقف طريف حصل لك في مباراة من المباريات هذه؟
1: أيوة، في مباراة نحن كوكب الشحر كان الحكم الفردي، وبعدين قلت لك جبنا هدف نحن، وصدفة خري عري الملعب وخري عري عاد بطريقة غريبة، يعني خري ولا طاع يخري ولا طاع يبت ولا طاع يتحرك ولا طاع كذي يبت المكان ده، والحاصل بعد شق الأنفس خري العري كنا نحن فائزين فيها بهدف واحد.
0: ايوه طيب يحيى، متى تركت كرة القدم؟
1: تقريبا في 72، وبقيت كمدرب كهودة بقيت مدرب سكرتير رياضي من دريج، بقيت في النادي عنا فترة 5 سنين كده 4 سنين.
0: طيب اخي يحيى، يعني اكبر حافز تلقاه يحيى في نادي الوحد؟
1: والله نحن شوف الحوافز حقنا اول معروفة قدها مفهومة، المباراة اللي تفوز فيها يشير لك واحد من الناس المشجعين لعلامة مدلة عند السينما ويعطيك يعشيك لحم من ذاك العسين ورطل من دري هودة ب3 شلن، وهودة وهذا قد الحافز اللي هو مرة مبسوط منك، وكانوا في ناس طيبين، يعني هذا هو الحافز، ماشي خلافه، ماشي مادي، ماشي فلوس، ماشي بس، والحافز الثاني انهم يحبونك، تحس بمحبة الناس و ما فيش حاجات كانت.
0: طيب اخي يحيى، لو نتطرق مثلا الى مجال اخر، انت لعبت ايضا دربت، وكما نعرف ايضا شاركت ايضا في التحكيم التدريب، ما هي الفرق التي دربتها؟
1: والله الفرق اللي دربتها كثير، يعني تقريبا الوحدة ذاتها دربتها، فريق القطن دربته، فريق الاحقاف سيئون دربته، فريق الحوطة حوطة بنزين دربته، هذه تقريبا بشكل عام الفرق اللي دربتها لما كنت مدرس في الاماكن هذه. ايوه واعتقد انك انت مره جيت الحوطه وانا في الحوطه اعتقد كده.
0: نعم
1: ايوه.
0: ايضا شاركت في تحكيم بعض المباريات.
1: والله التحكيم دخلت دورتين، حتى اصبحت حكم درجه اولى في الوقت هذاك، يعني في ناس معينين اللي هو فردي وانا وعلي وحدين وبهيان، هذول الناس اللي هم تقريبا معهم الدرجه الاولى في التحكيم. الدورات اللي حضرتها، حضرت دوره للحكم الحكم المصري المعروف صبح النصير، وحضرت دورة أخرى في عدن للمعلق الرياضي والحكم الرياضي محمد لطيف، هاي وحضرتها أنا مجموعة من النوبهيان وعلي وحدين، هذه دورات حضرناها تحكيمية. وبالنسبة لصبح النصير هنا عملها الدورة في حضرموت وقيم الحكام وحصلنا على الدرجة الأولى في الوقت هذاك تقريبا، بس بعدين هتزل التحكيم والكرة مرة.
0: يحيى بن علي الحاج، طبعا انت لعبت وهناك اجيال اخرى سبقتك في هذا المجال، من اللاعبين القدامى الذين سبقوا يحيى بن علي الحاج؟
1: والله في الوقت اللي بدأت العب فيه مع البداية عشرت فيه لاعبين، بغيت نقول لك ايش لاعبين حاجة يعني مستواهم، ويمكن بعضهم ما نسمع عن ذكرهم حتى، في منهم مثلا بن عريفون واحد يلعب كان مع شباب الجنوب وينج يسار، كان لاعب ايش يا اخي ما يلعب ما نسمعه، سالمين بعابد هذا كان روعة، عندنا سالم مشمع في الغيل ممتاز جدا، في واحد كان عندنا في المكلة اسمه صالح نصير هذا حتى لعب مع اتحاد جدة،
0: نعم
1: لاعب ممتاز، وعندنا عبد الصمد بارحيم، عندنا عبد الروف بارحيم، عندنا مع كوكب الشحر لعبوا اثنين من افريقيا، جاء واحد اسمه عصمت وواحد اسمه تماتيك، هم مره لعبوا مع ايوب في الفتره هذه كانوا لاعبين حاجه، وبعدين في حارس كان عندنا هنا في المكلة في فتره علي المهري، ايش على حارس يا اخي، بس شفت له لقطه انا يا اخي في مباراه في كره راحت للجول وهو برا على الجول وخرج تقدم قليل من الجول، خلاص الكرة رايحة اتجاهها ناحية المرمى يا اخي، وقفز قفزة جميلة جدا وضرب الكرة فوق العارضة، يعني حاجة صعبة جدا وعملها هذه الحارس كان روعة، بس خد فترة معينة هنا وراح. هذول اللاعبين اللي هم تقريبا اللي ذكرتهم لك انهم كانوا من احسن اللاعبين في، وما نسمع بهم الان ما نسمع.
0: شكرا اخي يحيى، سعنا ان نقدم لك الشكر الجزيل في نهاية هذا اللقاء.
2: من أخبار الفرق الشعبية،
3: أسدل الستار على منافسات دوري تون الخيصة لكرة القدم في نسختها الأولى في ليلة كروية استثنائية احتضنتها ملاعب العمود العشبية وسط حضور جماهيري غفير وأجواء احتفالية مميزة. توج خلالها أحقاف الشرج بلقب البطولة بعد فوزه على تضامن المحط بالشحر بهدفين مقابل هدف. افتتح التسجيل لتضامن المحط عن طريق هداف البطولة عبدالله يسر ليضع فريقه في المقدمة، لكن فرحة التضامن لم تدم طويلا حيث نجح علي بابهش في إعادة الأحقاف إلى المباراة بتسجيل هدف التعادل. ومع وصول المباراة إلى الدقيقة 32 ظهر من جديد نجم الأحقاف علي بابهش ويسجل الهدف الثاني له ولفريقه مانحا أحقاف الشرج التقدم. شهد الحفل الختامي تكريم عدد من النجوم البطولة الذين تألقوا طوال المنافسات، وحرصت اللجنة المنظمة على تكريم عدد من الجهات والشخصيات تقديرا لدورها ومساهمتها في إنجاح البطولة. وشمل التكريم شركة الموج الأزرق للاستيراد راعي البطولة، نادي المكلا الرياضي، الأستاذ محمد خالد الخامر مدير مؤسسة متطوعون، رئيس لجنة الحكام بساحل حضرموت ممثلا بالكابتن محمد عفيف العمودي، الأستاذ صالح التميمي الطب الرياضي. وشهد النهائي حضورا رسميا ورياضيا مميزا يتقدمهم وكيل الشباب والرياضة الدكتور مراد بعلوي، مدير عام مدينة المكلا الأستاذ فياض بعامر، مدير الشباب والرياضة الكابتن علاء العمودي، ورئيس اتحاد كرة القدم بساحل حضرموت الكابتن عبدالله السعدي، وممثل راعي البطولة الكابتن عبد المحسن الكلدي، وأمين عام نادي المكلا الأستاذ أشرف فرحان، ومسؤول الطب الرياضي الأستاذ صالح التميمي، وممثل لجنة الحكام الحكم عمر مرعي. من الديس الشرقية وفانا الزميل وليد القعيطي بهذا الخبر. تتواصل منافسات دوري الفقيدين عادل المرفدي وأسامة المقدي الذي ينظمه فريق النصر الرياضي بالديس الشرقية ويشرف عليه نادي اتحاد الشبيبة لفئة الناشئين وسط أجواء تنافسية وحضور جماهيري لافت. وتقام منافسات الدوري على ملعب نادي اتحاد الشبيبة الرياضي بالديس الشرقية وملعب فريق النصر، حيث شهدت الجولات الماضية إقامة عدد من المباريات القوية والمثيرة. وفي منافسات المجموعة الثانية تمكن فريق الصيادين من تحقيق الفوز على فريق وحدة الغيضة بثلاثة أهداف دون مقابل، فيما فاز فريق هلال حلفون على فريق التضامن بهدف دون رد. وفي المجموعة الأولى حقق فريق الريفي فوزا مثيرا على فريق النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما فاز فريق الغريفة على فريق الرجيدة بهدفين مقابل هدف. كما شهدت منافسات المجموعة الثانية تعادل فريق الأهلي مع فريق شباب ثوبان بهدف لمثله. وبعد نهاية الجولة الأولى يتصدر فريق الريفي المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، فيما يتصدر فريق الصيادين المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط. ومن المقرر أن تتواصل منافسات الدوري بإقامة مباريات الجولة الثانية في نهاية الأسبوع الثاني وسط توقعات بمزيد من الإثارة والندية بين الفرق المشاركة. ويهدف هذا الدوري إلى اكتشاف وإبراز المواهب الرياضية في فئة الناشئين ومنح اللاعبين فرصة لإظهار قدراتهم وتطوير مهاراتهم في ظل منافسات قوية بين الفرق المشاركة. ويحظى الدوري بمتابعة جماهيرية كبيرة أضفت على منافساته طابعا مميزا وأسهمت في خلق أجواء رياضية رائعة داخل الملعب وخارجه. كما يشهد الدوري تقديم جائزة لأفضل لاعب في كل مباراة في إطار تشجيع المواهب الرياضية وتحفيز اللاعبين على تقديم مستويات مميزة، حيث تقدم هذه الجوائز من قبل عدد من الشخصيات الرياضية والمحال التجارية من الديس الشرقية وخارجها دعما للبطولة وللرياضة والناشئين. وشكرا للزميل العزيز وليد القعيطي.

0: الجناح الطائر عمر بن هامل في ذكرى رحيله الخامسة. تحت هذا العنوان كتب الزميل حسين علي بن جوهر يقول: صادف يوم الأربعاء الموافق الثاني من سبتمبر 2026 الذكرى الخامسة لرحيل الشخصية الاجتماعية والرياضية الكابتن عمر محمد بن هامل نجم أندية الشباب والوطن ومنتخب أندية مدينة المكلا ومنتخب محافظة حضرموت في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي للكرة الحضرمية. الكابتن عمر محمد عمر بن هامل من مواليد عام 1952 بدأ مشواره الرياضي في مداعبة معشوقته كرة القدم في حواري مدينة المكلا القديمة، حيث كان نجم مميز جدا يمتاز بالمهارة والسرعة. نظرا للموهبة الكروية التي يتمتع بها الكابتن عمر محمد بن هامل، تم استقطابه للعب في الإجازات السنوية أثناء عودته من دولة الكويت إلى نادي الشباب الرياضي بالمكلا الذي يزخر بكوكبة من النجوم الكروية أمثال الموسيقار بشير جامع وعوض سالم باني وعمر سالم بن قاسم وصلاح محمد وحدين وعبد الرحمن الصومالي وعبد العزيز وحدين وعبد العزيز باخريبة وعبد الله بقرف وعبيد عليان وعلي وحدين وعوض باجليدة وسهل بعافية وعوض الحداد وعوض بكيران بونقي وسبيت ربيع بن غانم وعبد الله سالم بنافع كاكو وغيرهم، وسرعان ما غادر مدينة المكلا إلى دولة الكويت الشقيقة لمواصلة دراسته في ثانوية الشويخ. في العام 66 لعب الكابتن عمر محمد بن هامل مع نادي الشباب فرع الكويت أثناء مواصلة دراسته في دولة الكويت، ومن أبرز زملائه النجوم عبد الله عبد الرحيم باوزير وعبد الكريم بامسعود وعمر محمد بازيد وعلي عبد الله بازنبور وعمر صالح باواحدي باوحش وعلي عوض بانوبي ومحمد صالح بن إسماعيل وعبده ربيع رمضان بن غانم وعمر باسعد، حيث تألق كثيرا الكابتن عمر بن هامل في دولة الكويت. في العام 70 عاد الكابتن عمر بن هامل إلى مدينة المكلا بعد استكمال دراسته الثانوية في دولة الكويت الشقيقة ليواصل تألقه الكروي مع نادي الشباب بالمكلا، وكان نجم مميز يمتلك إمكانيات غير عادية في اختراق المدافعين بكل سهولة، ليتم اختياره إلى صفوف منتخب أندية المكلا بمعية زملائه النجوم عبد الله سويد ويسلم بامومن شيبوب ومحمد التميمي التنزاني وعلي محمد الكثيري وسعيد بامومن الصامت وحامد رحيم خان وصالح عجران وناصر الجعيدي، حيث تألق الكابتن عمر بن هامل أمام الفريق الروسي الزائر في المباراة التي جرت أحداثها على ملعب البلدية نخل الطويل بديس المكلا. في العام 72 تم دمج أندية الاتحاد والشباب والأحرار في إطار نادي واحد حمل اسم نادي الوطن بالمكلا. كان الكابتن عمر بن هامل أبرز نجوم نادي الوطن الذي يزخر بكوكبة كبيرة من النجوم الكروية أمثال محمد سعيد باسنبل وأبو بكر محمد بصديق وحاج سليمان بامقنع وعمر سويد وصالح عبد القادر عجران وعبد القادر يوسف خليد كرباش وعبد اللطيف غزي وغالب اللحمدي وعمر عيضة اللحمدي ومبروك بن مهدي وسالم صالح بن زقر سبوت وعوض باني وعبد الله سويد وعلوي شيخان وعوض سعد الله تحت قيادة مدربين أكفاء أمثال عمر حسنون وعلي وحدين. وصل الكابتن عمر بن هامل إبداعاته الكروية مع نادي الوطن ليتم اختياره إلى صفوف منتخب محافظة حضرموت في كثير من المناسبات الرياضية، ومن أبرز زملائه في منتخب حضرموت صالح الصنح وحامد رحيم خان وعبد الله بن ضبي وعبد الله بعامر وعبد الله سويد ويحيى بن علي الحاجة وسالم سليم وعمار بن همام وأيوب جمعة وسالم عيضة عبدون وعمر سويد وعلي الريدي وأحمد عوض بن همام ومحفوظ باجبل الظني وعلي محمد الكثيري وسعيد بومومن الصامت وعوض باني وعبد اللطيف غزي، حيث تألق الكابتن عمر بن هامل مع منتخب حضرموت في كثير من المباريات الهامة، كان أبرزها أمام المنتخب العراقي والتي جرت أحداثها على ملعب الشهيد الحبيشي بالعاصمة عدن في العام 74. الكابتن المهندس عمر محمد بن هامل إداري متمكن من الطراز الأول، حاصل على درجة الماجستير، التحق بالعمل في العام 80 وعمل في تلفزيون عدن، واكتسب خبرات كبيرة في مجال الهندسة والإعلام، أسهم بشكل كبير في تطوير المحطات الإذاعية والتلفزيونية. عين مدير الإدارة العامة الهندسية والفنية بمحافظة حضرموت من عام 90 إلى عام 2016. عمل على نقل الإدارة الهندسية إلى إدارة مستقلة ماليا وإداريا، حيث تمكن من توظيف الكثير من الشباب وتنمية قدراتهم الفنية وتوفير لهم كل الإمكانيات المتاحة للنجاح. كان محب للجميع، مثال يحتذى به في عمله وسلوكه، عنوان للتواضع والأخلاق العالية الرفيعة. رحل عن دنيانا الفانية الكابتن عمر محمد بن هامل في 2 سبتمبر من عام 2021، وترك بصمة جميلة سطرها بأحرف من ذهب ستظل خالدة في أذهان جماهير الكرة الحضرمية. وشكرا للزميل حسين علي بن جوهر.
1: الأخبار العربية والعالمية.
0: في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، نادي مانشستر سيتي يحقق انتصاره الثالث تواليا بفوزه على ضيفه كوفنتري سيتي بهدف وحيد. في الدوري الإسباني، أتلتيكو بلباو يتغلب على أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة. يامين يامال يغيب عن تدريبات برشلونة الأخيرة قبل لقاء فالنسيا. في الدوري الإيطالي، انتر ميلانو يتغلب على نابولي بثلاثة أهداف مقابل هدفين. في الدوري الألماني، شالكا وبايرن ميونخ يتعادلان سلبيا. في الدوري السعودي، الاتحاد يحسم القمة أمام حامل اللقب النصر بهدفين لهدف. وبالروح الرياضية، عشاق رياضة وإخوتنا الشباب، نطوي هذا العدد من المجلة الرياضية. لكم التحية من محرر ومخرج المجلة عبد الله السيود، ومن أمام الميكروفون محمد رويشد. إلى اللقاء.
2: يلا المجلة الرياضية. المجلة الرياضية يقدمها محمد رويشد. المجلة الرياضية يحررها ويخرجها عبد الله

إذاعة المكلا تقدم ضيافة حضرمية ضيافة حضرمية على مدى ساعة أثيرية حول مائدة المستجدات الحياتية تثريها تفاعلاتكم الهاتفية مباشرة مع محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر.

بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع، عزيزي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بالخير أينما كنتم، ونرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ضيافة حضرمية من ملاعب اليمن إلى ملاعب الخليج. شعب حضرموت يكتب فصلا جديدا. هذه الحلقة خصصناها للحديث عن مشاركة نادي شعب حضرموت في بطولة أبطال الخليج للأندية، والتي سيشارك فيها بإذن الله لهذا العام 2026. سنخوض في تفاصيل هذه الحلقة مع ضيوفنا أعزاء رئيس نادي شعب حضرموت المهندس صالح فايز العمري، والكابتن خالد صالح بن دغار مساعد المشرف الرياضي بنادي شعب حضرموت، والكابتن محمد عمر باقديم. وسنتلقى اتصالاتكم على جوال 3 3 7 3 30 40 90 للمشاركة، نظرا لعطال أو قطع سلوك الهواتف القادمة إلى إذاعة المكلة في مشروع الأشغال الحاصل في قصر السلطان القعيطي. لذلك اضطرينا سنطلع باتصالات على هاتف برنامج 3 7 3 30 40 90. تحياتي أنا فيهم بخريبة، تحيات العزيز عبد الله سعيد السيود مخرج ومنفذ، ومن إدارة الإعلام جديد مادلين باكود. فاصل ثم نواصل.

0: عزيزي المستمع عزيزي المستمع، طبعا عدنا في ضيافة حضرمية مع العزيز مخرج منفذ الحلقة عبدالله السيود والعزيزة مدينة باكون. نعم جديد، تحياتي مرة أخرى في إنبا خريبة، ورحب بضيوف الكرام الذي لا زالوا معنا في الاستديو، الكابتن خالد صالح بن دغار مساعد المشرف الرياضي بنادي شعب حضرموت، الكابتن محمد عمر باقديم. المهندس صالح العمري طبعا التزاماته كثيرة، فاضطررنا أن يعني أنا أقول يعني وافقنا لمغادرته لأنه خلاص الرجال على التزام، ولكن الحمد لله أنه نص ساعة كافية معه. سنستمر في حلقتنا مع الأعزاء الكرام خالد ومحمد. خالد خليني أبدأ معاك يعني في بعد الفاصل هذا، استعدادات نادي فنيين وبدنيين للعب خارج بنظام الذهاب والإياب، يعني أنتوا الآن معكم مشاركة مش سهلة، كيف استعدادات النادي فنيا وبدنيا وأنه هل فعلا أنه تشعرون بأنه النادي بإذن الله سيواصل المرحلة إلى أبعد؟
1: أكيد مهمة لن تكون سهلة زي ما قلت لك، خاصة أنه الفريق في بيشارك في الدوري العام وفي المشاركة الخارجية. الزين في الفريق أنه الفريق الحمد لله مستقر، يعني
0: في استقرار بدني ونفسي،
1: استقرار بدني ونفسي، إضافة زي ما قلت لك أنه اللاعبين المحترفين اللي بينضمون للفريق هم برضو بيشلون عبء شوية على الفريق، لأنه مش كلهم بيشاركون في البطولة الخليجية، بتكون في أريحية يعني
0: في توليفة تليق بلاد الشعب للخوض في غمار بطولة أندية الخليج.
1: أكيد أنت لما تدخل في تحدي مع نفسك ومع ذاتك أنك أنت بتوصل لهدف معين، ضروري تدرس كل الاحتمالات طبعا. عملية استقرار الفريق في الدوري العام مهم جدا، إضافة إلى المشاركة الخارجية هذا مهم جدا، وهذا أنا من وجهة نظري أنا أشوف أن الفريق الحمد لله فريقنا مستقر، والدليل على ذلك أنه لا زال محافظ على صدارة الدوري العام، وأيضا وصل إلى دور الثمانية في بطولة كأس الجمهورية.
0: نعم.
1: هذا مؤشر،
0: وأخذته كأس البلدة كمان،
1: خدنا كأس البلدة، وإن شاء الله نطمح الى زي ما قلت لك الكاس والدوري
0: باذن الله.
1: حق مشروع المشاركه الايجابيه اللي
0: انا كنت متحفظ حياتي. خالد شويه على موضوع انه انتم يعني هو اقول لك البطوله حق مشروع، يعني لا تتوقع انه كره قدم هذا
1: اكيد
0: تي ضربه حظ يطلع الشعب حضرموت للنهائي، يعني ليش الواحد الطموح الاكبر يعني
1: بالنسبه تتكلم عن بطوله خليجيه ولا بطوله محليه؟
0: لا خليجيه، البطوله المحليه تكون مصدرين فيها
1: طبعا خلص. البطوله الخليجيه بنظام
0: وان كان الفارق كبير،
1: البطولة الخليجية بنظامها الجديد عطت نحن نفس وفرصة ان احنا نتأهل،
0: هذا هو هذه يعني
1: هذا هو
0: يعني ثالث من كل مجموعة يطلع.
1: من كل مجموعة يتأهل.
0: محمد طبعا انت لاعب وكابتن الله يحفظك، يعني انا اتحدث عن موضوع الاستقرار النفسي والبدني في نادي شعب حضرموت، هل انه فعلا هناك الالتفاف حول الإدارة وانه شعب حضرموت اصبح كيان واحد ادى الى هذا المستوى، ولا المؤشر التصاعدي لله؟
2: الله هذا من قرب الإدارة حول الفريق وقرب الجهاز الفني كمان، كلنا احنا في قبضة واحدة، يعني طموحنا واحد وهدفنا واحد وماشي يعني حوايز بين الإدارة بين الجهاز الفني بين اللاعب، كلنا احنا نسعى في هدف وهو هدفنا الدوري والكاس والبطولة، هذا إن شاء الله نكون لنا فيها نصيب بإذن الله.
0: بإذن الله. شوف محمد، يعني يقول أنك توصل إلى القمة سهل، لكن الحفاظ عليها، يعني شعب حضرموت الآن أمامه مسؤولية كبيرة. صحيح. أنه الآن متصدر أنت.
2: صحيح.
0: وبإذن الله طموح لكل نادي أنه تأخذ البطولة في سواء كان تضامن الشعب المكلة أي نادي في الجمهورية من حقه. كيف تقرأ يعني وصول نادي الشعب الى بطوله الجمهوريه اليمنيه تكلمنا، يعني هل فعلا الشعب في التصدر سيستمرون بمتصدرين الى اخذ الكاس، وهذا حق مشروع؟
2: هذا اكيد حق مشروع يعني، ونحن نتمنى ان شاء الله ان ربنا يعطينا هذا الدوري ان شاء الله قبل كل شيء، ونحن نحافظ على هذا المركز ولا بنفرط فيه باذن الله، لكن التوفيق من رب العالمين.
0: اكيد اكيد
2: ايوه، ونحن نتمنى ان المجموعه من اللاعبين يكونوا متكاتفين ان شاء الله وما ننزل عن المركز الاول باذن الله.
0: يا سلام. نفس السؤال مهندس كابتن خالد، انه يعني الشعب اصبح مصدر في بطوله دوري، يعني سر التفوق هذا انا ابغى فعلا انه زي ما تفضلت في بدايه الحلقه انه المؤشر تصاعدي، ما هو سر التفوق يعني لهذا نفس السؤال يسأله مع الكابتن محمد.
1: طبعا سر التفوق واضح ومعروف انه هو الاستقرار الاداري اولا، ثم الاستقرار الفني، ثم اختيار اللاعبين بعناية فائقة. انت اليوم الحمد لله يعني بفضل الله سبحانه وتعالى وثم بفضل رئيس النادي ومجهودات الإدارة، لو تلاحظ تعاقدات الفريق مع لاعبين خامات ممتازة جدا.
0: نعم.
1: لذلك اليوم نحن لما نلعب في بطولة كاس حتى نحن نلعب
0: توليفة
1: تانية في الدوري يعني الحمد لله في يعني عندنا ما فيش نقص عندنا
0: يعني خطوط متكاملة كلها
1: بالضبط، يعني تجد اللاعب اللي في الخط زي اللاعب اللي
0: يعني الجهاز الفني ما يوحد في التشيفية يعني

0: انهم يروحوا انديه ثانيه بل تشوفهم انتم اساسيين في مع انديه ثانيه. هذا اللي يميز نادي الشعب في هذا الموسم بالذات يعني
1: 2026 اللي قلت انه موسم نادي الشعب.
0: اللي قلتها انا انه 2026 باذن الله تعالى بتكون نادي موسم نادي الشعب. هذا ما نطمح له. ليش؟ لانه العمل اللي قام به الرئيس واعضاء مجلس الاداره والجهاز الفني والاداري واللاعبين عمل جبار. يعني اللاعبين يعني حتى نحن لا نغفل دورهم كلاعبين يعني ما بننكر حقهم. اللاعبين يعني يجتهدون أنفسهم من أجل أنهم يقدمون شيء لهذه الإدارة اللي وفرت لهم كل السبل.
1: طيب نجاح كابتن محمد يعني أنت أمامك 26 جولة في الدوري العام وأمام بطولة كاس, وزي ما تفضل الكابتن خالد أنه توليف نادي الشعب حتى المدرب يحتار في اختيار اللاعبين. هذا دليل على أنه فعلا كل الخامات أو كل المناطق مغطية بعض بعض. كيف تقيم أنه فعلا أنه في مباراة يلعب اليوم بتشكيلة ومباراة بتشكيلة أخرى؟ ليش هذا اللي حاصل بضبط نادي الشعب؟ ما كان سابقا نحن عن نادي الشعب تابعنا مسيرته ما كان هذا الكلام. الآن وأنت لاعب كيف تقيم من الموضوع؟
2: صحيح زي ما قال الكابتن خالد أن الموسم هذا صراحة يعني الإدارة قامت بتعاقدات كثيرة مع جميع اللاعبين من الجمهورية اليمنية كامل. ولا يوجد يعني بديل, يعني ما لا يوجد حتى يعني بين المدرب واللاعب. تحس ان كل لاعب بابي يلعب المدرب يوصل في احراج يعني. وزي ما قال ان في لعيبة يخرجون برا التشكيلة
1: وهم اساسا ممتازين.
2: ايوه اكيد صحيح. يعني هي المنافسة مطلوبة في الملعب, لكن دور المدرب وكرة القدم هي في الاخير يعني 11 لاعب. ايوه ونحن كالجولات هذه مستعدين لاي
1: احتماليه عشان الشعب خلاص عد نفسه للبطوله.
2: صحيح. ونحن يعني ما عندنا عقلت يعني اللعيبه موجودين مع المجموعه ما شاء الله كلها جيده. يعني ما تفرق عندنا لاعب غيب لاعبين ثلاثه ما عندنا البديل موجود.
1: لانه فعلا شو محمد كابتن محمد في عندي للاسف انا اقولها ما بذكر بالاسم انه
2: المجموعة ما شاء الله كلها جيدة. يعني ما تفرق عندنا لاعب غيب لاعبين ثلاثة ما عندنا البديل موجود.
1: لأنه فعلا شو محمد كابتن محمد في أندية للأسف أنا أقولها ما بذكر بالاسم أنه خاضت غمار هذه البطولة وليس لها دكة بدلها.
2: صحيح.
1: فاضطرت أنها تتراجع.
2: هذا مشكلة. إعاقات إصابات توقيفات. إذا ما كانت عندك تشكيلة ضاربة من أكثر من 22 لاعب ما بتوصل لمكان يعني.
1: طيب سأعود لك كابتن محمد. كابتن خالد أنت مساعد مشرف الرياضي, لا نغفل دور من هم كان السند الأول لجميع الأندية وتحديدا نحن الآن نخوض تفاصيل نادي الشعب حضرموت. دور الجماهير في مساندة هذا الفريق. أنا كنت في عدن وحضرت مباراة التلال. يعني تخيل أنه جمهور وصل الساعة 6 أنا كنت عند الملعب, جمهور وصل المكلة مباشرة على الملعب. يعني حتى أشكال المساكين تعبانين لكي لا نغفل دورهم ونعطيهم حقهم. تفضل.
0: أكيد الجمهور أستاذ فهيم يعتبر اللاعب رقم 12 بل أنا
1: رقم واحد هو الآن صار
0: الآن أصبح رقم واحد. يعني أنت زي ما تفضلت أنه هذا الجمهور وصل قبل المباراة يمكن
1: أنا كنت حاضر واقف المنظر يعني
0: وهذا دليل على حبهم. فأنا واحد من الجمهور, أنا ما جيت من كوكب آخر. أنا ابن الديس وعارف الديس وابن هذا النادي.
1: أنت ابن النادي أصلا يعني.
0: ابن النادي, لذلك هذا الجمهور صعب أنك تعطيه حقه. يعني كل ما بدله من تجيء, أنت شفت المباراة أنها هي حق دور البلدك
1: نعم.
0: وحتى خلف الكواليس يعني مش كلهم تحصلهم أحيانا في
1: المدرب. بس الشعب محظوظ هذا العام, لديه رئيس صراحة يعني الكل يحبه
0: الحمد لله.
1: شاهدناه في الملعب
0: الحمد لله.
1: حتى الميداليات أخذت وأعطت له.
0: طبعا هذا رسالة وفاء وحب لهذا الرئيس.
1: حدث على الجمهور.
0: طبعا الجمهور زي ما قلت لك حتى في بعضهم خلف الكواليس ناس كبار في السن. والله إنك أنت لما تمر شارع إلا كل واحد يمسكك, ها كيف اليوم كيف بكرة كيف, يعني شغف غير طبيعي.
1: ومسؤولية على على على رقابكم أنتم في إدارة النادي.
0: طبعا نحن شوف نحن في وضع يعني لا يحسد عليه, بقول لك يعني بأمانة نحن متربعين على الصدارة والعين علينا وكلنا. فأول ما تمر شارع أو شيء يعني زي ما قلت لك في ناس خلف الكواليس ناس كبار في السن, يعني أول ما يشوفونك يمسكونك يعني تخوز تحفيز ولكنه

0: مسؤولية
1: مسؤولية كبيرة.
0: نعم.
1: إنك كيف تحافظ على هذا، لأنه هذه السنة زي ما قلت لك إخفاق لا قدر الله بنتحمل غير شيء غير طبيعي.
0: لا إن شاء الله الأمور
1: لأنك طيب لأنك ليش؟ لأنك المرة دي يعني ما لك عذر، يعني كل الأمور وكل السبل متوفرة، يعني استقرار إداري، استقرار فني، لاعبين من وإلى، الكل ملتف حول النادي. هنا تزيد الضغوطات علينا ان احنا كيف نحافظ على هذا الشيء.
0: طيب محمد انت كلاعب الان، خلينا نتحدث كإداري، كيف تقيم دور الجمهور؟ يعني انت الان نفترض الان الكابتن محمد باقدين في ملعب، يعني تتعامل مع جمهور، تتعامل مع ملعب مساحته 120 فيه، كيف تقيم دورهم؟
2: انا اول ما ادخل الملعب يعني همي الوحيد ان اسعد الناس اللي حضرت هذا الجمهور. يعني كيف اوصل سعادتهم منشان يخرجوا مرتاحين وراضين عن ادائنا ومستوانا في ارضيه الملعب. هذا اللي في صفتي انا كلاعب وكاي لاعب، يعني انه يدخل الملعب يشوف الجمهور متواجده كلهم، ما يهم ولا غير سعادتهم.
0: طيب ما يسبب لك محمد كابتن محمد يعني انه المسؤوليه كبيره واحراج قدام هالناس لا ترضيهم؟
2: اكيد هذا أقول لك ضغط يعني نفسي قبل ما يكون بدني. يعني أنا أدخل الملعب أشوف الجمهور هذي اللي جالس بعضهم من الساعة 1 الظهر 2 الظهر إذا كانت المباراة في العصر، يعني شيء شغف فيهم، يعني يحبهم للنادي، يحبهم للكيان هذي، يعني ونحن نجي ما نسعدهم نروحهم هم زعلانين؟ لا، هذا اللي ودنا طيب نسعدهم فيه.
0: حفاظ على لغة كابتن خالد، يعني بس نعود نفس السؤال قبل ما نعود محور آخر، يعني لأنه في ظل الظروف هذا اللي يعيش الوطن بشكل عام، إلا أنه نادي الشعب فعلا استطاع الحفاظ على لاعبيه والحفاظ على الاستقرار، تحدثوا عنه كثير هذا، لكن خلينا نواجه بس أنه في تحديات كبيرة تواجه الشعب في بطولة الخليج فنيا وماديا وليسيا. يعني أنت الآن زي ما تفضل مهندس صالح في بيوت داعمة، هل تشعر أنه فعلا أنه الكل من تجار ومن السلطة قربت إلى نادي الشعب في الدعم اللوجستي والمادي؟
1: طبعا بالنسبة لهذا الجانب أعتقد أنه رئيس النادي المهندس صالح عمري أعطاك موجز.
0: نعم
1: كامل.
0: نعم. لا لا كنفسيا كإدارة معاه.
1: أيوة بجيك في الكلام، لأنه الأمور هذه طبعا نحن شكلنا فريق عمل، وهذا فريق العمل كل واحد له اختصاصاته واتجاهاته فين يروح وفين، تحركات مدروسة. لذلك هو أدرى بالموضوع، وأنا متأكد كل تأكيد انه لما المهندس صالح فايز العمري صرح بتصريح زي كذا تاكد كل التاكيد انه نادي الشعب في امان وانه نادي الشعب مستقر،
0: وحتى لو كلمه لا قالك تم خلاص يعني تم حسين هذا شعاره تم معنا خلاص.
1: يعني شوف البطوله هذه دخلها الرئيس واعضاء مجلس الاداره بتحدي، يعني تحدي من اجل اثبات الذات. شعب حضرموت تقريبا غاب عن المشهد الخارجي.
0: نعم.
1: بالنسبة لكرة القدم، لكن بالنسبة
0: للسلة أنت أبطال في السلة فعلا
1: طبعا،
0: هذا ثاني سنة على التوالي تقريبا صح؟
1: ثاني سنة ثالث سنة على التوالي
0: يعني.
1: في مصر وفي مرة
0: في اسكندرية مرة لعبته واحدة.
1: أيوة في قبلها ديك في 2021 اللي أول مشاركة لهم في مصر، وبعدين في 2024 و25 والآن 26 في لبنان. لذلك زي ما قلت سابقا ان البطوله في لعبه كره القدم احنا غبنا عن المشهد الخارجي فتره طويله، لذلك هذه المره المشاركه جت لعندنا، وان شاء الله باذن الله نستعيد بعض من ذكريات نادي شعب حضرموت في المشاركات الخارجيه اللي شارك فيها في البطوله العربيه في السعوديه 2001.
0: نعم. وفي كانت هذا من انجح البطولات لما كان حتى هزمته فيها الوحدات الاردني في ملعب برادن ب3-2 تقريبا
1: 3-2. كان المهندس
3: من قصي اللاعب العراقي المحترف اسمه الشعب الى زميله الاخر المحترف، وهذه هجمه للشعب منسقه الى على العمق في الجناح الايسر الى عزيز سالم، عزيز عاليه بالعرض لمين الى هدف ثاني، هدف ثاني في الدقيقه 17، هدف ثاني من مؤيد جودي في موقع ممتاز جدا، كانت عرضية من عزيز سالم ومؤيد كان في موقع جيد جدا، أسكنها بدون أي جهد في شباك ناصر الغندور حارس المنتخب والوحدات الأردني. هذا ثاني للشعب من مؤيد جودي.
0: خالد طبعا الان استمعنا الى فاصل مع العزيز عبد الله السيد. فعلا انا ما ادري عبد الله السيد منين بيشتهد الموضوع يا اخي، هذا نسيناه الكل يبحث عنه. استمعت الان الى الهدف من مؤيد جودي، فعلا كان من انجح المحترفين العراقيين. انا كنت فيها مصور حتى في هذه المباراه، حقيقه شيء شيء يبهر. عبد الله السيد الان ابدع نحن وتحف نحن بهذا، كيف تتذكر هذه البطولات؟
1: طبعا الشكر موصول لعبد الله السيد على
0: ما ادري عبد الله فين يبتعد يا اخي دوره يا الله.
1: ذكرنا احنا بامجاد نادي شعب حضرموت، وهذه واحده من الانجازات او يعني تقريبا اول نادي حضرمي
0: نعم
1: يستضيف بطولة يعني فريق من خارج.
0: هذا كان في افتتاح ملعب برادم، حتى كان في اوج ملعب برادم
1: وفي بطولة على مستوى بطولة الكؤوس الآسيوية
0: بالضبط،
1: وتعتبر فخر لنا نحن كنادي شعب حضرموت وفخر لحضرموت قاطبة انه اول نادي حضرمي يوصل بل ويهزم الفريق الاردني الوحدات الاردني.
0: كان فعلا الوحدات الاردني فريق ضارب، ما توقعنا احنا ان الشعب حضرموت فعلا اقل شيء بيخرج بتعادل، لكن الشعب حضرموت فعلا ادى اللي عليه وكفى وزيد
1: يعني. ايوه لهذا قلت لك هذه واحده من الذكريات لما نتكلم على شعب حضرموت. فكان هو المت الوحيد للمحافظه على مستوى الخارجي،
0: بس انا دخلت في نفسه
1: ما هي مشكله، لكن نحن دائما السباقين.
0: نحن الان دخلت في نفسه انتم،
1: شوف نحن دائما السباقين ولله الحمد. يعني نحن دائما السباقين في هذه الاشياء، فطالما نحن دائما السباقين فهذا يعتبر فخر لنا ونعتز ان نحن دائما السباقين في كل شيء.
0: طبعا حتى نحن اللي كي نعطي كل ذي حق الحق، لكن لا يزعل على الاخرون. ايضا نادي تضامن حضرموت شارك في بطوله ابطال الخليج في العام الماضي وكان له شرف الحضور، وباذن الله لكي نعطي كل حق حقه نحن على مسافه واحده مع كل الانديه الحضرميه. شعب تضامن مكلا من اجتهد سنكون لصفه، ومن اخفق ايضا سنعزز موقفه بانه يعود مره اخرى. فشكرا لمشاركه نادي تضامن حضرموت في البطوله السابقه، اجتهد وأصاب ثم غادر، اليوم الدور جاء على شعب حضرموت. ماذا تقول لك كابتن محمد؟ دور عليكم اليوم، تفضل في هذه البطولة نفسها بطولة الخليج.
2: والله الحمل صعب يعني، لكن بجهد الإدارة بجهد الجهاز الفني بجهد اللعيبة إن شاء الله ما في يصعب، إن شاء الله نكون مستمرين إن شاء الله ونوصل يعني هدفنا ونوصل لطموحنا ونوصل إلى حاجة تشرف حضرموت خاصة ولمن عامة، وماشي يصعب في كرة القدم
0: أكيد.
2: نتمنى إن شاء الله نكون من الناس المتهلين بإذن الله.
0: طيب كابتن خالد، يعني فعلا الآن يعني الآن وصلنا لتقريبا العشر دقائق متأخر المتبقية الأخيرة، يعني أضع سؤال عليك، هل سيتخطى شعب حضرموت دور مجموعات برأيك يعني في الاستقرار البدني والنفسي والإداري لهذا الله؟
1: شوف أنت أستاذ فيم كابتن برضو
0: قبل الله يعطيك
1: قبل ما تكون
0: الله يعطيك
1: في هذه في لعبة كرة القدم ما فيش حاجة اسمها مستحيلة
0: بالضبط،
1: زي ما قلت لك أنه الآن في فرصة أنك تطلع من أحسن توالد، لأنك أنت لا تنسى أنك بتلعب نيوم سعودي تمتل كوم محترفين على مستوى
0: وفريق عماني
1: تحيل القطري.
0: القطري أيضا فريق ضار فعلا.
1: يعني نحن لو قلنا الفريق العماني برضو لا ننسى ونحن الرابع يعني بالنسبة للمراكز من الثاني للثالث متاحة، قد يكون المركز الأول
0: يعني أنا أشوف التفاعل عندكم أنه أقل شيء طلعوا معه من الثالث
1: ممكن، لأن هذه لعبة كرة القدم وانت فاهم الشيء هذا، أنت إنسان رياضي وتعرف أنت متى ما وجد
0: العزيمة
1: العزيمة والروح القتالية والدفاع عن الشعار اللي أنت لابسه، إضافة إلى أنك أنت زي ما قلت لك نحن سباقين في عملية السبق وأن مثلنا
0: هذا لا اختف عليها اثنين.
1: لا أنا لا بجي لك لأنه هذه تطلب منك إيش لما أنت تكون لك مشاركات إيجابية من قبل، يتطلب منك أنك أنت تواصل هذا المسيرة
0: أكيد
1: مش تراجع
0: أكيد
1: للوضع.
0: أكيد أكيد،
1: وهذا هو الهدف أننا نوصل زي ما حققنا في سابقات البطولات الأخرى اللي شاركنا فيها الحمد لله، يعني وصلنا رضا كامل نحن مثلنا خير تمثيل، وهذه المشاركة بتكون امتداد لهذا الشيء. المشاركات اللي
0: طيب سعود كابتن محمد، يعني سؤال هو خارج نطاق الحلقة بس ذكرنا به المهندس الكابتن خالد، يعني أنت توقعاتك المرة الأولى من ما سيخوضها شعب حضرموت؟
1: هو عاد ما عملوا
0: طيب تتوقع كابتن محمد يعني المرة الأولى إنه قاعد صار مع الدحيل القطري أو مع النيوم السعودي أو مع العماني سوى
1: الشباب
0: فعلي. الشباب العماني تتوقعها أنت يعني فوز بإذن الله؟
2: أكيد ليش لا؟
0: سؤال بعيد عن
2: السؤال
0: لأن هذا يعطي مؤشر زي ما قال خالد نحن نحافظ على الموضوع
2: هذا إذا السؤال هذا بيجيك أصلا احنا ماشي مستحيل نحن باللعب الشباب الدحيل او باللعب الشباب العماني او باللعب النيوم السعودي كلهم طيب. باللعبهم لكن في البداية من اللي بتلعبه
0: لكن اول فوز يعتبر هو
2: اكيد اول دفعة امامية ان شاء الله
0: باذن الله هل ستخطون دور مجموعات برايك يعني
1: شوف
0: في ظل معطيات المجموعة اللي معكم
1: انا زي ما قلت لك ابو محمد ما في شيء اسمه مستحيل يعني خاصة أن الفرصة متاحة أنك تطلع ثالث مجموعة ممكن تتخطى
0: يعني فعلا نظام البطولة قد يكون خدم الشعب فيها
1: أكيد أكيد
0: عكس اللي كانت في بطولة فينا نتضامن
1: أيوة هذيك كانت الفرص
0: هم أعطوا فرصة إلى 12 نادي
1: أزودوا
0: وأعطوا الفرصة إلى الثوالث طلعون
1: بالضبط هم مشاركة نادي تضامن حضرموت في البطولة ديك ما كانت هذه موجودة
0: طيب
1: هذه الميزة اللي هي قد تعطيك أنت أريحية أنك تهد على المركز
0: طيب نخري عن مشاركتنا الآن في بطولة كأس الخليج نعود بطولة محلية سؤالي لمحمد ثم بختم معاك أنت كابتن محمد الآن يعني الفرصة المواتية أنا أقول بصراحة يعني وفق المعطيات اللي عيش أنا طبعا على اعتبار أنه دائما في ملعب برادم نظرا لمهمة عملي في الاتحاد أنه معطيات وصول شعب حضرموت إلى دور الأربعة في كأس الرئيس كأس الجمهورية متاحة ليش؟ ستلعب مع سلام غرفة في مكلا ماذا يقول كابتن محمد في هذا؟
2: أولا وصولنا في كأس الجمهورية إلى الدور الأربعة بجهد من المجموعة
0: أنت الدور الثمانية الآن
2: الآن بالدور الثمانية يعني معنا مباراة
0: في الدور الأربعة بس متاحة معك في دور الأربعة يعني حتى مقارنة بالمعطيات أنتوا الأفضل
2: سلام الغرفة فريق مش سهل يعني مباراة أمامنا صعبة لازم الجهاز الفني يأخذ تحضيراته من الأسبوع الجاي بالمباراة حتى الآن ما تحددت متى
0: لا اليوم بإذن الله بتحدث أنا كنت على تواصل
2: يعني لنا جهاز فني إن شاء الله في هذه المباراة يكون بدور جبار يعني مباراة مش سهلة سلام الغرفة فريق مجاور وإن شاء الله نتمنى أننا نتأهل
0: بإذن الله أنا على فكرة الموضوع التحديد أنا أمس كنت على تواصل بطريقة بصورة شخصية مع الكابتن أبو علي غالب وقال اليوم إن شاء الله في اجتماع احتمال تصدر فيه تعميمات التواريخ المباريات كابتن خالد نفس السؤال يعني أنت الآن أمامك فرصة فعلا للصعود لدور الأربعة وصولك دور الأربعة معناه يعطيك فرصة إلى الدور المباراة النهائية
2: أكيد
0: يعني أنا شو معطيات كل نادي شعب حضرموت الكل يتحدث في الشارع
1: أكيد هو الآن الكل
0: مع أنه تضامن حضرموت مباراة صعبة في عدن
1: شوف ما في صعب في كرة القدم
0: لا أقصد أنه خارج ملعبه يعني أقصد
1: لا أنا بعطيك ليش في صعب في كرة القدم وخاصة الناديين هذين شعب حضرموت
0: وتضامن حضرموت
1: تقريبا الناديين الوحيدين اللي مستقرين
0: يبدو لي إنه النهاية يكون حضرمي خالص هكذا أنا أشوفها أقراها يعني
2: ما يشتوها حضرمي
0: كل شيء لا أقراها واضح إنها
2: لا لا نحن بنتلاقي يعني قبل النهاية
1: فكل شيء كل شيء متوقع بس أنا قصدي إنه هذول الناديين هم المستقرين فنيا بدنيا تقريبا حتى ماليا يعني
0: طيب لكن خلنا نتحدث عن مباراة السلام الغرفة
1: خلينا أول
0: ما أعرف شو قلنا عن خمس دقايق
1: بالنسبة لسلام الغرفة زي ما قال كابتن محمد شوف نحن كنادي شعب حضرموت نحترم جميع الأندية أي نادي بيقابل شعب حضرموت نحترمه ما بنقول إنه هذا لا هذه كرة قدم سلام سيون غلب أهلي صنعاء يعني ما فيش في كرة القدم هذا كبير وهذا صغير كل شيء وارد في القدم
0: صح زي ما كاس تختلف يعني
1: برضو بالضبط زي ما قال الكابتن محمد جهاز الفني جهاز إداري لاعبين عليهم من استعداد جيدا لهذه المباراة تحسبا لأي مفاجآت تحصل
0: أيوة.
1: أنت تلعب بواقعية تلعب أمام خصم تحترمه
0: وأيضا يطمح أنه يصعد
1: أكيد أزيدك من شعر بيت وهذه ما هي مدحة في نادي شعب حضرموت وأنا دائما أقولها حتى الفئات السنية عندما ترتدي شعار نادي شعب حضرموت تأكد أن الفريق المنافس لك سيلعبك بشراسة وبيقاتل معك من أجل مش يغلبك أنت كشخص كفين بخريبة أو خالد
4: كشعار يلعب قدام شعار
1: أو خالد الدغار
4: أنا هزمت نادي شعب حضرموت
1: بالضبط هذا هو يخرج يجي من إيش باي يهزم شعب حضرموت أما أنت لابس
4: لأنه يسجل في تاريخه أن أنا يوم من الأيام هزمت شعب
2: زي ما احتفلوا الاتحاد بفوزهم على شعب حضرموت
1: هذا هو هذه هذه هذه الميزة شوف اللي موجود الآن زي ما قلت لك 26 أعطت نادي الشعب حضرموت زخم غير عادي مش على مستوى المحلي حتى على مستوى الخارجي
4: زي ما قال والدليل على ذلك إنه شعب حضرموت الآن لديكم تقريبا 6 في المنتخب أو 4
1: 9 6 في المنتخب الأول 3
4: أنا أقصد في المنتخب الأول
1: 6 في المنتخب الأول
4: 6 في المنتخب الأول أشوف دليل مؤشر على أنه
1: أيوة
4: دليل مؤشر على أنه الشعب فعلا يعيش حالة
1: استقرار والحمد لله ما تأثر الفريق بهذا الغياب دليل إنه لعبنا مباراة تلال بدون التسعة هذول وفزنا
4: نعم
1: إن شاء الله نحن نخوض مباراة سلام الغرفة نفس
4: بإذن الله طيب
2: الشعب من حضر
4: الشعب من حضر ممتاز جدا كابتن محمد خلاص دقيقتين دقيقة لدقيقة الكابتن محمد رسالة للجمهور حقيقة هذا الجمهور أنا أقولها يعني أحيانا حتى نحن في الاتحاد أكون متواجد بدري في ملعب ألاقي جزء من الجمهور قد تحت النصة
2: صحيح
4: يا جماعة دخلوا طلعوا من الرياض يقول لك ما هي النادي
1: طبعا بالنسبة رسالتي لجمهور نادي شعب حضرموت نحن منكم وفيكم وانتم مننا وفينا والفوز والخسارة لنا ولكم لذلك عليكم الالتفاف حول ناديكم وتشجيعه مهما كانت النتائج أو مهما صحيح أن نحن كلنا نطمح أن نكون بطل على مستوى الجمهورية لكن هذه كرة القدم والرياضة فوز وخسارة يعني أعتقد أنه حتى في الدوريات الأوروبية والعالمية ما في حد مستمر على نفس
4: النمط فعلا في
1: يعني بتجيك مره كده
4: في هبوط وصعود يعني
1: بالضبط لذلك نحن لا نحمل مثلا لاعبتنا اكثر من طاقتها لازم نلتف حولهم خاصه ان الفريق مستقر وفريق متربع على عرش الدوري نحن نكون الى جانبهم ونساندهم اداره لاعبين مدرب جهاز فني في اخطاء اكيد في كل عندي تحصل فيها لكن هذه الأخطاء أنا أعتبرها أنها أخطاء بسيطة طالما أننا عادنا متربع على عرش الدوري ما فيش إن شاء الله بيعيقنا بإذن واحدة
4: كابتن محمد رسالتك الجمهور الأخيرة
2: جمهورنا العاشق لهذا الكيان يعني أنا كلاعب وأمثل اللاعبين في نادي شعب حضرموت أول ما يهمنا هو سعادتكم يعني أهم حاجة نحن أن نحن نسعدكم في جميع المراحل لكن عقولت ما قال الكابتن إن في حالة الكره فوز وخسارة يعني لازم تتحمل أي حاجة تحصل تعرقل نحن يعني ما في اسمه زعل أو إنك تحمل لاعب أخطاء أو شيء نحن همنا سعادتكم إن شاء الله ونتمنى للنادي شعب حضرموت التوفيق في المحافل الرياضية كامل
4: بإذن الله طبعا لذلك شي كلمة خالد تحب تقول
1: حاب أشكرك كابتن فطين كابتن فين
4: لا ما عليك ولا شي واجب علينا
1: كلكم أخوان
4: الله يحفظك
1: على هذه الاستضافة وتسليط الضوء على نادي شعب حضرموت مشاركته الخارجية في البطولة الخليجية وهذا يعني ما عهدنا منك
4: الله يحفظك
1: ففي السابق استضفت نحن كفريق كرة السلة
4: وصلنا نصيفكم بإذن الله أنتم أبطال بإذن الله
1: بإذن واحد أحد نحن الآن قابلين على مشاركة في كأس النخبة تقريبا في صنعاء في 20 من الشهر هذا وبعدها بتكون في مشاركة خارجية في بيروت في لبنان
4: بالنسبة للسلة يعني
1: بالنسبة للسلة وأزيدك
4: من وأيضا في صنعاء السلة تقريبا صح؟
1: أيوة أنا أحب أن أزيدك من شعر بيت يا أبو محمد أنه هذه سابقة تاريخية بالنسبة للكرة الحضرمية أو بالنسبة للكرة اليمنية
4: نعم.
1: بشكل عام أنه أول نادي على مستوى اليمن سيشارك بفريقين في بطولة عربية خارجية هي بطولة
4: النخبة
1: بطولة
4: السلة في لبنان
1: العربية لكرة السلة في لبنان
4: نعم.
1: والبطولة الخليجية اللي بتقام في
4: لبنان طيب.
1: هذه سابقة تاريخية على مستوى اليمن
4: وبإذن الله أكررنا شكري لك أول شكر للمهندس صالح عمرو الذي غادرنا نطر لظروف العمل وشكر موصول أيضا للكابتن خالد بن دغار مساعد مشرف الرياضية الشكر موصول للكابتن محمد عمرو باقديم لاعب نادي شعب حضرموت حقيقة لا يسعني في الأخير لا أن أكون بإذن الله يعني وهذا جزء من رسالة إذاعة المكلة سنكون في على مسافة واحدة من جميع الأندية اليوم استضفنا شعب حضرموت غدا سنضيف المكلة بعدها سنستضيف تضامن استديوهات إذاعة المكلة دائما مفتوحة لكل الإنجازات في كرة القدم الحضرمية وفي كل إنجازات حضرموت تحياتي أنا فيهم باخريبة من الإعداد والتقديم تحيات العزيز عبد الله سعيد السيد مخرج المنفذ وأنا أشكرك عبد الله
0: على الفقرة ما أدري من جبتها، أكرر كلامي فين جبتها اللي معي بيطالبون بك بهجوة. شكرا عزيزة مادلينا باكود، نلتقيكم بإذن الله في حلقة الأسبوع القادم من ضيافة حضرمية. دمتم في حفظ الله.

ضيافة حضرمية. ضيافة حضرمية على مدى ساعة أثيرية حول مائدة المستجدات الحياتية، تثريها تفاعلاتكم الهاتفية مباشرة مع محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر.

مستمعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم إلى عرض الأنباء من إذاعة المكلة. أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات الصادرة عن وزيرين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وتعتبره انتهاكا صارخا للقانون الدولي واعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق. وتؤكد الجمهورية اليمنية رفضها القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني فرض واقع ديمغرافي أو جغرافي جديد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاطلاع بمسؤولياتهما القانونية والأخلاقية والتصدي لهذه الدعوات الخطيرة. ناقش وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة الأستاذ حسن سالم الجيلاني أمس بمدينة المكلا الترتيبات الأولية لإنشاء مشروع مدينة أمجاد حضرموت الحضرية السكنية الذي يتضمن تنفيذ نحو 3000 وحدة سكنية تستهدف الشهداء والأرامل والفقراء وذوي الإعاقة والمتضررين من الحرب وذوي الدخل المحدود، بما يسهم في توفير سكن ملائم للأسر الأكثر احتياجا. دشنا وكيل حضرموت لشؤون الفنية المهندس زاهر بن خوار الكثيري بمدينة المكلا أعمال الحوارات المجتمعية حول قضايا المياه والتحديات البيئية في المحافظة التي ينفذها المعهد الأوروبي للسلام ضمن مشروع المسارات البيئية للمصالحة الهادف إلى تعزيز الحوار المجتمعي ودعم الحلول المحلية المستدامة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار وبناء السلام. اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان باربع اليوم على أنشطتي وبرامج جمعية قطر الندى التعاونية الزراعية وجهودها في دعم المزارعين وتطوير الإنتاج الزراعي وتحسين سلالة القيمة للمنتجات المحلية. دشنا مدير عام مديرية سيئون الأستاذ محمد عوض العامري ومعه مدير عام مكتب الزراعة والري بالوادي والصحراء المهندس محمد شيخان أمس توزيع مدخلات سلاسل القيمة الزراعية بمديرية سيئون، والتي يستفيد منها 357 مستفيدا من المزارعين ومربي الثروة الحيوانية، إلى جانب عدد من النساء المستفيدات ضمن أنشطة التصنيع الغذائي، وذلك ضمن مشروع تعزيز

0: عزيز سلال القيمة الزراعية الممول من الصندوق السعودي لتنمية وأعمار اليمن وتنفيذ مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية. مستمعينا في كل مكان قدمت لحضراتكم عرض الأنباء من إذاعة المكلا، حرره من إدارة الأخبار شكري نصر مرسال، نفذه عبر الهواء مباشرة عبد الله سيود. تحياتي لكم مدلينة باكوت، إلى اللقاء.
1: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم. الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الإخوة الرعاة والمزارعين وجميع الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.

0: الرجل الذي قال لا.
1: لا وألف لا، بس لا بحق. للمغلطة لا، للأونطة لا.
0: الرجل الذي قال لا.
1: حسن عبدين.
2: بطولة
0: فاطمة مظهر،
2: محي الدين عبد المحسن،
0: عفاف حمدي،
2: بالاشتراك مع الفنانة القديرة خيرية أحمد.
1: أيوة قلت لا، لو هعيش في شق، لو حنام بجوعي والمخدة كوعي، لو هتمشي زق برضو لا، لا بس لا بحق.

0: حلوة جيدة.
1: محسوبك اترفت من شغلات المعلبات.
2: البه بيقول لي محسوبك اترفت. محسوبك بيقولها بزهو بيتفاخر بيها.
1: وجيدة
2: قال يعني بسلامته راجع منتصر مظفر.
1: بلاش نقوله من فضلك، عيب كده يا وجيدة.
2: بقى اترفت، شوف يا اخي ازاي، شوف انا بقول يا ربي هو منتشي كده ليه؟ اتاريك اترفت.
1: عملت لك حتة فصل في بتوع شركة المعلبات، اخليهم يبطلوا الغش غصب عن حباب عينيهم.
2: طلعني.
1: استني بس لما احكي لك على مدام درتي واللي حواليها.
2: طلعني.
1: اول ما عرفت ان الاعلان اتذاع في التلفزيون
2: طلعني.
1: الله، ايه وجيده، مفيش على لساني غير الكلمه دي ولا ايه؟
2: ايوه طلعني.
1: وهان عليك تقوليها
2: زي ما هان عليك تعذبني.
1: ظروفي كده يا وجيده.
2: ظروفك انت المسؤول عنها، انا ذنب ايه عشان اتكوب نارها؟
1: انت مراتي يا وجيده.
2: طلقني، سيبنا اشوف حالي. 20,000 جنيه خدهم وطلقني يا اخي.
1: لو عطوني فيك كنوز الدنيا بحالها.
2: يعني لا عايز ترحم ولا تسيب رحمه ربنا تنزل.
1: رحمه ربنا؟ اللي هي كامل عوض السايح، مش كده؟
2: ماله كامل عوض السايح؟ مليونير قد الدنيا.
1: كد الدنيا مش قد الدنيا.
2: بقول لك ايه، ماما بتسلم عليك وبتقول لك طلقني.
1: وجيده ما تسمعيش كلام حد يا وجيده، احنا البعض، ما تخليش حد يتحشر بينا.
2: لو ما طلقتنيش بالتي هي احسن هنرفع عليك دعوه.
1: ترفعوا عليا دعوه؟
2: طبعا، امال فاكر ايه؟ هي بنات الناس لعبه في ايديك؟ القانون قادر يخلصني منك، في محكمه موجوده.
1: خلاص خلاص خلاص، مفيش لزوم للمحاكم. هطلقك يا وجيده.

0: ادخل.
1: مساء الخير يا باجد بيه.
0: اهلا.
1: سيادتك مش فاكرني؟
0: ازاي؟ اهلا وسهلا. مش واخد بالي.
1: عبد الفضيل حجازي يا فندم.
0: اهلا وسهلا. اهلا. بس برضو مش واخد بالي.
1: احنا كنا زمال دراسة.
0: ها؟ انت؟
1: ايه انت دي؟ ايوه كنا سوا في مدرسة الزغلول الابتدائية، نظام قديم.
0: عبد الفضيل حجازي
1: بتاع المفتقة. نسيت النوتشات المفتقة اللي كانت امي تديها لي ومرضاش اكلها واديها لك.
0: مش معقول المفتقة عبد الفضيل.
1: كانت ايام بقى. فاكر ايام المفتقة؟
0: عبد الفضيل حجازي مش معقول. بس ايه اللي عمل فيك كده؟
1: الزمن.
0: ما بتشتغلش ولا ايه؟
1: ما انا جايلك عشان كده.
0: عايز شغل يعني؟ جيت في الوقت المناسب.
1: الحمد لله.
0: انت يا ابن حلال مصفي على فكرة. انا عندي ليك شغلانة تنفعك.
1: وانا حشيل جميلك على راسي.
0: حعينك في قسم المشتريات في الشركة.
1: حستلم امتى؟
0: من دلوقتي لو حبيت. بس ليه عندك طلب صغير؟
1: طلباتك اوامر يا بهجت بيه.
0: ممكن ما تقولش لحد انك كنت زميلي في المدرسة؟
1: حاضر اوعدك بكده.

0: اتزغرتي عشان هتطلق يا ماما؟
1: يوه، امال ازغرت امتى؟ دي اللي تتطلق من واحد زي عبد الفضيل ده يبقى انكتب لها عمر جديد. في حد في الدنيا يترفض الرفض ده كله؟
0: عبد الفضيل يا ماما عنده إنسانية.
1: إنسانية؟ هتاكلي إنسانية، هتشربي إنسانية، هتلبسي إنسانية.
0: عندك حق يا ماما،
1: انتي هتنسي عبد الفضيل ده خالص، هتشليه من دماغك نهائي، تمحيه من صفحة حياتك بأستيكة. حلوة صفحة حياتك دي يا وجيدة، أمك بتعرف تعبر.
0: ماما أنا
1: استني، سيبيني أتكلم. أنا سيبيني أنا عشان نفسي أتكلم. كابس علي الكلام يا وجيدة. قوليلي، قالك هيطلقك إمتى؟ حددلك الميعاد اللي هتروحي فيه للمأذون؟
0: لا
1: لا. ليه؟ هو كلام بالبق وخلاص؟ يحدد لك الميعاد بالساعة عشان نعرف راسنا من رجلينا.
0: حاضر هقوله.
1: مفيش هقوله، بكرة ياخدك على المأذون ويخلصك. تعرفي لو الحكاية دي ما تمتش بكرة لكن بقى انا رايحة للمحامي يرفع دعوة.
0: واجدي.
2: ايوه يا الهام.
0: عايزك في كلمتين. ايه حكايه الموظف الجديد ده؟
2: ماله
0: ماله ايه؟ هو احنا ناقصين يا واجدي؟ مش المسائل كانت ماشيه كويس بينا وبين بعض؟ ده احنا خمسه، كان لازم يعني جينا السادس.
2: بهجت بيه هو اللي عينه.
0: طب ما كان عينه في قسم تاني، لازم يعني المشتريات
2: اهو تعين وخلاص.
0: بقولك ايه، ما تيجي نفكر له في طريقة ننيله نبعده بيها.
2: مفيش داعي، سيبيه ياكل عيش معانا.
0: بس انا خايفة يا واجدي.
2: من ايه؟
0: لحسن يعمل لنا شريف فيها.
2: ما تخافيش، الاصفر الرنان هينسيه اسمه.
0: طب اقولك ايه،
2: قولي.
0: طب اجري ندهله عشان نتفاهم معاه
2: هنا. لا، احنا نعزمه بره الليله دي.

0: يمين فسحني شمال وديني يمين.
1: على فين فس... كده ان شاء الله
0: معزوم على سهرة.
1: اللي تعزم على سهرة يروح بالهدوم دي برضو؟
0: اما امر غريب صحيح، يعني عندي غيرها وما لبستهاش.
1: ما عندكش غيرها ليه؟ مش من نشوفية دماغك؟
0: بلاش تاخدي بقى في المواضيع دي، زهقنا منها.
1: طب بقول لك ايه؟
0: نعم.
1: ماما بتسلم عليك وبتقول لك اخر ميعاد للطلاق بكره.
0: بذمتك مش مكسوفه من نفسك؟
1: نعم. وتكسف ليه؟ كل ما اروح شغله بترفد منها.
0: عديمه الشخصيه
1: عبد الفضيل،
0: مسلوبه الاراده
1: عبد الفضيل.
0: راسك زي اكره الباب، اي حد يقدر يدورها.
1: لا يا عزيز، اذا كنت بتتكلم عن ماما، ماما خايفه عليا منك وعندها حق بقى، لان لو فضلت معاك على الحال ده هتضيعني يا اخوي.
0: اضيعك انا يا وجيده؟ اضيع الشيء الوحيد اللي باقي لي في الدنيا؟
1: ما باكلش من الكلام ده، انا عايز اكل رز مفلفل ولحمه.
0: تتخني يا عبيطه، خليكي حلوه كده ورشيقه.
1: رشيقه؟ اسمع يا عبد الفضيل، خد الحكايه جد واعمل حسابك، هروح للمأذون بكره، يا كده يا اما هنكلم المحامي.
0: حاضر حاضر يا وجيده، هنروح للمأذون يا وجيده.

0: نورت الكازينو يا أستاذ عبد الفضيل.
1: الكازينو منور بأصحابه.
0: دم شربات مش كده يا وجدي؟
2: حبوب خالص.
0: عنده جاذبية تعرف؟
2: جاذبية لا تقاوم. أما يا أستاذ عبد الفضيل لو خليت الحلاق يخف لك حواجبك شوية.
0: لا لا لا يا وجدي ده هي كده تهبل.
1: بقول إيه؟ عندكم مانع بقى ندخل مباشرة في الموضوع؟
2: تعجبني
0: أستاذ عبد الفضيل.
1: يا نعم.
0: مكافئتك 90 جنيه في الشهر صح؟
1: صح.
0: والبحر يحب إيه؟
1: البحر يحب الزيادة.
2: عارف الزيادة دي ممكن تكون كم؟
0: متوسط 1000 جنيه في الشهر.
1: حلو.
2: طبعا حلو. هو في أحلى من كده؟
1: والمطلوب؟
0: ولا حاجة، مجرد انك تخليك معانا بس.
2: خليك معانا تكسب.
1: معاكم بس افهم.
0: ببساطة احنا لجنة مشتريات وانت معانا مش كده؟
1: كويس.
2: بننزل نعقد صفقات في السوق. كويس
1: كويس.
0: مثلا اشترينا حاجة ب10 نعمل فواتير بكام؟
1: ب10؟
2: لا ب15 يا حدر.
0: الخمسة بقى هتروح فين؟
2: تتفرق علينا كلنا بالعدل والأمانة.
1: بقالكوا كتير بقى على الحالة دي.
0: من أول ما شكلنا اللجنة.
1: ومش خايفين لأحسن بهجت بيه يعرف؟
2: بهجت بيه يبقى رئيس اللجنة.
0: ها قلت إيه؟ موافق ولا دار ما دخلك شر؟
1: وجيدة عايزة تاكل رز مفلفل ولحمة.
2: أستاذ عبد الفضيل
1: عايزة تتطلق بكرة. الواحد يعمل جدع ويسيب مراته وتروح منه ولا يستندل ويحتفظ بيها؟
0: هو مبلم كده ليه
2: أستاذ عبد الفضيل؟
1: موافق.

0: السيد رئيس مجلس إدارة شركة رعاية البحار للاستيراد والتصدير، تحية طيبة وبعد. أرجو العلم بأن لجنة المشترات بالشركة، ما هي إلا مجموعة من اللصوص، لقد كنت معهم في آخر الصفقات التي تمت، وأرفق طي هذا صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على صحة أقواله، وتفضلوا بقبول الفائق الاحترام عبد الفضيل حجازي.
1: صباح الفل يا بجد بيه.
0: ده خطك؟
1: بالتأكيد.
0: وليه بتكتب لرئيس مجلس الإدارة؟ ما كتبتليش أنا ليه؟
1: حلوة
0: كده عبد الفضيل، ألمك من الشارع وعينك في وظيفة محترمة، أبنيك يا عبد الفضيل وتهديني.
1: الله، أنت تعلمت السرقة إمتى؟ ما كنتش حرامي وإحنا زمان في المدرسة.
0: أنت أحمق يا عبد الفضيل، أنا شخصية قوية جدا هنا، وادي جوابك لرئيس مجلس الإدارة، لف لف لف لف وجالي أنا.
1: أنا عملت اللي خلصني من ربنا.
0: أنت مرفوض يا عبد الفضيل.
1: مش جديدة علينا.

0: الرجل الذي قال لا.
1: لا بس وعية للكرامة سعية، بالشرف جديرة، بالحياء حق. أيوة قلت لا، بس لا بحق. حسن عبدين.
2: مصطفى الشندويلي.
0: يوسف حجازي.

يقف عند مستوى الصوم والصلاة، بل يكون جزاء منه خاص باهتمام العبد بأمر الله تعالى، لأنه استحباب لأمر الله بدفع الزكاة أو بإخراج الصدقة، وجزء منه اهتمام بأمر المسلمين لأنه سد لحاجاتهم وتفقد لأحوالهم والمشاركة والمساهمة في مساعدتهم بالمال. فالصدقة أيها الأحباب فيها الخير الكثير، وتطفئ غضب الرب، وتكون سببا في قضاء حاجات المسلم، وتكون سببا في شفاء مرضى المسلمين، وتكون سببا في صلاح شؤون أحوال الناس، ذلك إن كانت الصدقة خالصة لوجه الله الكريم. وقد كان السلف الصالح يهتمون بأمر الصدقات فيخفون أمرها، ولا يدعون المحتاجين يعلمون بأمر المتصدق، ولربما أخفى نفسه المتصدق لأجل ألا يعرفه أحد، فيحمل صدقته ويضعها عند باب أحدهم ثم يرحل من دون معرفة المتصدق. ومن الأحوال الأخرى عندما يأتي المسكين إلى أحد من هؤلاء الناس فيستبشرون به، يستبشر به المتصدق نفسه صاحب المال، يستبشر بقدوم ذلك المسكين ويقولون أهلا برسول ربنا وحامل أمره معه. والمقصود برسول ربنا أي مرسول من قبل الله، أي اختاره الله أن يأتي إليك لتعطيه مما أعطاك الله. هكذا كانت معاملة أصحاب الأموال مع المحتاجين والمساكين. وإن كانت الأحوال الآن اختلفت وكثر الذي يدعي الحاجة وفشت في المجتمعات ظاهرة التسول، إلا أننا لا نغفل عن المحتاجين الذين هم بأمس الحاجة إلى هذه المعاملة والتحري والوصول إليهم. وآخر ما نذكره وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، رجل ذكر الله خاليا أي اختلى وابتعد عن الناس وكان في خلوة ففاضت عيناه، فذكر الله. فذكر الله أيها الأحباب من أعظم الوسائل لنيل رضا الله سبحانه وتعالى، فقد جاء في الحديث القدسي: من شغله ذكري وتلاوة كتابي عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. والتوضيح أهمية الذكر في حياة الإنسان جاء في الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: أفلا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقكم ويضربوا أعناقهم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. والقلب الذي لا يذكر الله شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت الخرب الخالي عن مظاهر الحياة. فالاشتغال بذكر الله بكافة أصنافه وأنواعه هو بمثابة المضخة الحيوية التي تساعد في إنعاش أعضاء جسم الإنسان وإحيائه بالحياة الطيبة السليمة من الوساوس والأهواء الشيطانية. فأحيوا قلوبكم أيها الأحباب، أحيوا قلوبكم بذكر الله والأعمال الصالحة، واعمروا بيوتكم بذكر الله سبحانه وتعالى، وأحيوا بيوت الله، وتخلقوا بالمحبة الصادقة لله ولرسوله وللمؤمنين، وساهموا في إظهار سماحة الشريعة المطهرة بين الناس. بهذا تكون حياتنا حياة طيبة يرتضيها لنا المولى تبارك وتعالى، نحيا على هذه الحياة، حياة الشريعة وحياة السنة وحياة المحبة وحياة الإخلاص وحياة التقوى وحياة المسامحة فيما بيننا البين، نكون عبادا لله سبحانه وتعالى في الأرض، محبوبين عنده في الأرض ومحبوبين عنده في السماء. يظلنا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بهذه الصفات العظيمة، وأن يجعلنا من أولئك الذين ينظر إليهم فيرحمهم ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة، ومن الذين يجعلهم الله سبحانه وتعالى عبادا أكرمهم الله بطاعته وأحبهم الله بلطفه وغمرهم الله سبحانه وتعالى بعطفه ورحمته. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق، وأن الله يمن علينا بالعافية والشفاء، وأن الله يجعلنا إن شاء الله من المحبوبين لديه، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وإلى لقاء آخر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تنفس، برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم آية محمد بن وبر. تنفيذ واخراج أسامة جابر.
1: لا يمكن للإنسان أن يعيش في عزلة. الإنسان بطبعه يميل إلى تكوين علاقات وصداقات، منها اللي يستمر معنا طول العمر، ومنها اللي ينتهي بمواقف ربما لم تكن بالحسبان. الصداقة والزمالة، كذلك أيضا علاقات أفراد الأسرة ببعضهم البعض، هي روابط تربط القلوب ببعضها قبل أي شيء آخر، ولما تنتهي أكيد سوف تترك أثر لا يمكن نسيانه، خصوصا إذا كانت علاقتنا بمن نحب قوية جدا.

أهلا بكم مستمعين الأعزاء في كل مكان، كل من يستمع إلينا عبر أثير إذاعة المكلة الصوت الحضرمي الأول. نجدد اللقاء بكم في حلقة جديدة من برنامج تنفس. العلاقات الفاشلة وأثرها على الفرد وكيف ممكن إن احنا نتخطاها هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم، وهذه طبعا التساؤلات اللي سنجاوب عليها مع ضيفة حلقتنا الأخصائية الاجتماعية الدكتورة القديرة إيمان الأحمدي، ولكن بعد الفاصل.

0: عدنا إليكم أعزائي المستمعين الرائعين مستمعي إذاعة المكلة بعد هذا الفاصل القصير الجميل. نرحب بضيفة حلقتنا الأخصائية الاجتماعية الدكتورة الجديرة إيمان الأحمدي. يا مرحبا بك معنا دكتورة.
1: هلا وسهلا آية.
0: حقيقة في الحلقات الماضية دكتورة سعدنا جدا بالحديث معك عن مشكلات العمل، وربما يعني أنا شخصيا استفدت مما قلتيه، وأكيد أيضا المستمعين استفادوا، وربما حتى كان هناك تنوير لبعض الأشخاص يعني في بخصوص هذا الأمر. اليوم طبعا دكتورة سوف نتحدث عن فشل العلاقات، وكيف ممكن أنه طبعا كثير من الأشخاص يعني يمرون بهذه المرحلة ولكن لا يعلمون كيف يتخطون هذه المرحلة، خصوصا أنه نجد أن الإنسان يعني يتعلق بشخص، زميل، أخ مثلا يعتبره أخ، أحيانا حتى علاقات أفراد الأسرة فيما بينهم يعني علاقات قوية، ولكن أحيانا تحدث مشكلات تجعل هذه العلاقة ممكن نقول تفشل. نعم، فبالتالي تؤثر على الإنسان يعني، ولكن لفظة فشل العلاقات عرفينا عنها دكتورة بالتحديد.
1: سعيدة جدا آية أني أكون مرة أخرى في ضيافتكم في ضيافة إذاعة المكلة، خاصة في برامج يعني مميزة جدا ولها تأثير على أرض الواقع وعلى مجتمعنا بشكل عام.
0: طبعا نحن أسعد دكتورة بتواجدك.
1: شكرا حبيبتي. الفشل هو الخيبة، الخيبة اللي تعرضها الإنسان.
0: نعم.
1: في كثير من المواقف في بعض الأحيان يتعرض الإنسان لخيبة أمل عندما يكون عنده هدف يريد أن يحققه. نعم. فجأة هذا الهدف لن يتحقق ويفشل فيه، فيشعر الإنسان بأنه مشاعره أنه محبط نفسيا، وأنه هذه الفشل خلاص أنا فشلت معناته أنا خلاص انتهيت. فالفشل هو الخيبة الذي يشعر به الإنسان.
0: نعم، وزي ما أسرفت بالذكر الدكتورة أنه يعني يشعر أنه خلاص بما أنه فشلت يعني أنا انتهيت.
1: أنا انتهيت،
0: وهذا الشيء خطأ.
1: فعلا هذا خطأ.
0: أحيانا تكون العلاقات دكتورة مثل السم يعني في حياة الشخص أحيانا، والتخلي أحيانا عنها يكون زي الواجب. إيش رأيك في هذا الموضوع؟
1: بعض العلاقات إذا فشلت فيها فلازم أتخلى عنها وأبني علاقات جديدة. ليس العلاقة التي فشلت فيها خلاص أن تنهيني عن بني علاقات جديدة، لا، أبني علاقات جديدة، لأن الفشل يعلمني كيف أختار العلاقات الأخرى بطريقة صحيحة.
0: صحيح بالضبط. إذن ما هو أهم الأسباب التي تجعل العلاقة تتدمر أو تفشل؟
1: طيب إحنا أنت تتكلمين عن العلاقة بشكل عام.
0: بشكل عام.
1: بشكل
0: نعم.
1: عام.
0: أيوة بالضبط.
1: طيب العلاقة بشكل عام، مثلاً أعطيك مثال، إذا علاقة الزوج بزوجته.
0: نعم.
1: تمام. الشك في أي مشكلة تواجهنا إلا إذا استصعب علي أمر نريد استشارة فقط، استشير فلان اللي أثق فيه. وخاصة الشخص الذي يستشيره يجب أن يكون إيجابي وليس سلبي. لكي نتجنب هذا الفشل فيجب أن احنا نفكر بعقلانية وحكمة. صحيح. ونختار منهم الأشخاص الذين نفضفض لهم ويكونوا هم سر يعني محل ثقة، ليس صحيح. أشخاص نفضفض لهم ومن ثم نفس المعلومات أنا جبتها لصديقتي تنقلها إلى الطرف الآخر الذي أنا اشتكي منه.
0: أحيانا البعض دكتورة يقول خلاص مثلا، طبعا الموضوع الآن سنتطرق له أو ممكن نقول اللي سأذكره هو واقع وحاصل بشكل كبير في مجتمعنا. نعم، أحيانا مثلا لو ذكرنا موضوع الزوجة في بيت زوجها، أحيانا تشاور والدتها، تشاور خالتها، تعتقد أنها بحكم أنها أكبر منها سنا وأكثر خبرة في الحياة يعني أنها ستعطيها المشورة الصحيحة، وأحيانا فعلا يعني أحيانا تعطيك المشورة الصحيحة، وأحيانا تتسبب هذه الوالدة وهذه الخالة في خراب بيت ابنها وخراب بيت
1: في تدمير العلاقة الزوجية
0: بال... نعم، لأنها صبت الزيت في النار.
1: هذا المشكلة الكبيرة للأسف. هذا حاصل في مجتمعنا.
0: نعم.
1: تلاقي أن في بعض النساء لديها مشكلة مع زوجها أو مع أم زوجها.
0: صحيح.
1: تذهب إلى أسرتها وتحكي لهم، وتجي الأم والأب خلاص لا تروحيش عندهم، اجلسي هنا، لو اشتيش عمل لك بيت لحالك ويعمل لك ويعمل لك شروط، خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة. لا. إحنا لما يأتون إلينا بناتنا ويشتكوا من أزواجهم نجلس نحل المشكلة بين الطرفين بعقلانية سأكثر الأحيان والله العظيم يا آية تلاقي المشكلة بسيطة جدا, بسيطة ما تحتاج إنها حتى تروح عند أهلها تقول لهم هذا الكلام.
0: يعني ممكن إنها
1: تحلها بينه وبين زوجها تستحل,
0: ولكن عندما زوجها أخبرت بها أشخاص آخرين زادت وكبرت,
1: زادت المشكلة أكبر. وهذه نعيشها في الواقع هذا. بدل بعض الأمهات للأسف الشديد البعض طبعا العقلية ما فيش موجودة, عقلانية عقلانية مش موجودة, عدم اللي يشجعوا لبناتهم أو يشجعوا لأولادهم طلقها هذا بيجيب لك واحدة ثانية أحسن منها وكلام فاضي. لا ليه؟ عشان إيش؟ هل الزواج هذا لعبة؟ هل الزواج هذا مجرد إن خلاص زعلت بنتك أو زعل أو أنت زعلتي من والدتك إنش خلاص تخربي بيته؟ لا اجلسي حلي.
0: صحيح.
1: الطلاق يوصل متى؟ نوصل لحالة الطلاق
0: عندما تنفشل فشلت كل الحلول,
1: فشلت كل الحلول.
0: نعم.
1: خلاص ما فيش أي حل. الطرفين غير متوافقين, عدم التوافق بينهم الاثنين صعب إنهم يتكيفوا, صعب إنهم يعيشوا تحت سقف واحد. إذا خلاص يا دار ما دخل الشر.

0: إذا رجعنا دكتورة إيمان إلى موضوع العلاقات السامة اللي ذكرناها منذ قليل, نعم أحيانا تكون علاقات الصداقة, علاقات الزمال اللي فيها ثقة كثير, أحيانا نجد أنه بعض الزملاء يكون واثق جدا بزميله بآرائه بكلامه, يقول لك خبرة أكثر مني, أو أحيانا حتى زميله هذا يظهر له اهتمام, يظهر له أنه أنا مهتم بك مثلا وزي كذا. فهذه دكتورة أحيانا نجد أن هذه العلاقات ليش سميت سامة, أحس أنها تستنزف طاقاتنا. نعم
1: فعلا.
0: لو تحدثينا كذا بشكل يعني مختصر عن العلاقات السامة برأيك, وكيف مثلا ممكن أنه نحن ننتشل أنفسنا من هذه العلاقة السامة؟
1: شوفي ساعات بعض الأحيان إحنا نختار أصدقاء من دون ما نسأل عنها. أنا لما أختار صديق أختار ابن من هذا الصديق, ابن من هذا الصديقة, بنت من, كيف سلوكها, كيف علاقتها,
0: صحيح.
1: كيف كانت في السابق أيام مثلا ثانوية, كيف كانت مع صديقاتها, هل من الفتيات التي يحفظن السر, أو هل هي بلبلة
0: تنقل الكلام
1: من هذا ولا هذا ولا هذا نشر الخبر.
0: نعم.
1: فهذه برغم أنه في بعض يعرفون أن هذه بلبلة, ولكن لا هي تغيرت الآن, باستمر علاقتي فيها وتحكي لها حكا كل قصصها وكل حياتها الخاصة, فجأة تلاقي نفسها إن مثل ما قلنا سابقا هذا كله اللي هي حكته لزميلتها نشر عند ناس آخرين, فهل تعتبر علاقة سامة؟ أنت دخلتي نفسك في علاقة سامة. من العلاقات السامة أيضا العلاقات التي تبني على العواطف الزايدة. احنا للأسف الشديد جيل الانترنت يعني اصبح يعني بدون يفكر يختار الاصدقاء والصديقات بتفكير خاطئ, ما فيش عقلانية. شوفي العقل والحكمة هي اهم حاجة في اختيار حياتك بشكل عام, سواء كان في صديقك, سواء كان في حياتك الزوجية, في العمل حتى
0: بالضبط
1: الخاص. فتختار مثلا بنت, تختار صديق عبر الانترنت, فجأة لا تعرفه ولا يعرفها وتحكي له من وإلى
0: خصوصيات أهلها.
1: أيوة هذا استغل يعني الطرف الآخر يستغل هذه النقطة إلى أن يجعلها خاتم في صبعه, وهذه مصيبة كبيرة بعدها ينقلب عليه. وفي البعض عندهم ضمير, إحنا ما نحكم على الناس الكل
0: بشكل كامل.
1: أيوة في العلاقات السامة هي علاقات تقضي على حياتي بشكل عام.
0: عندما أنا مثلا دكتورة أحاول أرضي شخص على حساب نفسي,
1: لا
0: مثلا أتنازل أحيانا في بعض المواضع عن كرامتي مثلا, يعني مثلا حبيب, صديق, رفيق, زميل وهكذا.
1: لا حتى شوفي المرأة كرامتها في كل شيء, والرجل أيضا. احنا ما نقول المرأة والرجل كرامته في كل شيء.
0: نعم.
1: تجي مثلا الزوج يشتي يرضي زوجته على حساب كرامته او حساب والدته او والده. اهم شيء ست الحسنة والجمال تكون مرضية. هذا تضعف شخصيتك انت كرجل عند المرأة, تضعف شخصيتك انت كرجل عند والديك. هذا تعتبر انت تبني علاقتك الزوجية علاقة سامة اصلا. العلاقة السامة التي تأتي تدمر حياتي أزيحها من طريقي.
0: في واحد دكتورة كان يقول, قال الإنسان عندما تراه قبل مثلا الدخول في علاقة معينة, سواء علاقة زوجية, صديق, في عمل معين مثلا, تراه أنه كان يضحك, ونحن زي ما نقول الحضرة بفرفوش, يعني
1: فرفوش
0: زي
1: كده مرعوش
0: بالضبط. قال بعد دخوله في هذه العلاقة ترى كأنه كان من قبل شمعة وبدأت تتقلص وبدأت تنقص وتنطفئ بالتدريج, لم يعد يضحك زي ما كان زمان, لم يعد بهذا الحيوية. قال هنا إنه الإنسان يبان إنه في علاقة سامة والمفروض إنه يتخلص منها وإلا سوف تدمره.
1: المفروض فعلا يتخلص. شوفي انت قلتي كان فرفوش مرعوش حبوب وجهه بشوش, الضحكة ما تفارق وجهه, فجأة بدأ هذه الشمعة بدأت تذبل أو الوردة تذبل. طيب نشتي نعرف ما هي الأسباب. عرفنا أنه لديه علاقة مع شخص وهذا الشخص أعطاه الثقة الكاملة وثق فيه, وفجأة انصدم منه. تمام. انصدم لهذا الشخص, احنا هل نقول له خلاص هذه نهاية العالم؟ لا, فنحن لازم نحفزه. اذا هذا الصديق ضربك فانت اثبت له انك اقوى. الضربة اللي يقولون ايش الأهنية تعرضت لضربة وتعرضت لخيانة أو تعرضت لإهانة أو كرامة,
0: نعم.
1: لازم أثبت للناس والعالم كله أن هذه المشاكل اللي مريت فيها وهذه الإهانات وهذه قوتني,
0: لا أجعلها
1: عقبة في طريقي, لا أجعلها عقبة أزيحها من طريقي. وهذا الشخص الذي يتعرف على أي فرد أي نعم. إنسان سواء كان ذكر أو أنثى,
0: نعم.
1: واكتشف أن هذه علاقة سامة فيفضل انه يزيح هذه العلاقه ويجلس مع نفسه ويراجع حساباته ويفكر ويختار بالطريقه الصح, لا يكرر الخطا, لا يتكرر.
0: نعم, لانه في شاب دكتوره كان في علاقه وكانت هذه العلاقه يعني هو تزوج ومعه طفلين وهذه كانت العلاقه السامه, ليش؟ لانها دمرت هذا الشخص. فعندما هذه المرأة اللي كانت في حياته طلبت منه الطلاق, خلاص يعني أرادت الانسحاب من هذه العلاقة. فهو المفروض يكون زي ما قلتي أنت, صحيح سينكسر ولكن المفروض أنه ينهض. لا,
1: ينهض.
0: لاحظنا أنه راح لطريق آخر يسكر وما شابه ذلك.
1: هذا إنسان عنده ضعف إيمان, أولا عنده ضعف إيمان, ثانيا ضعيف الشخصية, ثالثا ما عنده ثقة في نفسه. فإحنا هذه المرأة اللي أنت تركتك وأنت معك ولدين من عندها,
0: نعم.
1: تمام, أنت تفكر لازم تعيش علشان من؟ عشان أولادك. احنا نقول المرأة بدلها 10
0: امرأة صحيح أخرى, نعم.
1: لكن هل الأب والأم بدلهم أحد؟
0: لا,
1: ما فيش بدلهم. أنا بزعل على أمي وأبوي, لكن على مرأة تسيبنا وتتركنا مهما كانت الأسباب, مهما كانت الأسباب, أنا ما بترك حياتي وبأمضي للتهلكة وأدمر نفسي. لا, أنا استعين عقليتي, استعين نفسي, صحتي, وانهض واستمر في الحياة, وسيأتي ان شاء الله من يعوضه احسن منها. وهي نفس الشيء, اذا هو الرجل اهانها او قهرها او ظلمها تقوم من هذه الازمة, ورب العالمين بيعوضها برجل اخر والحياة تستمر.
0: نعم,
1: ما فيش نجاح بدون فشل. صحيح. اذا لم تفشل لن تنجح,
0: وأيضا إذا لم تفشل لم تشعر بطعم النجاح الحقيقي.
1: فعلا والله العظيم طعم النجاح لما تفشل ولما تنضرب.
0: نعم,
1: شفتي كيف؟ لما تنضرب ولما تبكي ولما تسهر الليل مجروح ومقهور, فجأة تستقوى, فجأة تلاقي نفسك أنك إنسان مش مهم في المجتمع.
0: صحيح,
1: تحس تشعر بطعم النجاح.
0: نعم دكتورة, أنت ذكرتي نقطة العواطف, أنه عندما شملتي موضوع العاطفة ولما يكون الإنسان في علاقة عاطفية, نعم, وتسيطر عليه العاطفة, يعني تسيطر عليه العاطفة بشكل عام, مش شرط أنه مثلا في علاقة حب زي ما نقول نحن, لا, حتى لا. في علاقة صداقة,
1: حتى علاقتك بينك وبين أختك.
0: صحيح, في علاقة الأفراد الأسرة فيما بينهم البين. هذا الأمر عندما تكون هذه العلاقة مثلا تسحب من طاقة الإنسان, عندما تكون هذه العلاقة مش زي ما كنت أنت متوقع, يعني أنها تكون مثلا أنت تعطي ولكن الشخص الآخر لا يبادل, هل ممكن هنا نحط عليها هذه هذا الموضوع, نحط عليه جملة الفشل العاطفي؟
1: فشل عاطفي, لأنه إحنا نقول مثل ما نقول الحب من طرف واحد.
0: نعم,
1: والعطاء يعني من طرف تعطي واحد. أنت تعطي, تعطي بالواء من حب.
0: صحيح.
1: مش لازم علاقة مثلا بين مرأة ورجل, لا.
0: صحيح.
1: علاقة بين أفراد الأسرة, علاقة بين أصدقائك, علاقة في بيئة العمل. أنت تعطي وهذا يستغلك ما يعطي, فأنت توصل الفترة يقول أنا ليش أعطي وهو ما يعطي.
0: وعندما أجد أنه أنا مثلا لا أقدر في هذه العلاقة فينبغي الانسحاب. ولكن دكتورة
1: من العلاقة هذه
0: يعني أحيانا أنه في علاقات بإمكانك تنسحب منها, علاقة صداقة بإمكانك تنسحب منها, زمالة في عمل مثلا, علاقة حب تنسحب منها, ولكن عندما تكون في أفراد الأسرة وهناك في فشل عاطفي وهناك في فشل في العلاقة, يعني الطرف الأول يعطي والآخر لا يبادله, كيف ممكن مثلا التعامل برأيك مع هذا الوضع؟
1: في الأسرة بتلاقي كثير من الأسر في أبناء هم يعطون والطرف الآخر ما يعطي, تلاقي كثير من الأسر أبناء يعطون والوالدين ما يعطون، يعني كأنهم يقولون أنت إيش عملت هنا. مثلا خلينا نتكلم على الوالدين.
0: نعم.
1: الابن أو البنت الذي تعطي من أجل أهلها وتبذل جهد وتعطي عاطفة وتشتغل وتتعب من أجل أهلها،
0: نعم،
1: وفي النهاية ما تلاقي أي تقدير، تستمر. أنا بوجهة نظري تستمر، لأن هذا أمها وأبوها مهما كان
0: إرضاء للوالدين.
1: إرضاء الوالدين. ستكتشف في يوم من الأيام بعد فترة سيكتشف الأب أنهم هم ظلموا ابنهم أو بنتهم، وبعدها يرجعوا إليهم يعني متى بيشعروا بفقدانها، عندما يسافر الولد يغترب
0: أو يكون حياته الخاصة، يتزوج
1: بيقولوا والله فلان كان ابني كان يسوي يعمل ولا يحسوا بعدين على قيمة هذا الشخص. أنا يقول اللي يعطي لوالديه ولإخوانه لا يأس ولا ينسحب صراحة، لا ينسحب، هذا أسرة أصلا، هذا تكوين أسري
0: صحيح. ولكن كل شخص زي ما نقول نحن بنفسه يعني بنفسيته وعطائه يختلفون.
1: أيوة. فعلا أنت تختلفين وأني أختلف وغيري أختلف، يختلف على حسب طبيعة النفس.
0: بالضبط.
1: أيوة. في حالة إذا كان الشخص مش قادر فيحاول أنه يعطي على حسب قدرته وإمكانياته، قدراته. والله أنا أعطيتكم ما لقيت الاحترام والتقدير منكم، ما لقيت أخوي يحبنا، أخوي يكرهنا، أخوي يجحدنا،
0: لا يحترمنا مثلا،
1: لا يحترمنا ولا يقدرنا، يقلص بعض الحاجات اللي هو محتاج لها اللي هو يعتمد عليها، وهو في نفس الوقت أخوه قادر أنه يعملها، يقلص عشان يعتمد على نفسه. فهمتي علي؟
0: إذا كان مثلا الأخ مثلا غير قادر على الاعتماد من نفسه، مثلا صغير دكتورة أحيانا يكون
1: شوفي صغير، أنت تتكلمي عن فئات عمرية؟
0: لا مثلا في الثانوية هكذا.
1: في الثانوية، إذا هو في الثانوية أنا بعطي على حسب ما هو احتياجه في هذا السن المعين.
0: نعم.
1: أما ده عدى مرحلة المراهقة والآن قادر أنه يشتغل وقادر أنه يأسس بيت، فأخليه يمشي يعتمد على نفسه، لأنه مهما كان أنت الآن تصرفي على أهلك أو تصرفي على أخوك وهو جالس نايم يشتي أكل ويشتي فلوس ويشتي يده ويشتي ويشتي ويشتي، وبعدين زوجتيه عبت الناس وبت الناس، جلس معتمد على من؟ من أخوه اللي يصرفه، أخته اللي تصرف عليه، من بيكون الضحية؟ الضحية بنت الناس، صح ولا لا؟
0: بالضبط.
1: والشي التاني مين بيتحمل ذنب؟
0: هو نفسه سيتحمل الإثم
1: اللي نعم. اللي دلله،
0: أيوة بالضبط،
1: اللي دلله مش هو اللي دلله بيتحمل إثم
0: اللي سبب له، نحن نقول
1: اللي سبب له. أنت كيف؟
0: نعم.
1: إحنا ما نعطي ما ن...
0: ولكن
1: ما...
0: لكن أحيانا
1: نعطي عواطف كثير كثير.
0: أحيانا الدكتور البعض يقول سوف أعامل بالمثل.
1: لا
0: مش حلوة هذه، مش حلوة المعامل بالمثل.
1: أعامل بالمثل مش حلوة. لا تعامل بالمثل، أنت شوف نقاط القوة والضعف عند أخوك، إيش محتاج؟ وإيش إذا أنا معي أخ مشلول في البيت مثلا، سبيل المثال مشلول مش قادر يشتغل، هذا أني أقدر أني أعطيه، لأنه قد هذا المشلول في البيت تلاقي منه ماش فيش احترام، فجأة يصرخ فيش، فجأة يسبك، فجأة أنت لا تأخذينه على انه خلاص انا عملت له، انا اصرف عليه واسوي له واعمل له.
0: في بعض الناس يمنون دكتوره.
1: لا لانه هذا الشخص المشلول جالس في البيت مش بالسهل عليه انه جالس في البيت، عاوز يخرج برا يتنفس، هو محتاج انه هو يشتغل على نفسه، هو يعمل نفسه، لكن مش قادر، نفسيته تعبانه، عشان كذا انت تحمله، دام تحملته من البدايه تحمله لاخر النهايه، مش انا اجي انا اسوي لك واعمل لك وانت وانت وانت، هذا خطا كبير جدا، لانك تاثر على نفسيته قد يفكر حتى في الانتحار، وهذا في حالات كثير.
0: صحيح. وممكن نحط هذا ايضا المن دكتوره في نقطه انه يسبب فشل العلاقات، ايضا
1: فشل العلاقات بين الاخوه.
0: نعم.
1: وشوفي كبيره جدا تفشل العلاقات بين الاخوه،
0: حتى بين الاصدقاء احيانا، صديق يقول لك انا سويت لك وانت ما سويت، ليش مثلا
1: مش بالسهل تفقدي صديق.
0: صحيح.
1: مش بالسهل،
0: لأن كلمة صديق كلمة مش عادية، مش فقط مش مجرد عادي. صاحب ومجرد شخص زميل،
1: فما بالك مثلا صديق من أيام مثلا الأساسي وأنت قد تخرجتي وزوجتي، وفجأة لحظة في حاجة بس نهت العلاقة هذه كلها. صعب عليش.
0: صحيح.
1: صعب صديقتي مثلا زعلانة مني لأنه في ما شاء الله عيال الخير وصلوا معلومة خاطئة لها.

0: ايش رايك دكتوره في الزواجات؟ احيانا دكتوره في صديقه تقول مثلا بزوج ابني بنت صديقتي والعلاقه مثلا كانت 25 سنه بينهم، تقول خلاص زي الاخوات. نلاحظ بعد فتره من هذا الزواج انه هذا الزواج
1: فاشل،
0: كان فاشل وكان علاقه سامه وارادوا طرفين انهم ينفصلون،
1: تدمرت العلاقات،
0: العلاقه اللي دامت بين الاسرتين 25 سنه. يعني نرى هذا كثير في مجتمعنا، ربما حتى في المجتمعات الاخرى. ايش رايك؟ يعني هل ممكن مثلا انه نحن 25 سنه انا وصديقتي صداقه نجعل انه مثلا تصرف ابنائنا انهم ما ارادوا انهم يكملون مع بعض، خلاص هذه حياتهم الخاصه، نتدمر علاقتنا.
1: هذا المفروض ان احنا ما نجمع العلاقه بين الزوجين وعلاقتي بين صديقتي، ما نجمع.
0: صحيح،
1: هذا ولا مثل ما قلتي خلاص رب العالمين ما يجعلهم يتوفقون، احنا لهنا طريقهم انتهى خلاص. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وان تحبوا شيئا وهو شر لكم.
0: صحيح.
1: فهل انا اضيع علاقتي 25 سنه بسبب ابني انفصل على بنت صديقتي؟
0: صحيح،
1: وهذا سبب خاصة. فأنا وجهة نظري، يعني كل واحد له وجهة نظر. صح. أنا عن نفسي عارض زواج الأقارب وعارض زواج الصديقات. ليش؟ لأني أريد أحافظ على أسرتي، على أقربائي.
0: في مثل دكتورة يقول بعد من حبيبك يحبك.
1: بعيد من حبيبك يحبك.
0: صحيح.
1: أريد أحافظ على صداقتنا، لأنه الحياة الزوجية ما فيش فيها، مش كلها عسل.
0: صحيح، في مشاكل.
1: في البعض يقدر يحل المشاكل، البعض ما يقدر يحل المشاكل. فهل نضيع نفسي وضيع أسرة كاملة أو قبيلة كاملة أو عشيرة كاملة وصداقة كاملة؟ لا، أنا وجهة نظري هذا، أني أحاول أني أحافظ على الترابط الأسري.
0: إذا النجاح العلاقة برأيك دكتورة إلى ماذا يعود؟ أي علاقة كانت؟
1: نجاح العلاقة يعود إلى التفاهم بين الطرفين، سواء التفاهم الأسري، سواء التفاهم بين الزوجين، سواء التفاهم بين الأصدقاء. أول حاجة التفاهم، التوافق. تلاقي إنه البنتين الصديقتين أفكارهم واحدة، أحلامهم واحدة، يسعون إلى هدف واحد، تنجح هذا بعض العلاقات. بعض العلاقات تلاقي إنه هذا هدفها يختلف عن الآخر.
0: صحيح،
1: صح ولا لا؟ أيوة. يختلفون عنه، ولكن لهم مبدأ إن أنا بنافسك منافسة شريفة، ما بنافسك منافسة عداوة.
0: نعم.
1: أنت هنا عندي في الاختبار زميلة منافسة بطريقة سليمة، خارج الامتحان الاختبار هذا احنا صديقات. لا نجمع بين العمل وبين العواطف.

تنفس، برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم آية محمد بن وبر. تنفيذ واخراج أسامة جابر.

غواص في بحر التراث، سياحة ثقافية تاريخية نستكشف من خلالها أهم المعالم والآثار الحضرمية. تصحبكم فيها من الإعداد منى هادي، التقديم مروى السفرة، التنفيذ والإخراج عمر علي بامبور.

الأعزاء المستمعون، أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم في أولى حلقات برنامج غواص في بحر التراث الحضرمي.

تمثل حضرموت بكل تنوعها الجغرافي والثقافي لوحة متكاملة من التاريخ العريق والثراء والحضور، وتمتلك مخزونا كبير من التراث الذي يعتبر بمثابة مرآة لحضارة كاملة مرت على الإنسان القديم، فتركت لمن بعده شواهد تاريخية تتحدث عنه. فما هو التراث؟ التراث هو كل ما وصل إلى أمة من الأمم وشعبا من الشعوب ممن سبقوهم من الأجداد القدامى. ويعد التراث جزءا أساسيا من الهوية الثقافية للأفراد والمجتمعات، ويعكس تراث الشعوب تقاليدهم عاداتهم وقيمهم. وتكمن أهمية التراث بأنه هو الذي يعطي لشعب من الشعوب مكانة تاريخية، حيث تجعل هذا الشعب في مصاف الشعوب التي

محافظة حضرموت تلت مساحة اليمن، وهي سجل مفتوح لحقب زمنية من الحضارة والتراث الفني.

التراث العلاج التقليدي والأدوية الشعبية. أعزائي، يعكس التراث الشعبي ملامح اليومية للمجتمعات، حيث يجسد تفاصيل العادات والتقاليد التي تتوارثها الأجيال. ويعد التراث الحضرمي واحدا من أبرز ملامح التميز في جنوب الجزيرة العربية، إذ يمثل خلاصة قرون من التجارب الإنسانية والتي صاغت الهوية لأهل حضرموت. ومن هذا التراث العلاجي الشعبي والمواد المستعملة فيه، حيث عرف الأجداد بعض المواد وعرفوا خصائص كل مادة، وكانوا يتعالجون بها بعيدا عن المواد الكيميائية المضرة. ومن الأعشاب التي عرفها أجدادنا وتداووا بها ما يلي: القرض، وهي شجرة معروفة تستخدم في معالجة ضعف الشهية عند الكبار والصغار، كما تستخدم أيضا في دبغ جلود الأغنام. المدركة، وهي عشبة توجد في الجبال وفي بطون الأودية، تميل إلى اللون البني وتستخدم في معالجة مرض السكري وغيره. الغسويلة، وهي عشبة توجد في السهول والتلال، وهي مشهورة بهذا الاسم عند البدو، ولها فوائد في معالجة التسمم الغذائي وغازات البطن. أوراق شجرة السدر، وهي غنية عن التعريف وتستخدم في معالجة تساقط الشعر وتقوي بصيلات شعر الرأس. وهناك العديد من هذه المواد التي سنتعرفها في الحلقات القادمة.

من تراث الرقص الشعبي في حضرموت. رقصة البامبيلا. أعزائي، تعكس الرقصات الشعبية جزءا مهما من الهوية الثقافية للمجتمعات والاحتفالات، حيث تؤدي دورا بارزا في المناسبات الاجتماعية الجماعية، مما يعزز الشعور بالانتماء والفرح. كما تسهم الرقصات الشعبية في توثيق التاريخ الشفهي للمجتمعات، وتربط بعض الرقصات بقيم الشجاعة والفخر، بينما تعبر أخرى عن الحب والفرح. ولا زال الرقص الشعبي يحظى بالاهتمام، كما حافظ على بقائه كفن تراثي أصيل. وحضرموت تتميز بغزارة الرقص الشعبي فيها، وإنها ارتبطت بالغناء. وسنتعرف في هذه الفقرة عن رقصة البامبيلا. ورقصة البامبيلا هي أحد الرقصات الشعبية التي تؤدى في مناطق حضرموت، وخصوصا المناطق الساحلية، حيث تعتبر أيضا من التراث البحري للمنطقة. وتاريخيا يقول المختصون بأنها نشأت نتيجة للتفاعل الثقافي بين حضرموت وشرق أفريقيا والهند، حيث تأثرت الموسيقى والرقصات الساحلية في حضرموت بالتقاليد الإفريقية والعربية والهندية بسبب طرق التجارة البحرية. وتعتمد رقصة البامبيلا على الإيقاع القوي والسريع المصاحب لقرع الطبول مثل المراويس والدفوف وآلات النفخ التقليدية. ويرتدي المشاركون في هذه الرقصة ملابس فضفاضة مزينة بألوان زاهية. وتؤدى هذه الرقصة في احتفالات الأعراس والمهرجانات الشعبية، وغالبا ما ترتبط بالمجتمعات الساحلية التي يعمل سكانها في الصيد والتجارة البحرية.

أعزائي، تزخر حضرموت بالعديد من المباني التاريخية والأثرية، وقد كان وادي حضرموت ليس مجرد أرض صحراوية، بل كان مهدا لعمارة طينية فريدة تحكي قصة الإنسان والبيئة. ومن التراث المعماري في حضرموت سنتعرف على قصر من قصور حضرموت التاريخية، وهذا هو قصر بن داعر، وهو أحد القصور التاريخية التي بنيت في وادي حضرموت في عام 1935 ميلادي، وهو من أكبر القصور التي توجد بمدينة سيئون. بناه أبو بكر بن شيخ الكاف في مساحة واسعة في منطقة كانت تعرف باسم بن داعر شرق مدينة سيئون. بن داعر قبيلة من يافع سكنت في هذه المنطقة، ويعد قصر بن داعر تحفة معمارية بديعة من متحف العمارة الطينية في وادي حضرموت، حيث زين بزخارف بديعة الصنع ملأت وجهاته الخارجية والداخلية. واستمد تصميمه وتشييده من نمط العمارة الهندية والسنغافورية، كما استغلت المواد الطبيعية من طين وتبن وحجارة في عمل بروازات وزخارف بديعة ومنحوتات معمارية مذهلة، وظهر المبنى من الخارج كتحفة.

0: كواليس الحكايات والقصص الشعبية نبض المجتمع وتفاصيل حياته اليومية، حيث تمثل تراثا ثقافيا غنيا ينقل القيم والمعارف، كما تعتبر القصص والمجاز الشعبية والمحاز الشعبية وسيلة تربوية تهدف إلى ترسيخ المبادئ والأخلاقيات، علاوة على أنها تتضمن القصص والحكايات إشارات إلى أحداث تاريخية أو ظواهر طبيعية أو شخصيات بطولية. وموعدنا اليوم مع قصة شعبية وهي بعنوان الحبيب ود العدوة، وهذه القصة أو المحزاة لا زالت متداولة حتى الآن، وذلك لاستمرار الحالة العدائية أحيانا بين الزوجة وأم الزوج. وتقول الحكاية إن عجوزا تقدمت في السن وكان معها ولد وبنت، وعندما تزوجوا أنجب كل واحد منهما ولد، وكانت الجدة العجوز تفضل ابن ابنتها على ابن ابنها وتخصه بودها وتمنحه الهدايا وغيرها كثير، أما ابن ابنها تكاد لا تحسن به أو تشتاق إليه. وذات يوم طلبت الجدة من أحفادها أن يرافقوها من حوطة سلطانة إلى منطقة معينة، وعندما صاروا وسط الوادي وصل سيل كبير من علوه في الشق القبلي. عندما شاهد ابن البنت مقدمة السيل أخذ نفسه ورجع إلى القرية وحده، وبحكم السن لم تقدر الجدة على الجري وبدأ السيل يسحبها، لكن ابن ابنها أمسك بها وسحبها، وبعد صراع مع الماء قدر أن يصل ومعه جدته إلى فوق المسيال، ثم رافقها إلى الدار وشاهدهم أهل الحوطة كلهم، وخجلت العجوز من تصرف ابن ابنتها التي توده وتحبه، وقالت للناس:
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيدات والسادة، أسعد الله مساكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم. من إذاعة المكلا صوت حضرموت نقدم لحضراتكم موجز لأهم ما جاء في الأنباء. تعرب وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات الصادرة عن وزيرين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وتعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي واعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني الشقي. ناقش وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الساحل والهضبة الأستاذ حسن سالم الجيلاني أمس بمدينة المكلا الترتيبات الأولية لإنشاء مشروع مدينة أمجاد حضرموت الحضرية السكنية، الذي يتضمن تنفيذ نحو 3000 وحدة سكنية تستهدف الشهداء والأرامل والفقراء وذوي الإعاقة والمتضررين من الحرب وذوي الدخل المحدود، بما يسهم في توفير سكن ملائم للأسر الأكثر احتياجا. دشن وكيل حضرموت للشؤون الفنية المهندس زاهر بن خوار الكثيري بمدينة المكلا أعمال الحوارات المجتمعية حول قضايا المياه والتحديات البيئية في المحافظة التي ينفذها المعهد الأوروبي للسلام ضمن مشروع المسارات البيئية للمصالحة، الهدف إلى تعزيز الحوار المجتمعي ودعم الحلول المحلية المستدامة بما يسهم في تحقيق الاستقرار وبناء السلام. اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء جمعان بربع اليوم على أنشطة وبرامج جمعية قطر الندى التعاونية الزراعية وجهودها في دعم المزارعين وتطوير الإنتاج الزراعي وتحسين سلاسل القيمة للمنتجات المحلية. وأخيرا دشن المدير العام لمديرية سيئون الأستاذ محمد عوض العامري ومعه المدير العام لمكتب الزراعة والري بالوادي والصحراء المهندس محمد شيخان أمس توزيع مدخلات سلاسل القيمة الزراعية بمديرية سيئون والتي يستفيد منها 357 مستفيدا من المزارعين ومربي الثروة الحيوانية، إلى جانب عدد من النساء المستفيدات ضمن أنشطة التصنيع الغذائي، وذلك ضمن مشروع تعزيز سلاسل القيمة الزراعية الممول من الصندوق السعودي لتنمية وإعمار اليمن وتنفيذ مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية. مستمعينا الكرام، ختام الموجز، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.
2: عرفت حضرموت بحكمة أهلها التي انعكست على ما يصدر عنهم، فكانت أشعارهم وأمثالهم ترجمانا لتلك الحكمة. وإذاعة المكلا تقدم حضرميات.

الحضرميات ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.

مرحبا بكم أحبتي المستمعين إلى حلقة جديدة من حضرميات، نتلمس فيها درب اللهجة الحضرمية بمصابيح صنعت من جمال لنرى تلك الحكمة بين الشعر والمثل. أهلا بكم.

ونبدأ جولتنا اليوم بهذه الحكمة الرائعة للشاعر سالم أحمد بامطرف من إحدى قصائده الشهيرة والتي ذاع صيتها عندما اقترنت باللحن والصوت الجميل للفنان الراحل كرامة مرسال. يقول: ولا يبقى الزمن عحال والماضي قنع يا صاحبي ما بيجي، ولك توديع واستقبال ولك حالات في دنياك فيها تحتجي، على لوح القدر مكتوب لك وعليك محسوب، قلوب الناس مطبوعة على المألوف والمرغوب. مستمعين الأعزاء، كل حرف هنا شكل كلمة، وكل كلمة شكلت صور فنية اجتمعت جميعها لتشكل فلسفة في الحياة يبتكرها دائما بسطاء الناس، لأنهم الناس يستقونها من تجاربهم. هي إذن حكم توارثها الناس ورددها كل بما يملك من وسائل الإيضاح، وبام طرف بشاعريته أوضحها لنا شعرا: الزمن يتغير فليس بباق على حال واحد، وما مضى محال أن يعود، فعلينا أن نقنع من عودته ونسير الواقع. هكذا نحن في الحياة نودع حال ونستقبل حال، من بين تلك الأحوال متاعب تقابلنا وهموم تشغلنا، وكله بقدر كتب على البشر تحسب في صفائحهم لهم أو عليهم. ليختم فلسفته بحكمة: أن البشر في حياتهم يمضون خلف ما يرغبون ويألفون. ويا لها من حكم أبدع فيها الشاعر ليرددها الناس وكأنها لسان حالهم.

ونذهب بكم أحبتي الآن إلى زاوية المثل، ننتحي هناك جانبا متأملينها وهي تمر أمامنا لنختار منها مثلا فيه معنى، وقد اخترناه. يقول المثل الخبر التالي: دائما ما تأتي الأخبار من حدث معين أو مناسبة معينة أو أخبار الناس في مكان معين، وكل آت يأتي بالجديد من هناك، لذا لن تكتمل الحكاية وسرد الوقائع طالما وهناك من يفد بخبر جديد، لكن الاعتماد دائما على رواية الأخير الذي يأتي من هناك، إذ لديه ما هو جديد، فما بداه الراوي الأول ثم توالت الروايات، تكتمل بالذي يأتي من هناك آخر، والخبر اليقين يأتي معه لتكتمل الفصول التي بدأت ممن سبقوا.

0: ومن أقوال شاعر الدان مستور سليمان حمادي: دعونا أحبتي نأخذ هذه الكلمات المترعة بالرجاء والاستغاثة بالله سبحانه وتعالى، يقول فيها: يا عظيم الرجاء تنظر لعبدك سيل الأيام عبرها كما يوم عيده، وبحق اسمك وكرسيك وعرشك لا ترد يد اليمنى خلية إذا دعاك. عند تساوي الأيام في مرورها على الإنسان لا يختلف يوم العيد عن غيره، يكون الإنسان في ضيق وكرب لا يعلمه إلا خالقه سبحانه وتعالى، ولن يغير ذلك الحال إلا هو سبحانه. ترتفع اليد بالسؤال في إلحاح، ارتفاع الصوت بالدعاء في خضوع، فليس من باب يطرق في مثل هذه الأحوال، ولا مسؤول يسأل سوى من بيده الأمر والنهي سبحانه وتعالى.
1: هنا نقف مع حكمة الحضارم لنفتح في الغد صفحة جديدة نسطر عليها بالحرف والصوت والنغم سطورا من حضرميات.

الحضرميات ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.

الإخوة الرعاة والمزارعين وجميع الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.

0: أعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت، كنتم تستمعون لفريقي ريمة سعيدة بجرمة في زفين مكلاوي. الآن تبقون مع أحمد الحيل ووجدي ربيع في حماة الديار.
1: لبث الأمن والأمان في أوساط المجتمع، ثمة رجال يخلطون الليل بالنهار، وحضرموت أصبحت النموذج الأسمى في حفظ الأمن والسلم المجتمعي بجهود رجالها. إذاعة المكلا تقدم حماة الديار. حماة الديار، إعداد المركز الإعلامي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية.
2: المستمعون الأكارم، من ضباط وضباط صف وجنود المنطقة العسكرية الثانية، أعزائنا مستمعي أثير إذاعة المكلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا حماة الديار.

عندما تتصاعد حدة المواجهات وتشتد الأزمات، يتحول الانضباط العسكري من مجرد قواعد تعليمية إلى ركيزة أساسية لحماية الأوطان وحفظ الأرواح. إن دور العسكري في الأوقات الحرجة يتجاوز حمل السلاح إلى منظومة متكاملة من السلوكيات والقرارات، منها الثبات النفسي وضبط النفس، وهو امتلاك الهدوء والسيطرة على التوتر لاتخاذ قرارات سريعة وصائبة تحت الضغط بعيدا عن الانفعال. ثم يأتي الالتزام الدقيق بالتعليمات، وهو تنفيذ أوامر القيادة بسلاسة ودقة. فالعمل العسكري يعتمد على التناسق التكتيكي لمنع الفوضى. ثم يأتي احترام الأخلاقيات وقواعد الاشتباك. الالتزام بالقيم العسكرية والأخلاق الإسلامية في حماية المدنيين والممتلكات غير العسكرية وعدم الانجرار لردود الأفعال العشوائية. ثم يأتي دور الاستخبارات واليقظة الأمنية، فالحفاظ على سرية التحركات وعدم تداول الشائعات أو تسريب المعطيات الميدانية التي قد يستفيد منها العدو. ثم يأتي دور تعزيز الروح المعنوية، وهو مساندة الرفاق في الميدان ورفع معنوياتهم. فالتماسك النفسي داخل الوحدة العسكرية هو خط الدفاع الأول. فالانضباط في أوقات السلم يوفر الدماء في أوقات الحرب، والثبات عند الصدمة الأولى هو جوهر الشجاعة. نسأل الله أن يحفظ بلادنا وأوطاننا، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان.

إحباط عملية تهريب شحنة أسلحة وذخائر بمثلة اللدواس. محاضرة تدريبية بالكتيبة الخاصة حول مفهوم المعركة المشتركة الحديثة ومكوناتها. لواء النخبة الحضرمية يحتفل بتخرج دفعة جديدة من دورة الاستجداد لعام 2026 للميلاد. ضبط شحنة حشيش تزن أكثر من 37 كيلو غرام في نقطة عسد الفاي بساحلي حضرموت. ومن الإيجاز إلى التفاصيل.

تمكنت نقطة مثلث الأدواس العسكرية التابعة لمعسكر الأدواس بالمنطقة العسكرية الثانية في الأسبوع المنصرم من إحباط عملية نقل تهريب شحنة من الأسلحة والذخائر المتنوعة كانت مخبأة داخل سيارة نوع صالون، وذلك أثناء تنفيذ أفراد النقطة لمهامهم الأمنية وإجراءات التفتيش المعتادة. وجاءت عملية الضبط عقب اشتباه أفراد النقطة بالسيارة أثناء مرورها، حيث جرى إخضاعها لعملية تفتيش دقيقة أسفرت عن اكتشاف الشحنة المخفية داخلها، بعد أن عمد المهربون إلى استخدام أساليب مختلفة للتمويه وإخفاء محتوياتها في محاولة لتجاوز إجراءات التفتيش ونقلها بعيدا عن أعين الأجهزة الأمنية. وبحسب المعلومات الأولية كانت السيارة قادمة من ضواحي مدينة المكلا باتجاه وادي حضرموت في محاولة لنقل الشحنة إلى خارج المحافظة، فيما تشير المعطيات الأولية إلى احتمال ارتباط الأسلحة والذخائر المضبوطة بكميات من الأسلحة التي فقدت أو نهبت من بعض المعسكرات في ساحل حضرموت خلال أحداث شهر يناير الماضي، على أن تحدد الجهات المختصة مصدرها وملابساتها بصورة نهائية من خلال الإجراءات والتحقيقات القانونية. وتأتي هذه العملية في إطار الجهود الأمنية المتواصلة التي تبذلها الوحدات والنقاط العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الثانية لتعزيز الرقابة على حركة المركبات ومنع عمليات تهريب الأسلحة والذخائر والتصدي لأي محاولات تستهدف نقل المواد العسكرية بصورة غير قانونية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة. وأظهرت عملية الضبط مستوى عاليا من اليقظة والانتباه والجاهزية لدى أفراد نقطة مثلث الأدواس وما يتحلون به من حس أمني ودقة في تنفيذ مهامهم، حيث أسهمت إجراءات التفتيش والانتباه للتفاصيل في كشف الشحنة المخفية وإحباط عملية نقلها قبل وصولها إلى وجهتها. عقب استكمال عملية الضبط جرى تحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وتسليم السيارة والشحنة المضبوطة إلى قيادة معسكر الأدواس تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية والقانونية المتبعة والكشف عن ملابسات عملية التهريب والجهة التي تقف ورائها ووجهة الشحنة. من جانبه أشاد قائد معسكر الأدواس العقيد الركن سعد سعيد المنهالي بالجهود التي بذلها قائد أفراد نقطة مثلث الأدواس، مثمنا يقظتهم العالية وحسهم الأمني وانضباطهم أثناء أداء واجبهم وما أظهروه من مسؤولية وجدية في تنفيذ المهام الموكلة إليهم. وأكد العقيد الركن المنهالي أن نجاح أفراد النقطة في ضبط الشحنة وإحباط عملية نقلها يعكس مستوى الجاهزية والانضباط الذي يتمتع به منتسبو المعسكر، ويؤكد أهمية الدور الذي تطلع به النقاط العسكرية في حماية المنافذ وخطوط الحركة ومنع محاولات تهريب الأسلحة والذخائر والمواد المحظورة. وثمن قائد معسكر الأدواس جهود منتسبي نقطة مثلث الأدواس العسكرية، مؤكدا أن اليقظة المستمرة والالتزام بإجراءات التفتيش والانضباط في أداء الواجب تمثل ركائز أساسية للنجاح في المهام الأمنية، متمنيا لقائد وأفراد النقطة دوام التوفيق والنجاح في أداء واجباتهم الوطنية والأمنية. وشدد العقيد الركن المنهالي على ضرورة استمرار المهام الأمنية بمستوى عال من المسؤولية والجاهزية والتعامل بحزم في منع محاولات التهريب، بما يعزز حماية أمن المحافظة واستقرارها ويحافظ على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة. نظمت الكتيبة الخاصة التابعة لقيادة المنطقة العسكرية الثانية صباح يوم الأربعاء الماضي محاضرة تدريبية لعدد من ضباط الكتيبة بعنوان مفهوم المعركة المشتركة الحديثة ومكوناتها، وذلك في قاعة المجد بمعسكر قيادة الكتيبة الخاصة في المكلا ضمن إطار برنامجها التدريبية الهادفة إلى تعزيز المعارف العسكرية ورفع مستوى الكفاءة والجاهزية لدى منتسبيها. حيث ألقى المحاضرة قائد الكتيبة الخاصة العقيد الركن مؤيد حسين بن شملان بحضور رئيس عمليات الكتيبة الخاصة النقيب سالم صالح اليميني ومشاركة ضباط الكتيبة
وتناولت المحاضرة عددا من المحاور والموضوعات المرتبطة بمفهوم العمليات العسكرية الحديثة وطبيعة المعركة المشتركة ومكوناتها الأساسية، إلى جانب التعريف بالرموز العسكرية وأساليب استخدامها في الرسم والتخطيط على الخرائط العسكرية. واستهل العقيد الركن بن شملان المحاضرة بتوضيح مفهوم المعركة المشتركة الحديثة باعتبارها نمطا من أنماط العمل العسكري الذي يقوم على اشتراك عدة أفرع وقوات ووسائل عسكرية بصورة متكاملة ومنسقة لتحقيق هدف عسكري مشترك، بما يضمن توظيف الإمكانات المختلفة ضمن جهد موحد. وأوضح أن المعركة المشتركة الحديثة تقوم على التكامل بين مختلف مكونات القوة العسكرية، بما في ذلك القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي، إلى جانب الاستفادة من قدرات الاستطلاع والمعلومات والاستخبارات ووسائل القيادة والسيطرة والحرب الإلكترونية. وأشار إلى أن المعركة الحديثة تختلف عن أنماط القتال التقليدية من خلال اعتمادها بصورة أكبر على العمل المشترك والمتزامن بين مختلف القوات وتكامل المعلومات والاستطلاع والقيادة والسيطرة والاستفادة من التقنيات والوسائل الحديثة بما في ذلك الطائرات المسيرة والأسلحة الدقيقة، إلى جانب توظيف قدرات الحرب الإلكترونية والسبرانية. كما تطرقت المحاضرة إلى أبرز أنواع القتال والمتمثلة في الهجوم والدفاع والمعركة التصادمية والقتال التعطيلي والارتداد، مع استعراض طبيعة كل نوع وموقعه ضمن أنماط العمليات القتالية. وفي محور آخر تناولت المحاضرة المكونات الأساسية للمعركة المشتركة الحديثة والمتمثلة في النيران والمناورة والضرب، باعتبارها عناصر مترابطة تسهم في تحقيق الأهداف العسكرية ضمن إطار العمل المشترك. وبيّن قائد الكتيبة الخاصة أن النيران تمثل جوهر ومضمون أعمال القتال للحصول على المبادرة، موضحا تنوع مصادرها بحسب طبيعة العمليات والقوات المشاركة، بما في ذلك القوات البرية والجوية والبحرية والمدفعية والصواريخ والمشاة. كما تناول المحور الثاني مفهوم المناورة ودورها في تحقيق الانتقال المنظم والسريع للقوات والوسائل من اتجاه إلى آخر، وتكوين التجمعات المناسبة بما يخدم تحقيق الأهداف الميدانية. وأشار إلى أن المناورة لا تقتصر على حركة القوات فحسب، بل تشمل التكامل بين القوات والنيران والوسائل المختلفة، بما يسهم في إرباك الخصم وتشتيت جهوده وإعاقة قدرته على تنفيذ نواياه وتحقيق أهدافه. وتطرقت المحاضرة كذلك إلى مفهوم الضربة باعتبارها من المكونات الأساسية للمعركة ونتيجة للتكامل بين النيران والمناورة، موضحا أن تنفيذها يعتمد على التنسيق بين مختلف عناصر القوة لتحقيق الأهداف المحددة ضمن إطار العملية العسكرية. احتفل لواء النخبة الحضرمي التابع للمنطقة العسكرية الثانية صباح يوم الأربعاء المنصرم بتخرج دفعة جديدة من دورة الاستجداد للعام التدريبي 2026 للميلاد، التي نفذت بإشراف مركز التدريب القتالي باللواء في إطار برامج التدريب والتأهيل الهادفة إلى إعداد منتسبي الوحدات العسكرية ورفع مستوى كفاءتهم وتعزيز قدراتهم العسكرية والانضباطية والميدانية، بما يمكنهم من أداء مهامهم وواجباتهم بكفاءة واقتدار. وشهد حفل التخرج حضور رئيس أركان لواء النخبة الحضرمي المقدم حسين سعيدان وعدد من ضباط اللواء، إلى جانب المدربين والخريجين، حيث عكست فقرات الحفل ما تلقاه المشاركون خلال فترة الدورة من معارف ومهارات عسكرية وتدريبات عملية أسهمت في تطوير قدراتهم وترسيخ مفاهيم الانضباط والالتزام والجاهزية. وفي كلمة له خلال الحفل نقل رئيس أركان لواء النخبة الحضرمي تهاني وتحيات قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء محمد عمر اليميني وقائد لواء النخبة الحضرمي العقيد محمد عمر بامهير إلى الخريجين بمناسبة إتمامهم بنجاح
متطلبات الدورة واجتيازهم مراحل التدريب والتأهيل. وأشاد المقدم سعيدان بما أظهره الخريجون طوال فترة الدورة من جدية وتفاعل والتزام، وما عكسوه من مستوى عال من الانضباط والحرص على الاستفادة من البرامج التدريبية، مؤكدا أن ما اكتسبوه من مهارات ومعارف يمثل قاعدة أساسية للانتقال إلى مرحلة جديدة من العمل العسكري.

0: إلى هنا مستمعين الأكارم نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي حماة الديار. لقاؤنا يتجدد بكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى، وحتى ذلكم الحين تقبلوا تحيات مشرف هذا البرنامج المركز الإعلامي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية، ومن الإعداد والتقديم وجد ربيع وأحمد عمر، ومن الإخراج أسامة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حماة الديار، حماة الديار، إعداد المركز الإعلامي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية.

أعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت في 1:45 أنتم على موعد مع برنامج كلمتين. إلى ذلك الوقت وذلك الحين تبقون مع محمد سعد عبد الله في أغنية با معك شلني.

كلمتين. كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

0: يا ام عمر شايفيني لاحظت حاجه في الدار
1: وهي
0: مندري انتي مندري حد تاني ماني داريه
1: هاتي ماما
0: شفتي ذاك اليوم الظاهر انش خلطتي يا بسباس يا خلطتي شي في الخلاطه طماطم ماني مداريه خليتي شفيش البلاك لاصي
1: هيك شوفي طربت
0: جيتني خريت ونعين للبلاك لاصي قلت ام عمر مسكينه داويه وين دوين ومطفيتوني
1: ايوه خالت الطرب لي تعالي تعالي تعالي بسرعه
0: لا يا ام عمر
1: رشتني وخليته بتيت وانت جيتي لبعدي بشويه شوفيش لحقتي
0: ايوه قلت قلت لي ام عمر الحريصه هي
1: لاني حريصه شوفي حتى حتى لقني بروح مكان ندور على الفيش اللي في الغرفه وفي الصاله وفي الرجال في كل مكان قب قب قب قب يقول لي دحين انتكم الحريم العقال قاعده تقفلين نقول لهم لا خطر شوفوه
0: خطير الحريق يحصل من وا
1: من حاجه بسيطه
0: من حاجه بسيطه قول ليش ذاك اليوم
1: ايوه
0: مرت هون تحت الدرج دست حقهم قال له السده دي يخرج منها برود صحهم في الطابق التحتي ما شاء الله بقى عندكم الا بارده يا تسلم ما نحن فوق الا كلول قالت ها نحن الا شي نحن لا نحن بنخر يلا نخلي مكيفات لاصيه
1: خلينا تدلح تدلح المكيفات
0: يا بنت الحلال تدلح وين مكيفات لاصيه والكهرباء بتيع ليش ديك الطريقه مع ان احنا بنت الحلال من الكهرباء بغينا بنبرد بتبردين ليت من برا بغيت بقعه تقع بارده شيها تغيب بالساعتين بالثلاث الساعات المكيف شفيها لاصي لاصي
1: طيب ولا طفت وجات على غفله قويه
0: كبيره نقول ليش نواه
1: خطر
0: خطر وبعدين يحصل حريق في البيوت ويحصل مصايب وتحصل بلاوي
1: صح.
0: ليه تخريون وتخلون حقكم الاجهزه الكهربائيه لاصيه ليه
1: ايوه ذاك مره حصلت ابو محمد شفي
0: ايوه
1: لا بقول ليش يا شحن في الصاله وخلى الفيشه حق الجوال
0: لاصيه
1: والفيشه لاصيه والفيشه مدندله
0: كيف مدندله
1: يعني التوصيل يعني الشاحن حق الجوال سلك حقه
0: ما هو داخل الجوال
1: لا قلت خلاص قلت شحن وروح
0: وخلى بقى لاصيه
1: وخلى بقى لاصيه وخرج
0: يا الله
1: الطرف حقه كان في الكرسي في الكنب
0: ايوه
1: نفتو فزعت شوفي ليش يحصل ماس ولا شيء
0: لازم بيحصل حتى لو شويه ما والله شيء
1: بيرشن في ده
0: في كل الدار في كل الدار
1: ما نحن دارين
0: في كل الدار
1: كنت بقول له بس قلت ايش قلت دويت شيني قلت بقول ليش
0: احسن
1: نبهي
0: لا بنبهه وهو دائما شوفي هوك شوفي حتى عندي
1: حتى
0: عندي لقيها في الغرفه شيء يخلي بقعه لاصيه شوفي ويخفي شات لاصيه بلكات لاصيه من دري لاصي ويخري وقالوا كين احترق كيف تخلون بقعه لاصيه شيء طبيعي انه بقعه بتحترق كلها
1: سعاده
0: وراها
1: ذاك اليوم معها سخان كهرباء
0: حق غلايه غلايه
1: تمام هي حكت لي شو فيها قد حطيت الماء بغيت يغلي
0: ايوه
1: ورحت
0: وخليته
1: على الواتساب مع الحس تك تك تك تك تك تك تك
0: طير
1: قاعد قد الماء قد ينشف
0: مع الشيمة
1: قاعد جيت حصلت قد
0: على كيف ما يفصل حق هالغلايه كيف يفصلن
1: بعضها ما يفصلن شيء هلا حق ديمه
0: قديمة دي يا ام عمر بعضها يفصلن خلاص لقد غلي الماء قاعد قع
1: بعضها ما يفصلن صغير المهم قاعد حصلت الماء قد صبر ينشف
0: ايوه خلاص بس بقعد بتقروح عندش يا الهوية قليلة
1: ستر هي اللي بغت بتقول انتبهي قلت لها لا ما نحن حقنا لك ما قلت يفصل
0: يفصل
1: نحن شي معها واحدة قديمة شي اللي صغيرك ده حق كوبين بغت تلاقي لها
0: الله يهدينا قولي لها انتبهي
1: قهوة
0: قولي لها انتبهي نفسش كنش قولي شي فيها اللي هوك ده عادة مسكينة على توها دنوبة بالضبط نبهيها نبهيها وحتى الناس كلهم بنبههم اللي يخلون الأجهزة لاصي وخريون يا خلق الله انتبهوا شوفوا حريق وبهدلة وخسارة وكل شيء
1: من دارك لقدك بتخرج
0: بالضبط
1: دور على كل مكان شوف ايش لاصي وطفيه
0: هذا هو
1: لأنه من حاجة بسيطة بعدين ترجع
0: تحصل كارثة
1: كوارث تحصل
0: أعود بالله الله يجرنا احنا إن شاء الله
1: آمين يا رب آمين

كلمتين. كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

أعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت في الثانية، أنتم على موعد مع نشرة الأخبار الرئيسية من إذاعة المكلا. إلى ذلك الوقت

الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.

0: الثانية تماما في المكلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم مستمعينا الأكارم أطيب تحية، ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار الثانية يقرأها عماد أحمد بن هامد. في هذه النشرة، اليمن يدين دعوات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. الوكيل الجيلاني يناقش الترتيبات الأولية لإنشاء مدينة أمجاد حضرموت السكنية بواقع 3000 وحدة. وكيل حضرموت للشؤون الفنية يدشن حوارات مجتمعية حول المياه والتحديات البيئية. ووكيل وادي حضرموت يطلع على أنشطة جمعية قطر الندى. تفصيلات الأنباء من إذاعة المكلا. أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات الصادرة عن وزيرين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وتعتبره انتهاكا صارخا للقانون الدولي واعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق. وتؤكد الجمهورية اليمنية رفضها القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو فرض واقع ديموغرافي أو جغرافي جديد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاطلاع بمسؤوليتهما القانونية والأخلاقية والتصدي لهذه الدعوات الخطيرة. كما تؤكد الجمهورية اليمنية أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشدد على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وجددت الجمهورية اليمنية موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. ناقش وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة الأستاذ حسن سالم الجيلاني أمس بمدينة المكلا الترتيبات الأولية لإنشاء مشروع مدينة أمجاد حضرموت الحضرية السكنية الذي يتضمن تنفيذ نحو 3000 وحدة سكنية تستهدف الشهداء والأرامل والفقراء وذوي الإعاقة والمتضررين من الحرب وذوي الدخل المحدود، بما يسهم في توفير سكن ملائم للأسر الأكثر احتياجا. واستمع الوكيل الجيلاني خلال الاجتماع الذي حضره المدير العام لمديرية مدينة المكلا الأستاذ فياض با عامر والمدير العام للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بساحل حضرموت الدكتور عبد الرحمن بامزاحم إلى شرح من ممثل الجهة المنفذة الدكتور خالد العكبري حول الدراسات والتصورات الأولية للمشروع وآلية تحديد الأرض المناسبة والمهيئة لإقامة المدينة، إلى جانب متطلبات تنفيذ المشروع وترتيباته الفنية والخدمية. وأكد الجيلاني أن السلطة المحلية بقيادة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي تولي المشروع اهتماما كبيرا لما يحمله من أبعاد إنسانية واجتماعية وتنموية، مشيرا إلى أهمية استكمال الترتيبات والدراسات اللازمة بما يضمن اختيار الموقع الملائم والبدء في تنفيذ المشروع وفق أسس تخطيطية وفنية متكاملة. ويتضمن المشروع الذي يأتي بتمويل وتنفيذ منظمة يوزبيل بليس يونايتد إنشاء 3000 وحدة سكنية متكاملة، إلى جانب توفير البنية التحتية والخدمات الأساسية بما في ذلك شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وإنشاء مرافق خدمية تشمل مركزا للشرطة ومستشفى بما يوفر بيئة سكنية متكاملة ومستدامة للمستفيدين. دشن وكيل حضرموت للشؤون الفنية المهندس زاهر بن خوار الكثير بمدينة المكلا أعمال الحوارات المجتمعية حول قضايا المياه والتحديات البيئية في المحافظة التي ينفذها المعهد الأوروبي للسلام ضمن مشروع المسارات البيئية للمصالحة، الهادف إلى تعزيز الحوار المجتمعي ودعم الحلول المحلية المستدامة بما يسهم في تحقيق الاستقرار وبناء السلام. وتشارك في الحوارات جهات حكومية ومنظمات مجتمع مدني ووسطاء ووجهاء وفاعلون في قطاع المياه، وتديرها القائدة المحلية للمشروع في اليمن سعاد الصلاحي. وأكد الوكيل الكثير أهمية تعزيز التنسيق والحوار بين مختلف الجهات والفاعلين في قطاع المياه باعتبار الموارد المائية من الملفات الحيوية المرتبطة بحياة المواطنين والتنمية والاستقرار، مشيرا إلى اهتمام السلطة المحلية بحماية الموارد الطبيعية وتعزيز إدارتها بصورة مستدامة ومواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه المحافظة. وتناقش الحوارات أبرز تحديات قطاع المياه وفي مقدمتها إدارة الموارد والحكومة والحوكمة واستنزاف المياه الجوفية وآثار التغير المناخي والنمو السكاني وانعكاساتها على حياة السكان والاستقرار المحلي، إلى جانب بحث فرص تعزيز التعاون بين الجهات المعنية وتطوير حلول محلية مستدامة. ويأتي تنفيذ الحوارات ضمن جهود مشروع المسارات البيئية للمصالحة لتعزيز فهم العلاقة بين القضايا البيئية وبناء السلام ودعم دور المجتمعات والفاعلين المحليين في معالجة التحديات البيئية والموارد الطبيعية. وأكد المشاركون أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين الجهات الرسمية والمجتمعات المحلية والفاعلين في قطاع المياه بما يدعم تطوير مقاربات محلية مستدامة تعزز الإدارة الرشيدة للموارد المائية وتحافظ على الاستقرار في حضرموت. اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان بربع اليوم على أنشطة وبرامج جمعية قطر الندى التعاونية الزراعية وجهودها في دعم المزارعين وتطوير الإنتاج الزراعي وتحسين سلاسل القيمة للمنتجات المحلية. واستمع الوكيل بربع من رئيس الجمعية المهندس يعقوب بامعبد إلى شرح حول أبرز أنشطة الجمعية وفي مقدمتها مشروع توزيع مدخلات سلاسل القيمة الغذائية للمزارعين ودوره في تحسين جودة الإنتاج وتعزيز القدرات الإنتاجية والتسويقية للمستفيدين. وأشاد وكيل المحافظة بجهود الجمعية مؤكدا أهمية تعزيز دور الجمعيات التعاونية الزراعية في خدمة المزارعين وتنمية القطاع الزراعي، مشيرا إلى استعداد السلطة المحلية لمساندة المبادرات الهادفة إلى تطوير الإنتاج الزراعي وتشجيع العمل التعاوني. بحث وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد باعلوي أمس بمدينة المكلا مع قيادتي جمعية رعاية طالب العلم ومؤسسة حضرموت للطب الاتصالي سبل تعزيز الشراكات والتعاون في المجالات التنظيمية أو في المجالات التعليمية والتنموية والشبابية والصحية وتوسيع البرامج النوعية لخدمة المجتمع. واستعرضت قيادة جمعية رعاية طالب العلم ممثلة بمديرها المهندس محمد الحدري وأمينه العام الأستاذ وسيم ربيحان ومدير العلاقات العامة عبد الله بن جبير برامج الجمعية الحالية والمستقبلية، وفي مقدمتها برامج تمكين الشباب وتأهيلهم علميا ومهنيا، إلى جانب شراكتها مع منظمات دولية ومشروعاتها الممتدة إلى عدد من المحافظات. كما اطلع الوكيل باعلوي على برامج مؤسسة حضرموت للطب الاتصالي ممثلة بالمديرة التنفيذية الدكتور عبدالله باغفار ومديرة المشاريع والعلاقات العامة الدكتورة سارة علي، وفي مقدمتها ربط المرضى مجانا بالمختصين والاستشاريين في الخارج وتدريب الكوادر الصحية في مجال الرقمنة الصحية وبحث فرص التعاون مع الجهات والمنظمات الدولية. وأكد بعلوي أهمية دعم الشراكات والمبادرات النوعية في التعليم والشباب والصحة والاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات، مشيدا بجهود المؤسستين في خدمة المجتمع وتمكين الشباب وتعزيز القطاع الصحي. وفي ختام اللقاء كرمت جمعية رعاية طالب العلم الوكيل بعلوي بمناسبة مرور 25 عاما على تأسيس الجمعية، تقديرا لاهتمامه بدعم المبادرات التعليمية والشبابية. النبأ الأخير في هذه النشرة: دشن المدير العام لمديرية سيئون الأستاذ محمد عوض العامري ومعه المدير العام لمكتب الزراعة والري بالوادي والصحراء المهندس محمد شيخان أمس توزيع مدخلات سلاسل القيمة الزراعية بمديرية سيئون، والتي يستفيد منها 357 مستفيدا من المزارعين ومربي الثروة الحيوانية، إلى جانب عدد من النساء المستفيدات ضمن أنشطة التصنيع الغذائي، وذلك ضمن مشروع تعزيز سلاسل القيمة الزراعية الممول من الصندوق السعودي للتنمية وإعمار اليمن، وتنفيذ مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية. وشمل التوزيع مدخلات زراعية خاصة بنشاط الحبوب المحسنة والخضروات، إلى جانب مدخلات خاصة بنشاط الإنتاج الحيواني، الإنتاج والتسمين، بما يسهم في مساعدة المستفيدين على تطوير إنتاجهم وتحسين جودة المنتجات الزراعية والحيوانية. كما يتضمن المشروع تأهيل وتدريب عدد من النساء بما في ذلك ممثلات عن الأسر أو ممثلات عن الأسر والمزارعين المستفيدين في مجال الصناعات الغذائية والتصنيع الغذائي، بهدف الاستفادة من المنتجات الزراعية وتحويلها إلى منتجات غذائية مصنعة ذات قيمة مضافة، بما يعزز سلاسل القيمة ويفتح فرصا لتحسين دخل الأسر وتنويع مصادرها الاقتصادية. وخلال التدشين بحضور مدير مكتب الزراعة بالمديرية المهندس فهمي حماد وضابط المشروع موسى سقاف العيدروس وعدد من المختصين، أشاد المدير العام بالجهود المبذولة في تنفيذ المشروع، مثمنا الدعم المقدم من الصندوق السعودي للتنمية وإعمار اليمن ودور مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية في تنفيذ المشروع. وشدد المدير العام على أهمية تعزيز العلاقة بين المزارع والمهندس الزراعي والاستفادة من الخبرات والإرشادات الفنية التي يقدمها المختصون، بما يسهم في تطوير الممارسات الزراعية ورفع جهود الإنتاج وتحسين دخل المستفيدين. وسيحظى المستفيدون بمتابعة وإرشاد ميداني من المهندسين الزراعيين المختصين، تشمل التوجيه الفني والمتابعة والإرشاد الميداني، بما يساعد على الاستخدام الأمثل للمدخلات المقدمة وتحقيق أفضل النتائج الإنسانية. ويأتي المشروع ضمن توجهات تعزيز سلاسل القيمة الزراعية من خلال الانتقال من دعم الإنتاج الأولي إلى تعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية عبر التصنيع الغذائي والتطوير الإنتاجي، بما يعزز فرص التسويق ويدعم سبل العيش للأسر المستفيدة. كان ذلك هو الخبر الأخير في هذه النشرة التي قرأتها على حضراتكم من إذاعة المكلا. حررها من إدارة الأخبار والبرامج السياسية سالم محروس، نفذها على الهواء مباشرة أسامة جابر. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعينا في كل مكان، فقرتنا الإخبارية متواصلة معكم وفيها تتابعون: المهمشين ظاهرة تهدد منظومة القيم والأخلاق، والمكلة تواجه خطر هذه الفئة. متابعات شكري نصر مرسال. أكد المدير العام لمديرية مدينة المكلة الأستاذ فياض فرج باعمر أن انتشار فئة المهمشين في عموم مناطق المحافظة بات يشكل تهديدا مباشرا لأمن المجتمع وسلامته الأخلاقية وصفا هذه الظاهرة بأنها من أبرز التحديات التي تواجه حضرموت وتمس ثقافتها وإنسانيتها. وأوضح أبا عامر أن أبناء المحافظة يعانون من سلوكيات غير أخلاقية تمارسها هذه الفئة، وهي ممارسات لا تتماشى مع قيم المجتمع الحضرمي المتشبع بالمبادئ والأعراف، مشيرا إلى أن قيادة المديرية تعمل جنبا إلى جنب مع السلطة المحلية لإيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة التي تجاوزت حدود المعقول والمألوف، وأنه سيتم الإعلان عن إجراءات عملية في قادم الأيام للقضاء عليها. وفي حديث خاص لإذاعة المكلا أشار المدير العام لمديرية المكلا الأستاذ فياض باعامر إلى أن هذه الفئة استغلت التسامح وسلامة أبناء المحافظة لتتمادى في أعمالها التي تضر بمنظومة السلم المجتمعي وتخل بالأمن والاستقرار، فضلا عن مساسها بالعادات والتقاليد الأصلية لأبناء حضرموت. وأكد باعامر أن مواجهة هذه الظاهرة مسؤولية جماعية تتطلب تكاتف المجتمع والسلطة المحلية لحماية القيم وصون الهوية الحضرمية. الحديث هنا للمدير العام لمديرية المكلا الأستاذ فياض فرج باعامر.
3: هذه الظاهرة تمثل أحد التحديات الأمنية والاجتماعية والثقافية والإنسانية أيضا نعاني منها في مديرية المكلا. هناك انتشار لسلوكيات ضارة تهدف إلى نشر بعض المظاهر الغير مستحبة في مديرية المكلا. نحن نعمل جاهدين مع السلطة المحلية بالمحافظة على إيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة، سيتم الإعلان عنها خلال القريب العاجل بالقضاء على هذه الظاهرة أو التخفيف من آثارها. إن انتشار هذه الفئة التي استغلت تسامح وسلمية أبناء حضرموت عامة وأبناء المكلا خاصة جعلها تتمادى في ارتكاب بعض الأعمال التي تهدد السلم الاجتماعي وتسعى إلى إيجاد خلل أو تعمل على إيجاد خلل أمني واجتماعي من خلال انتشار العديد من الظواهر المضرة والمخالفة لعادات وتقاليد أهل المنطقة. إن شاء الله خلال القريب العاجل سيتم إيجاد حلول لهذه الظاهرة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعينا في كل مكان، متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم انتهت. هذه تحيات شكري مرسال من التحرير، أسامة جابر من الإخراج، مادلين باكود من التقديم. إلى اللقاء.
4: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.

تتعدد العبارات التي تصادفنا في الحياة ونتعرض فيها لمواقف كثيرة، لكن يبقى الأثر الأكبر هي تلك الكلمات التي يتشكل منها الإنسان لترويه من ينابيعها الصافية. وإذاعة المكلا تقدم من ينابيع الحياة. من ينابيع الحياة، برنامج من إعداد وتقديم أروى محمد بايزيد، تنفيذ وإخراج أسامة عمر جابر.

مرحبا بكم أيها الأعزاء والعزيزات إلى حلقة جديدة وينبوع آخر من ينابيع الحياة، نواصل فيها تتبع بعض تجارب البشر في الحياة. أهلا بكم.

أحبتي، عندما نتحدث عن الصفاء فنحن نتحدث عن صفة جميلة في البشر تجعلهم يتصرفون مع ما حولهم بعفوية وتلقائية نابعة من فطرتهم. الصفاء ينبع من الروح ويترجم من قبل الجوارح، فمثلا تجد الابتسامة الصافية سفيرا جيدا للقلوب، وتجد الكلمة الصافية أيضا مكانا لها بين الناس تأسرهم بحروفها، لأنها نبعت من قلب صاف وروح شفافة. الصفاء والنقاء عندما تظهران في التعامل مع الآخرين تبرز الوجه الجميل للإنسان والفطرة التي لم تتلوث، حتى أننا نصف صاحبها أنه كالأطفال أو ما زال يحتفظ ببقية من طفولة، فهم أي الأنقياء الأصفياء فهم عفويون في تعاملهم وكل ما يصدر عنهم من أقوال أو إيماءات.

أحبتي، لكل مدينة ما يميزها، وعندما نتحدث عن مدينة المكلا نجدها تتميز بالكثير والكثير، وهذا لا شك.

0: وأنواع معينة من الحلويات، أيضا العديد من أسماء الأسر والأسماء التي ارتبطت بها. من يزورها أي يزور المكلا لا شك سيستعذب مذاق تلك الحلويات وسيحملها معه هدية عندما يغادرها. أيضا ساكنوها يحملونها معهم تذكارا وهدايا وأيضا روحا ترتبط بمدينتهم الجميلة. ترتبط هذه الحلويات بهوية المكان وبأسماء لمعت في هذا المجال، مجال صناعة الحلوى. إن الحديث عن هذه الصناعة يقودنا إلى الحديث عن أصحاب تلك المهن وأربابها الذين عرفوا بالأمانة، فعكسوا تلك الأمانة على ما صنعوه حتى صارت لهم شهرة سارت في الأفاق وارتبطت بنوع معين مما يصنعون. إن الصفات التي تكسب لتلك الصناعة لا شك هي انعكاس لصانعيها. ضيف الحلقة. مستمعين الكرام، وما زلنا ننهل من ينابيع الحياة، وما زلنا نتعرف على تجارب البشر في هذه الحياة، وما زلنا نتعرف على الكثير والكثير من الوقفات ومن المحطات التي يمر بها الكثير من البشر في هذه الحياة. مستمعين الكرام، وما زالت ينابيع هنا تتدفق، وما زالت التجارب تتدفق أيضا، وما زلنا ننهل من هنا وهناك بعضا من دروس وكثير من عبر، وما زلنا أيضا نستشرف ونستطلع أحوال الكثير والكثير من ضيوف الينابيع. اليوم نحن أمام ضيفة مرت بتجارب وربما بمنعطفات مختلفة بين المكلا ومناطق أخرى. لن نفسد عليكم الموضوع نفسه أو الحلقة، لكن سندعها تعرف بنفسها، ومن ثم سنستطلع منها على تلك المحطات وتلك المراحل التي مرت بها بداية من المكلا وانتهاء بالمكلا. مرحبا بك ضيفتنا.
1: أهلا وسهلا.
0: من عادتنا ضيفتنا الكريمة أن ندع الضيف هو من يعرف بنفسه بما يريد أن يعرفنا من معلومات عنه.
1: سعيدة بالوجودي وتواجدي معاكم. أستاذ دكتور فتحية محمد بحشوان، أستاذة في مجال علم في الخدمة الاجتماعية ومجال علم اجتماع في جامعة حضرموت في كلية البنات. بداياتي كانت في المكلا طبعا، مولود في المكلا في حي الشهيد خالد، بعدها ودرست بدايتها في المكلا أيضا، بعدين بحكم يعني ظروف الوالد وكده انتقلنا إلى القاهرة ودرست هناك في القاهرة، درست إعدادية ثانوية والجامعة، وبعدين رجعت لهنا تاني، بعدين رجعت تاني تعينت في جامعة حضرموت في قسم الفلسفة وعلم الاجتماع، وكانت أول كان دكتور محتاج واحدة في علم الاجتماع وفي الخدمة الاجتماعية الدكتور الكسادة عشان يفتح قسم اللي هو علم الاجتماع، فاختارني وابتديت معاه في كلية الكلية، بعد كده اتبعت إلى جامعة أسيوط خدت الماجستير والدكتوراه ورجعت تاني لهنا، ورجعت في البداية كأستاذ مساعد في كلية الآداب قسم الفلسفة وعلم الاجتماع، وبعد كده انتقلت إلى كلية البنات كنائبة عميد في كلية البنات، وأيضا بعديها مسكت كلية البنات مسكت كذا سنة مع الدكتور السقاف في البداية، بعدين مع الدكتورة نجاة، بعد كده وصلت للدكتورة، بعد الدكتورة نجاة مسكت عميدة كلية البنات أيضا، ومسكت أيضا اللي هو منصب نائبة عميد زي ما قلت، مسكت تحرير مجلة جامعة حضرموت من 2010 إلى الآن سكرتير في جامعة في المجلة، أيضا شغلت عضو مجلس أمناء في مؤسسة الأمل الثقافية النسوية كتطوع في البداية، تطوع مني، وأيضا أنشأت مركز الأمل للتوجه والاستشارات الأسرية تابع ده لمؤسسة الأمل اللي هو موجود فيها، كنت أيضا عضوة في اللجنة العلمية بالصندوق الخيري، مسكت أيضا مدير لجنة اللجنة العلمية لمؤسسة الخريجين، واشتغلت مع مركز الأبحاث، اشتغلت أبحاث في سنة من السنين الأخيرة، وأيضا شاركت في دورات فعاليات علمية أو مؤتمرات مرتبطة كل

0: لها بقضايا الاجتماعية، وأكثر أبحاثي كلها يمكن عن المكلا وعن حضرموت في الأبحاث نفسها. شاركت في أبحاث، في مناقشات، في رسالة ماجستير ودكتوراه في عدن. اهتماماتي خدمة اجتماعية، قضايا في الأبحاث اللي أنا عملتها، أبحاث في خدمة اجتماعية في قضايا المرأة والتمكين الاجتماعي والاقتصادي. عملت في منظمة أبحاث عن منظمات المجتمع المدني، عن العمل التطوعي وتطوع الفتاة في حضرموت. أيضا عملت أبحاث عن مشاريع، أبحث عن مشاريع الصغيرة، تمكين المرأة، كثير من الأبحاث أو قضايا للشباب. ودخلت في المخدرات أخيرا، دخلت فيها أيضا وكتبت بحثين، كتبت عن العنف برضو للنساء وكتبت فيها أبحاث، ودخلت السجن وعملت بعض الأبحاث في السجون يمكن عن الأسرة، مشاكل الأسرة، السجين نفسها والمخدرات كانت العينة اللي هم داخل السجن.
1: نعم،
0: فيه
1: ما شاء الله تبارك الله سيرة ذاتية وسجل حافل بالإنجازات، سجل حافل بالمحطات أيضا الإيجابية في المجتمع. دكتورة فتحية، دائما نحن نبدأ من البداية، من المكلة بدأتي، من المكلة وعدت لتعطي خيرك أيضا لمدينتك التي هي مسقط رأسك وتحبينها. البداية من المكلة من حي الشهيد خالد، أقدم أحياء المدينة العتيقة. ماذا عن المنطقة التي ولدت فيها والحي الذي نشأت فيه في بداياتك؟
0: يمكن الحي اللي أنا نشأت فيه زي ما أنت عارفة أنه منطقة قديمة.
1: نعم.
0: لما تدخلين وتشمين ريحة العادات وتقاليد القدم والأصالة القديمة والأصالة اللي موجودة فيها، يمكن تغير شوية وتغير، لكن الناس كانوا كلهم يعرفون بعض، كلهم عارفين بعض، علاقاتهم متينة جدا ببعض. يمكن تفككت في الوقت الحالي نتيجة للظروف الاجتماعية الاقتصادية اللي حصل، لكن تحسي بأصالة المجتمع هناك، تحسي بالناس عارفين بعضهم، كلهم بعض قريب من بعض، يعني فلان أخو فلان كده، كلهم تشابكين عيلة واحدة.
1: نعم.
0: يمكن مع بعضهم البعض، ده قد تكون من ناحية الأم، ده يكون من ناحية الأب، فأحس إنهم كلهم متقاربين مع بعض البعض. يمكن في الوقت، يمكن في الوقت الحالي أو في الأول، يمكن زمان أو شيء في.
1: نعم.
0: فتحسي حتى في الأعياد، في المناسبات، لها ريحة تانية ولها وجود تاني غير في مكان. يمكن أنا انتقلت إلى فوة في الوقت الحالي، فوة ما بحسش فيها زي المكلة.
1: نعم، في ارتباط وجداني في
0: يعني في العيد، في كل حاجة. نعم. العيد من الفجر قومي من المكلة هنا.
1: نعم،
0: يعني برضو تحسين بحاجات كثيرة، الأطفال، العواد، الدالدك،
1: شامية في رمضان،
0: في رمضان ده ما فيش، احنا فهو افتقدنا كثير.
1: نعم.
0: الحاجات دي، لكن في المكلة ويريت نحافظ عليها.
1: نعم. هذا النسيج الوجداني، النسيج الاجتماعي المترابط في حي الشهيد، والذي يعتبر المحيط البيئي كأنه أسرة واحدة. يعني ندخل بيت هذا، بيت صديقتي في البيت دي، نأكل معاها. لو تأخرت مثلا البيت تتأخر ومكان، نروح عند جيراننا الثاني نجلس عندهم لما يجون الأهل. في ترابط اجتماعي يمكن أقوى من روابط النسب أحيانا.
0: ممكن، أيوة، في ده موجود كان، بس هل موجود في الآن؟ ماني عارفة إذا كان موجود
1: كذلك الزمن. نعم. تحدث عن ذلك الزمن.
0: أيوة. نعم. جميل جدا كان، أيوة، كن مترابطين، كان الباب مفتوح لعن لأي حد يدخل، ما فيش منقفل الأبواب أو نخبي أو نعمل، كان كله مفتوح. يمكن ارتبطت بعادات وتقاليد هناك، حتى يوم الجمعة الخميس مثلا نطلع عند بيت جدي، فكلنا تلاقي نحن نطلع خالاتي كلهم بولادهم بدودل عن بيت، تلاقي البيت مليان، ما فيش فيه لا زعلة فيه لا ده ولا ده، يعني كلهم الأخوات يكونون يحبون بعض جدا جدا في لغاية الآن. يمكن بس اللي الله يرحم اللي.
1: نعم.
0: اللي توفى، ودي يمكن ربطونا احنا ببعض البنات بعد كده، البنات
1: ورثوا لكم.
0: أيوة. نعم. الحمد لله، يعني في الحاجة دي، فهنا تحصلين الكل يوم الجمعة طالع عن بيت جد وعن بيت ده، حاجات يعني برضو الحين موجود انهم يروحون بيت الجد ويتجمعون برضو،
1: مش بالإحساس القديم،
0: مش عارفة، يمكن مش بالإحساس حتى في رمضان. أعتقد.
1: نعم.
0: رمضان كنت أفتكر وأنا صغيرة أن احنا كان لازم نروح، يعني لو حد أنت في البيت عملتي حاجة وكده تعبرين لجيرانك، في الوقت الحالي ما فيش الحكاية.
1: نعم. على كان موجود بشكل كبير جدا
0: جدا جدا،
1: وأيضا كان المجتمع كله، المجتمع المحيط الحي أو الحافة كان الكل يأدب وكل يربي. إذا شاف سلوك سيء في طفل ما يقول مش ابني مالي دخل ما كلمة مسابي وما حولي ما كانت موجودة.
0: ما فيش زعل. أيوة نعم. ما فيش زعل.
1: والجار يعطيه صلاحيات أيضا
0: ويستقبل. إذا شفت في شيء يستقبل غير الآن ما بيستقبلون. لو أنت قلت له ابنك شفته في حاجة للأسف ما بيستقبل.
1: حتى في المدرسة كمان كان في المدرسة نعم كانت المعلمين كانوا يؤدبون وكان الأهل يستقبلون
0: التأديب.
1: أيوة. نعم الأهل.
0: وكان المدرس عندنا حاجة كبيرة
1: بالفعل.
0: لما نشوفه ما نقدر يعني في الوقت الحالي الطالبة ممكن تتخاطب معك وتدي لك كلام بعض أحيان حتى تأديكي
1: تتجاوز حدودها. نعم.
0: كان الأول لا ما فيش هذه مش نعم. هنا حتى في مصر كان
1: بشكل عام
0: له هيبة يمكن أستاذ الجامعة وأستاذ كان المدرس كان لهم هيبة في الوقت عكس الوقت الحالي. بس لسه لغاية الآن عندهم دكتور الجامعة ودكتور ده لهم هيبة كبيرة عندهم وده فدي يمكن اكتسبناه منهم. لكن ما عرفش في الوقت الحالي لا للأسف الشديد ما كناش نقول كلمة على أستاذنا كان للأسف الوقت الشديد نسمع يأثر فيك على أحيان
1: أكيد يؤثر في النفس أنه تشوف في تجاوز على أستاذ لو مكانته.
0: أيوة.
1: دكتورة فتحية محمد بحجوان لو نتحدث أيضا عن الطفولة أبرز النصائح التي لازالت عالقة بذهنك من نصائح الجدود الأعمام الوالدين أيضا
0: أعمام ما فيش لكن الطفولة. كان الأمانة كانت بابا على طول الله يرحمه كان أبوي على طول يعني الأمانة والصدق ده كان عنده تشيليش حق حد ما تعمليش حق حد يعني كانت عندهم أو العيب يعني مورثين نحن للعادات والتقاليد اللي هي حقنا حق الحضارة فكنا يعني ناخذ بها يمكن دي طلعنا بها حتى لما سافرنا كانت موجودة معانا وتربينا عليها اللي الأمانة المسؤولية مثلا الاهتمام بالدراسة فكان حتى هو مسافر مثلا مش موجود ونحن موجودين هنا لا خلصنا الفصل ولا حصلنا يقول لك بعتي لي رسالة أحقش الشهادة عشان أشوفها عشان أشوفك وصلت وكان يدعم نحن دايما نبعث لنا هدية كان فده كان كنا نفرح بالهدية اللي تجي خصوصا كان هو في مصر كانت لما تجي لي كانت تجي لي هدايا مميزة كانت يبعث لي القصص اللي هو لو تفتكرها
1: المكتبة الخضراء
0: فكانت عندي روعة
1: عليها.
0: فكان عندي روعة ان انا اقراها اجلس او اللي هي المغامرات الـ13 اللي هم الاخوة اللي هم حق تختخ ومش عارفة حاجات صغيرة فكان يبعث لي الهدايا يمكن انا تعلمت منهم أن لما يرسل لي كنت أجلس أقرأ وبعدين أديها لأصحابي يقرون فيها فدي كانت أحلى حاجة فالغاية دحين لما أطلع مثلا أنا رحت مصر رحت مثلا معرض الكتاب ولا أي حاجة شفت الحاجة دي خدتها لولاد أخوي لكن ولاد أخوي قروها وركنوها مش زينا في القراية نحن نقرأ ونحب
1: عندهم ملهيات أخرى
0: للأسف
1: نعم
0: للأسف ما هو كمان أنا مطلعين يعني من الصغر ابتدينا بحاجة وابتدينا نتدرب عليها عشان نقرأ بعدين حاجات تانية
1: وتكونت الثقافة من قصص الأطفال
0: من قصص الأطفال نعم. ومن دي
1: دكتورة يعني. فتحية لو نتحدث أيضا عن الانتقال من بيئة حضرمية منغلقة نوعا ما في ذلك الوقت أو محافظة أيوة. نوعا ما
0: أيوة.
1: إلى مجتمع منفتح إلى القاهرة أكبر. مدينة كبرى مجتمع آخر عادات وتقاليد مغايرة 180 درجة مختلفة كيف تقبلت الطفلة المكلاوية اللي طلعت من المكلا إلى القاهرة بدايات الفترة هذه؟
0: يمكن بدايتها طبعا اللغة كانت عندنا أزمة اللغة كانت أزمة عندنا نحن كنا نتكلم مكلاوي وهناك كلامهم تاني ما يعرفونه أبدا كلامنا فأبوي حاول يعلمنا
1: جاي من كوكب آخر
0: لو دخلنا المدرسة أفتكر كان هناك يضربون لو أنت قلطتي في حاجة في المدرسة فأنا كنت لما كانت تملي نحن إملة فهي تقول مثلا إيه القاف تقول له الألف مثلا قلم ألم فالرجل أنا أكتبها ألم
1: تكتبي زي ما تنطقه هي
0: ما تنطقه
1: بديهي
0: فكنت أضرب فضرب مرة مثلا انت غلطتي في ده الواحد ضرب بالعود فده اللي كان فعلا يخوفني من الضرب ابتدت لما ابتدى ابوي بعدين يوري يقول ان احنا ده كده وده كده وده كده يعني علمنا فيها شوي شوي شوي شوي اندمجنا بقينا حتى كلامنا يعني
1: مصرية.
0: جدا ودحين اختلف شوية لكن اول ما جينا كان فين حتى في الكلية كان يسموني المصرية
1: ما شاء الله تتذكرين الشارع أو المنطقة اللي عشتوا فيها في مصر أو طبعا كنت مختلفة عن حي الشهيد أكيد
0: أول أعرف المش في منطقة كذا منطقة. أول ما طلعنا أول مرة جلسنا في باب اللو، مكان اسمه شارع فهمي باب اللو، ده في وسط البلد، كان كله زحمة في وسط البلد. بعد كده انتقلنا شوية العجوزة، كانت حلوة. بعد كده انتقلنا المنيا، اللي أنا المنيا ده جلسنا عمرنا فيه كله، نعتبرها يعني
1: ارتبطوا بها
0: جدا المنيا بجيراننا بصحابنا بكل حاجة. معنا في باب اللو كان لي أصحاب صاحبة لغاية الآن أنا وهي، ومعايا من الدراسة البدائية لغاية الآن. فابتدت بعد كده في المانيال، المانيال كان يعني زي ما تقولي موطني الثاني، أعرف كل حاجة فيها أدخل بح، خصوصا لما نمشي لوحدنا ما فيش حد، ما فيش أي حاجة ولا مضايقات ولا أي شيء ولا كده. بصراحة عشنا هناك في البداية يمكن حسينا بغربة، بعدين دماغنا معاهم ما كانوش بيعملون إحنا يعني إن هناك في فرق بيننا. حتى في المدرسة أنا دخلت مدارس حكومية مش مدارس خاصة،
1: نعم.
0: كانت المدارس الحكومية في الوقت الحالي في الوقت ده من أحسن المدارس بصراحة.
1: كان في اهتمام بالتعليم
0: جدا، باهتمام بالتعليم بالدراسة بكل شيء.
1: ما في تمييز مع مصري وغير مصري؟
0: لا، فما حدش يعرف إنك مصرية لو تتكلمين مصري، ما حدش يعرف إنك مش مصرية. ألا لما يجون يقولون في حد عرب هنا، فكنا نقوم، كنت أقوم أنا أقول يمنية، في واحدة سودانية، واحد تقوم فلسطينية تقول فلسطينية، فكان أنت يمنية كلامش مش باين أنا يمني، فيبتدوا من هنا يعرفون. لكن كله لا، المدرسات لا، يمكن مرة حسيت أن في، بس قلت لها ليش أنت تعملين، قالت لي لا أنا بغيت شخص أنت جاية الدرسين بغيت تكونين أحسن في كده. كانت مدرسة الجغرافيا، كانت مدرسة الجغرافيا، كانت كل حصة لازم تقيمني، وتقيمني عند السبورة لازم نرسم الخريطة، ولازم هم من النوع اللي إيه ما شاء الله عليها، يعني بقولش إنها علمتنا إحنا كيف نرسم خريطة الوطن العربي
1: عن طريق المربعات،
0: عن طريق لا نمسك معاها بالقلم بالده، إحنا في الدفتر وهي في السبورة
1: ما شاء الله،
0: ونمشي معاها. وبعدين كانت ممتازة، وحتى بعدين إيه نسقط عليها الحاجات اللي هي في الوطن العربي، كان ممتازين جدا في الصراحة. فبعد كده تجيمنا احنا على السبورة تقول نحن قوموا اعملوا الريسبيرانت، تجيمني انا دائما تقولي وين كده حطي ده وحطي ده. فمرة بين مش عارفة كان حصل حاجة قالت لي، فانا عملت على اساس رايح على اليمين لكده، قالت لي وين رايح اليمن. قلت له انت وليه دائما مسك علي؟ قالت لا والله يلسه لا والله انا مش قصدي اي حاجه،
1: انا مجرد مزحه،
0: انا بس قصدي ايه احسن تكون يعني كده احسن، ما بغيت ما بغيتك تكونين زيهم، او تكونين لو حد يعني عمل حاجه ولا شيء شوف شايفتك احسن، فبغيتك تكونين احسن، مش قصدي اي حاجه.
1: نعم المعلم عنده فراسه احيانا.
0: ايوه ايوه. فمن هنا بعدين قالت لي يلا نهزر معش مش اي حاجه، بعدين كل حصه وانت تجاوبين ليش يعني، فخلاص بعدين قلت لها أسفة وجلست، ما قصدي أي حاجة، بس حسيت إنك ضغطة شوية علي وكده. يعني حتى لما يعني تلاقي ولا تكلم يعني دائما كل حصة، بس حسيت إنها عايف مصلحتي بعد كده في الحاجة. أستاذ دكتور فتحية محمد محفوظ بحشوان
2: من ينابيع الحياة. من ينابيع الحياة برنامج من إعداد وتقديم أروى محمد بايزيد، تنفيذ وإخراج أسامة عمر جابر.

0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزي المستمعة، أسعد الله أوقاتكم بالخير أينما كنتم، ونرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم الاثنين. اختتم مركز التدريب والتطوير FIFA لتأسيس قاعدة المنتخبات الوطنية بمدينة المكلا مرحلة إعداد المختارين من المركز الانخراط في المعسكر الإعدادي الداخلي محافظة أبين للمشاركة في مهرجان كأس العالم تحت 15 سنة بإذربيجان ضمن برنامج تطوير المواهب خلال شهر أكتوبر المقبل، بمشاركة نحو 200 دولة. وتأتي هذه المشاركة ثمرة لإدراج اليمن ضمن برنامج الاتحاد الدولي لكرة القدم لتطوير المواهب. أعلن النادي الأهلي السعودي تعاقده رسميا مع سعيد بعطية قائد من صفوف الفتح بعقد يمتد لمدة 3 مواسم في إطار تحركات الراقي لتدعيم صفوفه بعناصر جديدة استعدادا لاستحقاقات المقبلة وتعزيز الخيارات المتاحة أمام الجهاز الفني. ويملك بعطية تجربة ممتازة في دوري روشن بعدما شارك خلال الموسم الماضي في 31 مباراة مع الفتح، بدأ ب 29 منها ضمن التشكيلة الأساسية ليقدم مستويات لافتة على الصعيدين الدفاعي والبدني ويجذب أنظار الأهلي الذي قرر حسم التعاقد معه. واصل نادي القادسية تدعيم صفوفه بصفقات قادمة من مانشستر سيتي الإنجليزي بعدما أعلن التعاقد مع الفرنسي الشاب محمد سيناري ليصبح ثاني لاعب ينضم إلى الفرسان من صفوف النادي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد الهولندي تيجاني. وأعلن القادسية رسميا تعاقده مع سنجاري قادما من مانشستر سيتي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في إطار استراتيجية النادي للاستثمار في المواهب الشابة وتعزيز تشكيلته المنافسة خلال الموسم الجاري. اتخذ نادي الهلال السعودي خطوة جديدة نحو بناء مشروع رياضي متكامل بعدما استعان بأحد أبرز الأسماء الإدارية في كرة القدم الإنجليزية في محاولة تعزيز هيكله الرياضي والاستفادة من خبرات أوروبية كبيرة تقود النادي نحو مرحلة جديدة من المنافسات محليا وقاريا. وأعلن مجلس إدارة نادي شركة الهلال برئاسة الأمير نواف بن سعد إتمام إجراءات التعاقد مع الإسكتلندي ريتشارد هيوز لتولي منصب المدير الرياضي، حيث وصل إلى العاصمة الرياض وباشر مهامه رسميا ليبدأ تجربة جديدة بعد سنوات قضاها في العمل الإداري داخل كرة القدم الإنجليزية. كشفت تقارير صحفية إسبانية تفاصيل جديدة وراء قرار هانز فليك عدم منح فرينكي شارة القيادة الأولى في برشلونة في ظل حالة من عدم الرضا لدى المدرب الألماني تجاه طريقة تعامل لاعب الوسط الهولندي مع إصابته. وقال إذاعة كادينا سير الأسبانية أن فليك اختار برازيلي رافينيا قائدا أول للفريق بينما جاء بدري في المركز الثاني، في حين اختار لاعبو برشلونة كارسيا ولامين يامال ضمن بقية مجموعة القادة. وتعد هذه الطريقة جديدة داخل غرفة ملابس النادي بعدما كان اختيار القائد يتم سابقا بالتوافق بين اللاعبين. سلط البرتغالي مورينيو المدير الفني لريال مدريد الضوء على حجم الضغوط التي تفرضها المنافسة في الدور الأسباني، مؤكدا أن الأندية الكبرى في أسبانيا مطالبة بتحقيق الفوز باستمرار على عكس ما يراه في فرنسا وألمانيا في وقت بدأ فيه برشلونة الموسم بقوة بينما تلقى ريال مدريد هزيمته الأولى أمام ريال سويسداد. وقال مورينيو في تصريحات أبرزها رومانو خبير الانتقالات في أوروبا، ليس من الضروري أن يفوز الأبطال كل عطلة نهاية الأسبوع في الدور الفرنسي والدور الألماني، فهم يعرفون أنهم سيكونون أبطالا في حصد اللقب. وتأتي تصريحات المدرب مورينيو في ظل بداية مثالية لبرشلونة الذي حقق 4 انتصارات متتالية في الدور الأسباني وسجل 17 هدفا ليقدم نفسه مبكرا بصورة هجومية قوية ويضع منافسيه تحت ضغط مطارد نتائجه. في المقابل لم يتمكن ريال مدريد من الحفاظ على بدايته القوية بعدما سقط أمام ريال سويسداد في مفاجأة مبكرة ليخسر 3 نقاط. وجه باريس سان جيرمان أنظاره سريعا إلى اللاعب المصري حمزة عبد الكريم الذي يلعب حاليا في صفوف برشلونة. وبحسب صحيفة EIN الأسبانية فقد أوصى لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان بضرورة التعاقد مع اللاعب المصري الذي يمتلك القدرات والإمكانيات اللازمة ليصبح أفضل اللاعبين في العالم. ويعد حمزة عبد الكريم من أكثر المهاجمين الواعدين الموجودين حاليا في الساحة، وقد أثارت عروضه خلال فترة الإعداد مع برشلونة إعجاب المدرب الأسباني وهو يأمل في إقناعه بعدم تجديد عقده مع البارسا. وأكدت الصحيفة أن الريكي مقتنع تماما بأن حمزة سيكون أفضل المهاجمين في العقد المقبل. نتائج مباريات الأمس: في الدور الإنجليزي أرسنال يتغلب على تشيلسي بهدفين لهدف، وإيفرتون يتعادل مع مان يونايتد بهدفين لهدفين. وفي الدور الأسباني أسبانيول يتعادل مع إشبيليا بهدف لهدف، وألفيس يتغلب على أساسونا بخمسة أهداف لهدفين، وملقا يتعادل مع ليفانتي بدون أهداف، وفالنسيا يخسر من برشلونة بخمسة أهداف دون رد. وفي الدور الإيطالي يوفنتوس يتعادل مع ميلان بهدف لهدف، وبولينيا يتعادل مع ساساولو بهدفين لهدفين، وبارما يتعادل مع مونزا بهدف لهدف. أما الدور الألماني فرانكفورت يخسر من سبورغ بأربع أهداف لهدف، وهامبوري يخسر من ماينتس بخمسة أهداف دون رد. وفي الدور الفرنسي مارسيليا يخسر من نادي باريس بثلاث أهداف لهدفين. مباريات الليلة: في الدور الأسباني خيتافي مع سلتا فيغو في الثامنة مساء، وألتشي مع ريال سوسيداد في العشرة وثلاثين دقيقة. وفي الدور الإيطالي كالياري مع لاتشي في السابعة وثلاثين دقيقة، وأودونيزي مع لاتسيو في التاسعة وخمسة وأربعين دقيقة. وفي دوري روشن السعودي الخليج مع الرياض في السادسة وثلاثين دقيقة، والهلال مع نيوم في التاسعة مساء. الأخبار الرياضية انتهت، تحياتي أنا في بخريبة، تحيات العزيز أسامة عمر جابر، نلتقيكم غدا في نفس الموعد بإذن الله.
0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد بخريبة.

أعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المكلة صوت حضرموت في 33 دقيقة انتم على موعد مع الحلقة 21 من المسلسل اليومي الرجل الذي قال لا. إلى ذلك الوقت وذلك الحين تبقون مع أحمد إسلام زبير في أغنية باشر لحبك معي، ومن ثم سالم حيوة في أغنية كل من غلط. نتمنى لكم استماع

0: الرجل الذي قال لا.
1: لا وألف لا، بس لا بحق. للمغلطة لا، للأونطة لا.
0: الرجل الذي قال لا.
1: حسن عبدين.
2: بطولة
0: فاطمة مظهر،
2: محي الدين عبد المحسن،
0: عفاف حمدي،
2: بالاشتراك مع الفنانة القديرة خيرية أحمد.
1: أيوة قلت لا، لو هعيش في شق، لو حنام بجوعي والمخدة كوعي، لو حتمشي زق برضو لا، لا بس لا بحق.

0: محسوبك اترفت من شغلات المعلبات.
1: البه بيقول لي محسوبك اترفت. محسوبك بيقولها بزهو بيتفاخر بيها.
0: وجيدة
1: قال يعني بسلامته راجع منتصر مظفر.
0: بلاش نقوله من فضلك، عيب كده يا وجيدة.
1: بقى اترفت، شوف يا اخي ازاي، شوف انا بقول يا ربي هو منتشي كده ليه؟ اتاريك اترفت.
0: عملت لك حتة وصل. في بتوع شركة المعلبات هخليهم يبطلوا الغش غصب عن حباب عينيهم.
1: طلعني.
0: استني بس لما احكي لك على مدام درتي واللي حواليها.
1: طلعني.
0: اول ما عرفت ان الاعلان اتذاع في التلفزيون.
1: طلعني.
0: الله، ايه وجيده؟ مفيش عشان غير الكلمه دي ولا ايه؟
1: ايوه طلعني.
0: وهان عليك تقوليها
1: زي ما هان عليك تعذبني.
0: ظروفي كده يا وجيده.
1: ظروفك انت المسؤول عنها، انا ذنب ايه عشان اتكوب نارها؟
0: انت مراتي يا وجيده.
1: طلعني، سيبنا اشوف حالي. 20,000 جنيه خدهم وطلعني يا اخي.
0: لو عطوني فيك كنوز الدنيا بحالها.
1: يعني لا عايز ترحم ولا تسيب رحمه ربنا تنزل.
0: رحمه ربنا؟ اللي هي كامل عوض السايح، مش كده؟
1: ماله كامل عوض السايح؟ مليونير قد الدنيا.
0: قد الدنيا مش قد الدنيا.
1: بقول لك ايه، ماما بتسلم عليك وبتقول لك طلقني.
0: وجيده ما تسمعيش كلام حد يا وجيده، احنا البعض، ما تخليش حد يتحشر بينا.
1: لو ما طلقتنيش بالتي هي احسن هنرفع عليك دعوه.
0: ترفعوا عليا دعوه؟
1: طبعا. امال فاكر ايه؟ هي بنت الناس لعبه في ايديك؟ القانون قادر يخلصني منك، في محكمه موجوده.
0: خلاص خلاص خلاص، مفيش لزوم للمحاكم. هطلقك يا وجيده.

0: ادخل.
1: مساء الخير يا بقى جبي.
0: اهلا.
1: سيادتك مش فاكرني؟
0: ازاي؟ اهلا وسهلا. مش واخد بالي.
1: عبد الفضيل حجازي يا فندم.
0: اهلا وسهلا. اهلا. بس برضو مش واخد بالي.
1: احنا كنا زمال دراسة.
0: ها؟ انت؟
1: ايه انت دي؟ ايوه كنا سوا في مدرسة الزرقاء الابتدائية، نظام قديم.
0: عبد الفضيل حجازي
1: بتاع المفتقة، نسيت النوتشات المفتقة اللي كانت امي تديها لي ومرضاش اكلها واديها لك.
0: مش معقول المفتقة عبد الفضيل.
1: كانت ايام بقى. فاكر ايام المفتقة؟
0: عبد الفضيل حجازي مش معقول. بس ايه اللي عمل فيك كده؟
1: الزمن.
0: ما بتشتغلش ولا ايه؟
1: ما انا جايلك عشان كده.
0: عايز شغل يعني؟ جيت في الوقت المناسب.
1: الحمد لله.
0: انت يا ابني حلال مصفي على فكرة. انا عندي ليك شغلانة تنفعك.
1: وانا حشيل جميلك على راسي.
0: حعينك في قسم المشتريات في الشركة.
1: حستلم امتى؟
0: من دلوقتي لو حبيت. بس ليه عندك طلب صغير؟
1: طلباتك اوامر يا بهجت بيه.
0: ممكن ما تقولش لحد انك كنت زميلي في مدرسة؟
1: حاضر اوعدك بكده.

0: بتزغرتي عشان هتطلق يا ماما؟
1: يوه، امال ازغرت امتى؟ دي اللي تتطلق من واحد زي عبد الفضيل ده يبقى انكتب لها عمر جديد. في حد في الدنيا يترفض الرفض ده كله؟
0: عبد الفضيل يا ماما عنده انسانية.
1: انسانية؟ هتاكلي انسانية؟ هتشرب

0: انا
1: استني سيبيني اتكلم. انا سيبيني انا عشان نفسي اتكلم. كابس عليا الكلام يا وجيده. قوليلي قالك هيطلقك امتى؟ حددلك الميعاد اللي هتروحي فيه للمأذون؟
0: لا
1: لا. ليه؟ هو كلام بالبق وخلاص؟ يحددلك الميعاد بالساعه عشان نعرف راسنا من رجلينا.
0: حاضر هقول.
1: مفيش هقوله. بكره ياخدك على المأذون ويخلصك. تعرفي لو الحكايه دي ما تمتش بكره لكن بقى انا رايحه للمحامي يرفع دعوه.
2: وجدي.
3: ايوه يا الهام.
2: عايزك في كلمتين. ايه حكايه الموظف الجديد ده؟
3: ماله
2: ماله ايه؟ هو احنا ناقصين يا وجدي؟ مش المسائل كانت ماشيه كويس بينا وبين بعض؟ ده احنا خمسه، كان لازم يعني جينا السادس.
3: بهجت بيه هو اللي عينه.
2: طب ما كان عينه في قسم تاني، لازم يعني المشتريات
3: اهو تعين وخلاص.
2: بقولك ايه، ما تيجي نفكر له في طريقه ننيله نبعده بيها.
3: مفيش داعي، سيبيه ياكل عيش معانا.
2: بس انا خايفه يا وجدي.
3: من ايه؟
2: لحسن يعمل لنا شريف فيها.
3: ما تخافيش، الاصفر الرنان هينسيه اسمه.
2: طب اقولك ايه؟
3: قولي.
2: طب اجري اندهله عشان نتفاهم معاه
3: هنا. لا احنا نعزمه بره الليله دي.

0: وديني يمين فسحني شمال وديني يمين.
1: على فين كده ان شاء الله؟
0: معزوم على سهرة.
1: اللي يتعزم على سهرة يروح بالهدوم دي برضو؟
0: اما امر غريب صحيح، يعني عندي غيرها وما لبستهاش.
1: ما عندكش غيرها ليه؟ مش من نشفية دماغك؟
0: بلاش تاخدي بقى في المواضيع دي، زهقنا منها.
1: طب بقول لك ايه؟
0: نعم.
1: ماما بتسلم عليك وبتقول لك اخر ميعاد للطلاق بكره.
0: بذمتك مش مكسوفه من نفسك؟
1: نعم. وتكسف ليه؟ كل ما اروح شغله بترفد منها.
0: عديمه الشخصيه
1: عبد الفضيل،
0: مسلوبه الاراده
1: عبد الفضيل،
0: راسك زي اكره الباب، اي حد يقدر يدورها.
1: لا يا عزيز، اذا كنت بتتكلم عن ماما، ماما خايفه عليا منك وعندها حق بقى، لان لو فضلت معاك على الحال ده هتضيعني يا اخوي.
0: اضيعك انا يا وجيده؟ اضيع الشيء الوحيد اللي بقيلي في الدنيا؟
1: ما باكلش من الكلام ده، انا عايز اكل رز مفلفل ولحم.
0: تتخني يا عبيطه، خليكي حلوه كده ورشيقه.
1: رشيقه؟ اسمع يا عبد الفضيل، خد الحكايه جد واعمل حسابك، هروح للمأذون بكره، يا كده يا اما هنكلم المحامي.
0: حاضر حاضر يا وجيده، هروح للمأذون يا وجيده.

0: نورت الكازن يا أستاذ عبد الفضيل.
1: الكازن ومنور بصحابه.
0: دمه شربات مش كده يا وجدي؟
2: حبوب خالص.
0: عنده جاذبية تعرف؟
2: جاذبية لا تقاوم. أما يا أستاذ عبد الفضيل لو خليت الحلاق يخف لك حواجبك شوية.
0: لا لا لا يا وجدي ده هي كده تهبل.
1: أقول إيه؟ عندكم مانع بقى ندخل مباشرة في الموضوع؟
2: تعجبني
0: أستاذ عبد الفضيل.
1: يا نعم.
0: مكافئتك 90 جنيه في الشهر صح؟
1: صح.
0: والبحر يحب إيه؟
1: البحر يحب الزيادة.
2: عارف الزيادة دي ممكن تكون كام؟
0: متوسط 1000 جنيه في الشهر.
1: حلو.
2: طبعا حلو. هو في أحلى من كده؟
1: والمطلوب؟
0: ولا حاجة، مجرد إنك تخليك معانا بس.
2: خليك معانا تكسب.
1: معاكم بس أفهم.
0: ببساطة إحنا لجنة مشتريات وإنت معانا مش كده؟
1: كويس.
2: بننزل نعقد صفقات في السوق. كويس
1: كويس.
0: مثلا اشترينا حاجة ب10 نعمل فواتير بكام؟
1: ب10؟
2: لا ب15 يا حدق.
0: الخمسة بقى هتروح فين؟
2: تتفرق علينا كلنا.

0: العدل والأمانة.
1: بقالكوا كتير بقى على الحالة دي.
2: من أول ما شكلنا اللجنة.
1: ومش خايفين لحظة بهجت بيه يعرف.
0: بهجت بيه يبقى رئيس اللجنة.
2: قلت إيه، موافق ولا دار ما دخلك شر؟
1: وجيدة عايزة تاكل رز مفلفل ولحمة.
0: أستاذ عبد الفضيل
1: عايزة تتطلق بكرة، الواحد يعمل جدع ويسيب مراته وتروح منه ولا يستندل ويحتفظ بيها؟
2: هو مدلم كده ليه؟
0: أستاذ عبد الفضيل
1: موافق.

0: السيد رئيس مجلس إدارة شركة رعاية البحار للاستيراد والتصدير، تحية طيبة وبعد. أرجو العلم بأن لجنة المشترات بالشركة ما هي إلا مجموعة من اللصوص، لقد كنت معهم في آخر الصفقات التي تمت، وأرفق طي هذا صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على صحة أقواله، وتفضلوا بقبول الفائق الاحترام عبد الفضيل حجازي.
1: صباح الفل يا بجد بيه.
0: ده خطك؟
1: بالتأكيد.
0: وليه بتكتب لرئيس مجلس الإدارة؟ ما كتبتليش أنا ليه؟
1: حلوة
0: كده يا عبد الفضيل، ألمك مش شارع وعينك في وظيفة محترمة، أبنيك يا عبد الفضيل وتهديني.
1: الله، أنت اتعلمت السرقة إمتى؟ ما كنتش حرام وإحنا زمان في المدرسة.
0: أنت أحمق يا عبد الفضيل، أنا شخصية قوية جدا هنا، وادي جوابك لرئيس مجلس الإدارة، لف لف لف لف وجالي أنا.
1: أنا عملت اللي خلصني من ربنا.
0: أنت مرفوض يا عبد الفضيل.
1: مش جديدة علينا،

0: الرجل الذي قال لا.
1: لا بس وعية للكرامة سعية، بالشرف جديرة، بالحياء حق. أيوة قلت لا، بس لا بحق. حسن عبدين.
2: مصطفى الشندويلي.
0: يوسف حجازي.

الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

إذاعة المكلا تقدم ضيافة حضرمية ضيافة حضرمية على مدى ساعة أثيرية حول مائدة المستجدات الحياتية تثريها تفاعلاتكم الهاتفية مباشرة مع محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر.

بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بالخير أينما كنتم، ونرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ضيافة حضرمية من ملاعب اليمن إلى ملاعب الخليج. شعب حضرموت يكتب فصلا جديدا. هذه الحلقة خصصناها للحديث عن مشاركة نادي شعب حضرموت في بطولة أبطال الخليج للأندية، والذي سيشارك فيها بإذن الله لهذا العام 2026. سنخوض في تفاصيل هذه الحلقة مع ضيوفنا أعزاء رئيس نادي شعب حضرموت المهندس صالح فايز العمري، والكابتن خالد صالح بن دغار مساعد المشرف الرياضي بنادي شعب حضرموت، والكابتن محمد عمر باقديم. وسنتلقى اتصالاتكم على جوال 3374390 للمشاركة، نظرا لعطال أو قطع سلوك الهواتف القادمة إلى إذاعة المكلة في مشروع الأشغال الحاصل في قصر السلطان قعيطي. لذلك اضطرينا سنطلع باتصالات على هاتف برنامج 3734390. تحياتي أنا فيهم بخريبة، تحيات العزيز عبد الله سعيد السيود مخرج ومنفذ ومن إدارة الإعلام جديد مادنينا باكود. فاصل ثم نواصل.

0: أعزائي المستمع أكرر أرحب بضيوف الكرام المهندس صالح فايز العمري رئيس نادي شعب حضرموت والعزيز خالد بن دغار المساعد مشرف الرياضي والكابتن محمد عمر باقديم. طبعا تحدث سلفا أنه هاتف البرنامج نظرا للخلل الذي حصل في قطع كابلات الهواتف الواصلة لإذاعة المكلة نظرا لعمل الترميمات في قصر سلطان القعيطي اضطررنا أن نطلع بهواتفنا الخاصة. هاتف البرنامج جوالي الخاص 3734092. أرحب بضيوف الكرام مهندس صالح فايز العمري حياك الله، سعدنا بوجودك معنا كابتن خالد وكابتن محمد حياكم الله جميعا. خلينا مباشرة نبدأ معك مهندس صالح، يعني أولا استقرار يعني شعب حضرموت، فعلا الآن المتابع لمسيرة شعب حضرموت أو نادي شعب حضرموت يرى في أنه العملية الآن في تصاعد إلى الأعلى. قبل نتحدث عن مشاركتكم في بطولة الخليج، تفضل مهندس صالح. يعني يقولون أن وجدت الرجال اتجه الخط إلى الطريق الصحيح، تفضل.
1: حياك الله أستاذ فيم، أشكرك على هذه الاستضافة. طبعا لما نتكلم على الاستقرار في نادي شعب حضرموت أعتقد أنه استقرار ناتج عن عمل بدأ من منذ سنوات في كثير من الاتجاهات، أولها عمل بنية تحتية تليق بقدر نادي شعب حضرموت كسفير لحضرموت في المحافل الوطنية والخارجية، من ملعب معشب، من صالة رياضية، من منشأة نادي، هي الأساس التي يبنى عليها أي نجاحات قادمة. علاوة على ذلك عمل إداري نحاول نقول نحن ننظمه قدر ما نستطيع وفق الإمكانيات المتاحة. الأهم من ذلك الدعم السخي من السلطة المحلية مثلا بالأستاذ الدكتور سالم أحمد الخنبشي، دعم في جانب استكمال المنشآت، دعم في جانب تحفيز اللاعبين، دعم في جوانب كثيرة. من هذا المنبر أكرر شكري لهم، هم سند لنا في كل خطوة نخطوها في نادي شعب حضرموت. على ذلك الدعم السخي من بيوت المال والأعمال في محافظة حضرموت، الكل مشكورين، ما بغيت أذكر أحد لكن الكل مشكورين، يدعمون نحن في مسيرتنا، يدعمون نحن في خطواتنا في كل الاتجاهات. الكرة نادي الشعب بطل في كرة السلة، في كرة القدم متصدرين الدوري، وإن شاء الله إلى الأمام إلى تحقيق أول بطولة دوري عام على مستوى
0: أيضا حضرموت. في الكأس الآن في المراحل في دور الثمانية،
1: نعم،
0: وأخذتوا كأس بلدة، يعني ما شاء الله حوشتوا على كل شيء يا باشمهندس.
1: الحمد لله، هو توفيق من الله وبجهد الجميع، الناس كلها تشتغل في كل الاتجاهات، في الجانب الفني، في الجانب الإداري، في الجانب اللاعبين يبذلون الجهد الكبير في خلق مجموعة تقدم مستويات تليق باسم نادي شعب.
0: في تجانس طيب بين الإدارة واللاعبين والجمهور، خلق هذا التطور المؤشر المتصاعد في نادي شعب حضرموت.
1: الحمد لله، هو توفيق من الله زي ما قلت لك في البداية، ولكن بجهد من الجميع وصلنا إلى ما وصلنا إليه، وإن شاء الله نطمح إلى الأفضل بإذن الله.
0: طيب سأعود لك مهندس صالح، لأن فعلا الحلقة مهمة جدا، وأتمنى بإذن الله أن يعني كل ما عدنا من محاور نطرحه. كابتن خالد، أنت مرافق لنادي شعب حضرموت يعني في مسيرته مش من الآن، أنا أعرف أن الكابتن خالد كان لاعب والآن أصبحت مساعد مشرف الرياضي، يعني تقييمك للإدارة الحالية وكيف فعلا تحققت هذه الإنجازات آخرها كأس البلدة، تفضل.
2: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا أستاذ فهيم على الاستضافة،
0: حياك الله.
2: طبعا زي ما قال المهندس صالح، هذا كله ما جاء يعني محض صدفة، ما جاء بعمل. طبعا أول ما أمسك مهندس صالح يعني عمل نقلة نوعية جدا في إدارة نادي شعب حضرموت، من منشآت من وعمل خطة مدروسة. حتى تذكر أول اجتماع بعد أن خفقنا في بطولة كأس حضرموت استعدينا، وكان كلمته التوجيهية هي الحافز لنا نحن أن نحن نشتغل معاه من أجل رفع النادي ووضعه في المقام الصحيح اللي هو مفروض أنه يكون فيه في منصات التتويج. في الدوري العام السابق أجينا المركز الثالث، كان طموحنا المركز الأول، ما توفقنا الحمد لله، لكن بعد هذا الدور اشتغلنا على أنفسنا بقيادته والآن وصلنا لهذا، وإن شاء الله بإذن الله تعالى زي ما قلت وقال بطولة السلة ونذكره ببطولة ثقافية يعني الحمد لله السنة.
3: ما نقول كل شيء على كل شيء الحمد لله. إن شاء الله. ما شاء الله تبارك الله عشان ما تقول في بعض حرب
2: هذا. إن شاء الله إن شاء الله ونطمح يعني جات البلدة وأنا حتى في.
3: وجات البلدة فعلا.
2: وأنا قبل البلدة يعني كنت أتكلم مع اللاعبين الصغار ذا أحفزهم إنه السنة هذه إن شاء الله بإذن واحد أحد تكون هي سنة نادي شعب 26 هذه بإذن واحد أحد تكون سنة نادي شعب.
0: يلا بالتوفيق إن شاء الله. كابتن محمد عاصور لاعب نادي شعب. حدثنا عن هذه المرحلة فعلا دي اللي يقودها المهندس صالح العمري تفضل.
4: أولا بسم الله الرحمن الرحيم شكر أستاذ فهيم على
0: الله الإضافة واجب علينا
4: والله يعني أستاذ صالح ورئيس نادي شعب حضرموت يعني غني عن التعريف الكل يعرفه بمجهوداته في نادي شعب حضرموت من استعدادات اللعيبة أتكلم أنا كلاعب نادي شعب حضرموت ما تقصير في أي حاجة للعيبة مجهود جبار يقوم به الأستاذ صالح نشكره على هذا ونحن في نادي شعب حضرموت يعني لنا الشرف أن نحن نمثل هذا النادي العريق وبقيادة المهندس ومعنا جهاز فني وإن شاء الله نطمح لهذه السنة على ما قالوا يعني نحن على جميع البطولات إن شاء الله بإذن الله
0: 26 سنة الشعب
4: العظيم بإذن الله
0: سأعود لك كابتن محمد أبو حسين الله يحفظك مهندس صالح يعني قبل ما بس ما أعرج في عجالة كيف استطعتم يعني استطعتم في نادي الشعب توليفة هذا الفريق الأولمبي يعني هناك في أندية لا أذكر بس انسحبت من هذه البطولة أنتم استطعتم بقيادة الكابتن مراد النوحي يعني فعلنا كنت تابع المباريات ففعلا توليفة يعني تسعد بأنه شعب حضرموت لديه صف آخر من اللاعبين طبعا باختصار عشان
5: بدأنا مع الكابتن مراد يمكن تقريبا قبل 6 شهور بإنشاء هذا الفريق بدأت الفكرة طبعا بخطاء من فرع الاتحاد أنه في بطولة لفرع الاتحاد في فئة الأولمبي بدأنا نشتغل في هذا الجانب أن احنا كيف نكون فريق يعتبر ما بقول رديف أنا بغيت وكنت أفكر أنه الفريق يكون بمستوى الفريق الأول في النادي لأنه في تحت أي ظرف نعانيه نحصل لاعبين موجودين وجاهزين للمشاركة مع الفريق الأول الكل شاهد مباراتنا مثلا مع نادي التلال في بطولة الكاس تم استدعاء 9 لاعبين بين منتخب شباب ومنتخب أول عندنا إصابة 2 لاعبين يعني أنت تتكلم على تشكيلة 11 لاعب مش موجودة لذلك محتاج تدعيم من الفريق الرديف أو الفريق الأولمبي لتعزيز الفريق الأول مجموعة من الفريق الرديف كانوا حاضرين في المباراة لو حد لاحظ بيشوف اللاعب هادي بتوفيق كان موجود
0: في مباراة التلال
5: أنا
0: حضرتها فعلا يعني في توليفة كانت في عناصر جديدة أضيفت لهذه المباراة
5: الحارس محمد باشرحيل كحارس احتياطي في المباراة الكثير من اللاعبين الموجودين كانوا من ضمن الفريق الرديف الغرض والهدف كان هو الهدف تعزيز الفريق الأول بتكلم في يعني في ك ك كهدف أول وكذلك تمثيل النادي تمثيل الأمثل اشتغلنا مع الفريق مدة 4 إلى 5 شهور جمعنا التوليفة اللي كانت موجودة في نهاية دور البلدة جت فرصة من الاتحاد الفرع بإقامة نشاط مثل دوري البلدة مع وجود الدوري العام في نفس الوقت ارتئينا في إدارة النادي أعطى فرصة للمجموعة هذه للدخول في اختبار
0: دوري العام وأيضا الكاس يعني مسارات كلها في وقت واحد
5: للدخول في اختبار جدي لنرى ونقيم مستوى الفريق طبعا الكل شاهد الفريق في البطولة بشكل عام يعني كان قد المسؤولية وقدم المستويات الطيبة من أول مباراة أنا كنت مش موجود في المباراة لكن جتنا كثير من الاتصالات بالإشادة بمستوى العناصر اللي لعبت في المباراة زادنا احنا شغف ومثابرة ان احنا نكمل مع هذا الفريق البطولة مع ان النظام البطولة يسمح ان اللاعبين الفريق الأول اللي يشاركون لكن قلنا انه هي فرصة ان اللاعبين هذول يحتكوا يدخلوا المنافسة يدخلوا جو المباريات وهم قدموا الذي نحن نطمح له وزيادة بقولنا لأنه لما تقابل أندية بمستوى نادي سمعون نادي في الدرجة الثانية ونادي يستعد لمشاركته في الدرجة الثانية بلاعبين فيهم خبرات أنك تقدم مباراة زي هذه يعتبر الفريق فريق جيد جدا للدخول في المنافسة في السنوات القادمة مع لاعبين الفريق الأول لإيجاد لهم مراكز في الفريق الأول.
0: طيب عطفا على ما تفضل مهندس صالح لإيجاد مراكزهم، هذا يعني شيء يشكل عليكم حلقة ضغط بأنه هؤلاء اللاعبين الآن لابد أن يعتمد عليهم نادي شعب حضرموت؟
5: شوف ضروري تستعد فيهم، تعرف أنه كل واحد على قدر إمكانياته وجهده بيحصل مركزه في نادي الشعب. عشان توصل للدخول في التشكيلة
0: اجتهد
5: عشان توصل.
0: طيب نعود للمحور مهم جدا لنا مهندس صالح، يعني نادي شعب حضرموت حقيقة أنا متابع لمسيرته على اعتبار أنه سواء كنت عضو في الاتحاد أو خارج الاتحاد، هذه المشاركة الثانية تقريبا نادي شعب حضرموت في بطولة كأس الخليج أو المشاركات العربية، المشاركات العربية أقصدنا
2: الرابعة
0: في المشاركات العربية ولا
5: كبطولة
0: كأس الخليج، لك بطولة أبطال الخليج الأولى. هذا هو. فأتذكر مشاركتكم مع مباراة الوحدات الأردني لما في ملعب برادم، وكنا نحن حاضرين مع فعلا يعني كانت البطولة مميزة. الآن مهندس صالح، كيف تصف مشاركة نادي شعب حضرموت في بطولة كأس الخليج الأولى للأندية؟ ما حجم هذا الإنجاز للنادي والكرة الحضرمية؟ تفضل سنعود للكواثر.
5: طبعا المشاركة في بطولات بهذا الحجم أعتقد أنه مسؤولية أكثر من أنها النجاح. النجاح إيش بتقدم في البطولة، لكن الآن تحضير ومسؤولية كيف تظهر بالمظهر اللي يليق،
0: تتمثل محافظة زي حضرموت، يعني
5: تمثل محافظة زي حضرموت، تمثل
0: اليمن
5: بشكل عام.
0: نعم.
5: لذلك المسؤولية كبيرة. نحن نتكلم على دول الجوار اللي دورياتها أعتقد أنها أصبحت دوريات محترفين وليس الدوريات بنفس الدوري اللي عندنا فيه،
0: وما في تقطع مستمرة.
5: بالضبط. جودة اللاعبين المحترفين اللي موجودين في هذه الدوريات، لو نتكلم على دوري روشن أو دوري الإماراتي أو دوري القطري، أعتقد أنه مستويات عالية. لكن أنا واثق أنه شبابنا قد المسؤولية وبيقدمون المستوى الذي يليق بنادي شعب حضرموت ويليق بحضرموت في هذه البطولة، وإن شاء الله تكون نتائجنا جيدة. نحن في نادي شعب في الشعب عاطفين مع الجهاز الفني والإداري توفير أكبر قدر من الظروف التي تساعد النادي للظهور المظهر الجيد، من تعزيز الفريق محترفين، من تعزيز الفريق بلاعبين محليين. اليوم بيوصل نحن لاعب من لاعبين المهجر بيكون مع الفريق في التمرين غدا بإذن الله.
0: يعني هذا تصريح رسمي عبر إذاعة مكلة،
5: أعتبره تصريح رسمي.
0: يا سلام عليك يا مهندس. سعدنا نحن نكون أول وسيلة إعلامية تتلقى هذا الخبر.
5: بالمجموعة والتوليفة إن شاء الله نوصل إلى مبتغانا بالدخول في بطولة وتمثيل حضرموت التمثيل الأمثل بإذن الله.
0: طيب سعود لك كابتن خالد، زي ما تفضل سلفا أنه فعلا هي أول مشاركة ورابع مشاركة للنادي، لكن الأول مشاركة في بطولة كاس الخليج الأبطال، كلاعب قديم وكإداري كيف تصف هذه المشاركة؟
2: طبعا زي ما قال المهندس صالح انه هذه المشاركه يعني نحن ندخلها فيها نوع من التحدي، لانه زي ما قال الفارق الامكانيات اللي بيننا وبينهم، اللي زي ما قال المهندس صالح دوري روشن فيه محترفين على مستويات عاليه، ولكن نحن دخلنا هذه البطوله ان شاء الله باذن الله تعالى باصرار من قبل الاداره بقياده المهندس صالح عمري، ان شاء الله باذن الله تعالى ان احنا نقدم صوره مشرفه. طبعا انا ما بقول لك ان احنا بنجيب بطوله الخليج،
0: ليش لا، هذا حق مشروع،
2: لا بس الفارق الامكانيات كبيره حقيقي. يعني احنا حتى المحترفين اللي بنجيبهم مش بالمستوى، انت تعرف المحترفين اللي في دوري روشن
0: اكيد
2: يعني فوارق فنيه وفوارق ماليه وفوارق بدنيه ومع هذا نحن داخلين تحدي، وان شاء الله نقدم صوره تشرف اولا كنحن كنادي شعب حضرموت، ثانيا حضرموت، وثانيا لليمن بشكل عام.
0: بس انتم في مع المهندس صالح، ما اسمع الكابتن محمد ردودكم شويه دبلوماسيه، يعني انه لن نطمح للبطوله ان ما نشارك، بالعكس يعني هذا حق مشروع.
2: لا هو طموح مشروع، بس انت لما تقارن فوارق الفنيه والبدنيه والبنيه التحتيه شوف فوارق كبيره.
0: اكيد اكيد
2: انت بالكبير، يعني نحن على قدر المستطاع ان احنا نجيب محترفين مشان يساعدون نحن في توليفة في
0: يعني في المشاركة المشرفة.
2: بالضبط. مستقبلا ان شاء الله مع وجود الامكانيات ولا ممكن واحد يطمح.
0: طيب سعود لك كابتن محمد، ايضا المشاركة الخليجية الان على الابواب، يعني تيري تطلق هي بعد كاس الخليج، صح؟ يعني انت كلاعب نادي الشعب حضرموت، الجمهور ارتفحوا للنادي، قيادة ليس امتداحا في المهندس صالح عمري، الكل يتغنى بانجازات الشعب، منشآت نادي الان فعلا في تصاعد، مؤشر تصاعدي، كيف تصف المشاركه هذا؟
4: المشاركه مش اولا المشاركه ان شاء الله تكون مش بسيطه. نحن كلعيبه بقياده الجهاز الفني سامر فضل علينا دور كبير يعني في هذه المشاركه، وان شاء الله يكون لنا مظهر يليق بحضرموت واليمن عام باذن الله في هذه المشاركه، ونطمح ان احنا نوصل ان شاء الله نكون من المتاهلين من المجموعات باذن الله، وهذا ماشي صعب في كره القدم
0: اكيد.
4: الواحد يجتهد على نفسه ان شاء الله، ونشتغل مع المجموعه ان شاء الله وبنوصل باذن الله.
0: يعني انا اتضح يعني اتضح لي من خلال الحلقه وحديثكم الان انه المؤشرات الايجابيه عند اللاعبين، تتمثلون ان كتله اللاعبين والاداره انه في مؤشرات ايجابيه ان النادي سيشارك باذن الله ان شاء الله.
6: ان شاء الله سيشارك وسينافس. نظام البطوله اعتقد انه في المره هذه افضل من المره السابقه. لا
4: مركز ثالث
6: المتاهل. افضل اثنين ثوالث يتاهلون للدور الثاني.
0: حلو.
6: ويعتبر بالنسبه لنا حافز ان احنا.
0: ومجموعتكم كيف تقراها مهندس صالح؟
6: والله يعني اعتقد انه كل الفرق في هذه البطوله فرق متمرسه وصعبه، مش فرق سهله، لكن بشبابنا بعزيمتنا ان شاء الله.
0: طيب بس ابرز الفرق الخليجيه التي يسويها الشعب مجموعات تعتبر من مش صعبه من الاصعب يعني فنيا وبدنيا، نظام اللعب خارجيا ليس كاللعب في داخل الله. ما هي استعدادات نادي الشعب حضرموت لهذا الموضوع؟
6: طبعا هيبه اللعب اعتقد انه هي المشكله، انك تلعب مع لاعبين واسامي كبيره ومحترفين من طراز اول، لكن نحاول مع الفريق قامت معسكر مباريات تحضيريه وديه، خلق تجانس بين اللاعبين المحترفين اللي بينضافون في المجموعه للخروج بالمظهر الذي يليق بالنادي. العمليه محتاجه جهد اكبر من الجهاز الفني، وبرضه محتاجه توافق بين مشاركتنا في الدوري العام وبطولة الأندية الخليجية، لأنك أنت بتشارك في البطولة بإضافة محترفين وبتشارك في الدوري العام من دون محترفين.
0: طيب على ذكر المحترفين مهندس صالح، يعني ما أدري إذا كان المهندس صالح عمري متحفظ هذا الموضوع، وفق المعلومات والمعطيات التي عندنا أنه شعب حضرموت الآن سيعزز صفوفه، وأنت تفضلت أن سلفا بأنه محترف من أبناء الوطن من الأبناء المهجر سيكون في أول تمارين نادي الشعب اليوم تقريبا بكرة.
6: بكرة.
0: طيب هذا أيضا أكررها أنه طبعا أعزائي المستمعين هذا خبر حصري لإذاعة المكلة من المهندس العمري. ما يتطلبه نادي الشعب حضرموت في تعزيز المحترفين محليا وخارجيا، ماذا في جعبة المهندس العمري؟
6: طبعا بالنسبه لنا في الجانب المحترفين اعتقد ان احنا قد وقعنا اربع عقود مع لاعبين في عده مراكز، في قلب الدفاع لاعب من موريتانيا، في خط النص لاعبين واحد من نيجيريا واحد من كوتيفوار، وراس حربة برضو لاعب من نيجيريا.
0: يعني انت فعلا تجهد القاره الافريقيه على اعتبار انه ما يعني ما شاء الله التكوين البنياني ولا اختيار موفق تقريبا مهندس صالح،
6: وهي متطلبات الجهاز الفني في الاصل. يعني نحن ما بندخل في تفاصيل لانه هو محتاج لاعبين يتناسبون مع طريقه اللعب اللي يفكر في اللعب فيها في المشاركه، ايش اللي نحن بنشتغل عليه في المشاركه. اعتقد انه الجهاز الفني هو واضح خطه بعد اقامه القرعه وايش الفرق اللي بتلعب معاها، يبدا يشتغل على ايش من طريقه لعب ممكن انت تلعبها مع هذه. هل بتلعب على تحولات سريعه، هل بتلعب على لعب منظم؟ الافكار هي اللي تاخذ وتعطي مع الجهاز الفني واللاعبين جو. طيب. طلب الجهاز الفني في هذا.
0: عرفنا من المهندس العمري انه الان في تعزيز محترفين اجانب على مستوى اليمن داخليا، هل لديكم فكره فعلا في تعزيز صفوف الفريق محترفين من داخل الوطن مهندس صالح؟
6: طبعا في كل اتجاه الحق مشروع، وعندنا اكثر من اتجاه ماشيين فيه. يعني فيه لاعبين نتفاوض معاهم محترفين في الخارج يمنيين، وفي لاعبين محليين موجودين داخل الدوري اليمني، لكن نشوف مدى رغبتنا وامكانيات يعني وطلب الجهاز الفني في هذا الجانب. في عده لاعبين مطروحين الان فوق الطاوله، وان شاء الله نوصل الى اتفاقات قريبه.
0: طبعا انا استغلال الوقت اللي ستكون معنا في مهندس صالح العمري اكيد سيغادرنا، رغم انه في رسائل تجينا الان في اسئله اوجهها لك، بس اتمنى من مهندس صالح ان تعطينا هذا الوقت بس لو تكرمت قبل مغادرتك صالح مهندس صالح الى هذا الوقت ممكن. طيب سناخذ سنأخذ وقت منك إلى 30 دقيقة خلاص. إلى طيب سنستغل وجودك معنا خلاص أوكي ما عندك مشكلة. طيب خلينا بس عشان بتغادرنا أنت. طيب النجوء المهندس صالح خلاص الآن هذا آخر اعتبره يعني آخر سؤال طرح عليك والله يفتح عليك. بكل تأكيد يتطلب التعاقدات والرحلة والسفر إلى إعداد ميزانية كبيرة مهندس صالح يعني وفق المعطيات. أنه هل أنتم عملتم على هذا الموضوع أنه في داعمين محليين في داعمين أنه لأنه معروف أنه النادي يتحمل كل الصرفيات صح في المشاركة هذا؟
1: لا المشاركة في بطولة الأندية الخليجية عملية السفر والتنقل للمشاركة مع الفرق الأخرى يتحملها الاتحاد الخليجي بشكل عام. لكن المشكلة اللي بنعانيها نحن اللي هي اتجاهين، اتجاه المحترفين ودفع رواتبهم والاتجاه الآخر اللي هو التنقل للعب في أرضنا. اللي الاتحاد اليمني مشكورا خاطب الاتحاد الخليجي والاتحاد القطري أنهم يوافقون على اعتماد قطر كملعب
0: في قطر يعني
1: كملعب لنادي الشعب. هنا هنا الكلفه بس بتكون في عمليه التنقل للوصول الى ملعبك الان اصبحت
0: على اعتبار متحملها النادي.
1: بالضبط هذه الفكره. وزي ما قلت لك في البدايه خلقنا عده شراكات مع عده جهات في مفاوضات في رعايات اضافيه في المشاركه الخليجيه من راعي نقل الى راعي مستلزمات رياضية إلى راعي مالي برضو في دفع في عدة اتجاهات ماشيين فيها وفي بوادر كويسة في دعم سخي من قيادة السلطة المحلية مشكورة في دعم سخي من بيوت المال والأعمال في حضرموت. ما بغيت أخص حد بالذكر
0: ممتاز
1: لكن الحمد لله إلى الآن الأمور إن شاء الله مرتبة وطيبة. طيب. بإذن الله
0: حفاظ على وقتك خلاص. النجوم الفريق حاليا مضمون بقاموا أنه في عروض لخطفهم. أنا أتحدث مش لمغادرتهم لأنه الآن كل الأندية تنصب في تركيز اللاعبين. هل سيخطفونوا عليكم ما سيبقون وما هو
1: بالنسبة لنا
0: كانت صالح عمري يحفظ عليهم
1: كل, يعني. كل اللاعبين الموجودين عقودهم ما زالت سارية ولم ينتهي عقد أي لاعب. الأمور طيبة واللاعبين باقيين في نادي الشعب ما بيبقى اللي يحتاج الجهاز الفني والإداري أكيد.
0: طيب.
1: لكن المجموعة الحالية اللي وصلت نحن إلى إصدارة الدوري أكيد الكل في حاجته نادي الشعب وإن شاء الله الكل يبقى.
0: عزيز المستمع أنا كنت أود والله العظيم أن يبقى المهندس صالح عمري معنا لكن رجل أحترم نفسه وفعلا أعطانا نص ساعة من وقته على التزامات كثيرة ما معنى لا رغم أنه محي الدين أبو زكريا متواصل معي قال لازم أكلم صالح عمري ما أدري إذا كانت تسمح له الاتصال إذا سمح له الاتصال الله يفتح عليك. الله معك غادرنا المهندس صالح عمري شكرا لك. فاصل ثم نواصل.

0: عزيزي المستمع، عزيزي المستمع، طبعا عدنا في ضيافة حضرمية مع العزيز مخرج منفذ الحلقة عبد الله السيود والعزيزة مدينة باكون. عام جديد، تحياتي مرة أخرى في إنبا خريبة، ورحب بضيوف الكرام الذي لا زالوا معنا في الاستديو، الكابتن خالد صالح بن دغار مساعد المشرف الرياضي بنادي شعب حضرموت، والكابتن محمد عمر باقديم. المهندس صالح العمري طبعا التزاماته كثيرة، فاضطررنا أن يعني أنا أقول يعني وافقنا لمغادرته لأنه خلاص الرجال على الالتزام، ولكن الحمد لله أنه نص ساعة كافية معه. سنستمر في حلقتنا مع الأعزاء الكرام خالد ومحمد. خالد خليني أبدأ معك يعني في بعد الفاصل هذا، استعدادات نادي فنيين وبدنيين لعب خارجي بنظام الذهاب والإياب، يعني أنتوا الآن معكم مشاركة مش سهلة، كيف استعدادات النادي فنيا وبدنيا، وأنه هل فعلا أنه تشعرون بأنه النادي بإذن الله سيواصل مرحلة إلى أبعد؟
1: أكيد مهمة لن تكون سهلة زي ما قلت لك، خاصة أنه الفريق في شارك في الدوري العام وفي المشاركة الخليجية. الزين في الفريق أنه الفريق الحمد لله مستقر، يعني
0: في استقرار بدني ونفسي،
1: استقرار بدني ونفسي، إضافة زي ما قلت لك أنه اللاعبين المحترفين اللي بينضمون للفريق هم برضو بيشلون عبء شوية على الفريق، لأنه مش كلهم بيشاركون في البطولة الخليجية، بيكون في أريحية يعني
0: في توليفة تليق بنادي الشعب للخوض في غمار بطولة أندية الخليج.
1: أكيد أنت لما تدخل في تحدي مع نفسك ومع ذاتك أنك أنت بتوصل لهدف معين، ضروري تدرس كل الاحتمالات طبعا. عملية استقرار الفريق في الدوري العام مهم جدا، إضافة إلى المشاركة الخارجية هذا مهم جدا، وهذا أنا من وجهة نظري أنا أشوف أن الفريق الحمد لله فريقنا مستقر، والدليل على ذلك أنه لا زال محافظ على صدارة الدوري العام، وأيضا وصل إلى دور الثمانية في بطولة كأس الجمهورية.
0: نعم.
1: هذا مشروع،
0: وأخذتوا كأس البلدة كمان،
1: خدنا كأس البلدة، وإن شاء الله نطمح إلى زي ما قلت لك الكأس
0: بإذن الله
1: حق مشروع المشاركة الإيجابية.
0: أنا كنت متحفظ خالد شوية على موضوع أنه أنتم يعني هو أقول لك البطولة حق مشروع، يعني لا توقع أنه كرة قدم هذا
1: أكيد
0: تي ضربة حظ يطلع الشعب حضرموت للنهاية، يعني ليش الواحد الطموح الأكبر يعني.
1: بالنسبة تكلم عن بطولة خليجية ولا بطولة محلية؟
0: لا خليجية، البطولة المحلية تكون مصدرين فيها
1: طبعا خلص. البطولة الخليجية بنظام،
0: وإن كان الفارق كبير،
1: البطولة الخليجية بنظامها الجديد عطت نحن نفس وفرصة ان نحن نتأهل،
0: هذا هو
1: هذا هو
0: يعني ثالث من كل مجموعة،
1: من كل مجموعة يتأهل.
0: محمد طبعا انت لاعب وكابتن الله يحفظك، يعني انا اتحدث عن موضوع الاستقرار النفسي والبدني في نادي شعب حضرموت، هل انه فعلا هناك الالتفاف حول الإدارة وانه شعب حضرموت اصبح كيان واحد ادى الى هذا المستوى، ولا المؤشر التصاعدي لله؟
2: والله هذا من قرب الإدارة حول الفريق وقرب الجهاز الفني كمان، كلنا احنا في قبضة واحدة، يعني طموحنا واحد وهدفنا واحد وماشي، يعني حوايز بين الإدارة بين الجهاز الفني بين اللاعب، كلنا احنا نسعى في هدف وهو هدفنا الدوري والكاس والبطولة، هذا إن شاء الله نكون لنا فيها نصيب بإذن الله.
0: بإذن الله. شوف محمد، يعني يقول أنك توصل إلى القمة سهل، لكن الحفاظ عليها، يعني شعب حضرموت الآن أمامه مسؤولية كبيرة. صحيح. أنه الآن متصدر أنت.
2: صحيح.
0: وبإذن الله طموح لكل نادي أنه تأخذ البطولة في سواء كان تضامن الشعب المكلة أي نادي في الجمهورية من حقه. كيف تقرأ يعني وصول نادي الشعب الى بطوله الجمهوريه اليمنيه اتكلمنا، يعني هل فعلا الشعب في التصدر سيستمرون بمتصدرين الى اخذ الكاس، وهذا حق مشروع؟
2: هذا اكيد حق مشروع يعني، ونحن نتمنى ان شاء الله ان ربنا يعطينا هذا الدوري ان شاء الله قبل كل شيء، ونحن نحافظ على هذا المركز ولا بنفرط فيه باذن الله، لكن التوفيق من رب العالمين.
0: اكيد اكيد.
2: ايوه، ونحن نتمنى ان المجموعه من اللاعبين يكونوا متكاتفين ان شاء الله وما ننزل عن المركز الاول باذن الله.
0: يا سلام. نفس السؤال مهندس كابتن خالد، انه يعني الشعب اصبح مصدر في بطوله الدوري، يعني سر التفوق هذا انا ابغى فعلا انه زي ما تفضلت في بدايه الحلقه انه المؤشر تصاعدي، ما هو سر التفوق يعني لهذا نفس السؤال سألته مع الكابتن محمد.
1: طبعا سر التفوق واضح ومعروف انه الاستقرار الاداري اولا، ثم الاستقرار الفني، ثم اختيار اللاعبين بعناية فائقة. انت اليوم الحمد لله يعني بفضل الله سبحانه وتعالى وثم بفضل رئيس النادي ومجهودات الإدارة، لو تلاحظ تعاقدات الفريق مع لاعبين خامات ممتازة جدا.
0: نعم.
1: لذلك اليوم نحن لما نلعب في بطولة كاس حتى نحن نلعب
0: توليفة
1: تانية في الدوري يعني الحمد لله في يعني عندنا ما فيش نقص عندنا
0: يعني خطوط متكامله كلها
1: بالضبط، يعني تجد اللاعب اللي في الخط زي اللاعب اللي
0: يعني الجهاز الفني ما يوحد في التشافي يعني حتى يصاب بالاحراج
1: بل ايوه بل ازيدك انه زي ما قلت انت احيانا يجي احراج من بيلعب من الناس زي ما قلت لك اللي يلعب زي اللي برع التشكيله، بل حتى احيانا في برع التشكيله مش في الخط تجده انه قادر يلعب. لو انت اعطيت فرصه انه هؤلاء اللاعبين انهم يروحوا انديه ثانيه بل تشوفهم انتم اساسيين في مع انديه ثانيه، هذا اللي يميز نادي الشعب في هذا الموسم بالذات. يعني
0: 2026 اللي قلت انه موسم نادي الشعب
1: اللي قلتها انا انه 2026 باذن الله تعالى بتكون نادي موسم نادي الشعب هذا ما نطمح له. ليش؟ لانه العمل اللي قام به الرئيس واعضاء مجلس الاداره والجهاز الفني والاداري واللاعبين عمل جبار. يعني اللاعبين يعني حتى نحن لا نغفل دورهم كلاعبين، يعني ما بننكر حقهم، اللاعبين يعني يجتهدون أنفسهم من أجل أنهم يقدمون شيء لهذه الإدارة اللي وفرت لهم كل السبل.
0: طيب نجاح كابتن محمد، يعني أنت أمامك 26 جولة في الدوري العام وأمام بطولة كاس، وزي ما تفضل الكابتن خالد أنه توليف نادي الشعب حتى المدرب يحتار في اختيار اللاعبين، هذا دليل على أنه فعلا كل الخامات أو كل المناطق مغطية بعض بعض. كيف تقيم أنه فعلا أنه في مباراة يلعب اليوم بالتشكيلة ومباراة بالتشكيلة أخرى؟ ليش هذا اللي حاصل ضغط نادي الشعب؟ ما كان سابقا نحن عرفنا نادي الشعب تابعنا مسيرته ما كان هذا الكلام، الآن وأنت لاعب كيف تقيم من الموضوع؟
2: صحيح زي ما قال الكابتن خالد أن الموسم هذا صراحة يعني الإدارة قامت بتعاقدات كثيرة مع جميع اللاعبين من الجمهورية اليمنية كامل، ولا يوجد يعني بديل، يعني ما لا يوجد حتى يعني بين المدرب واللاعب، تحس ان كل لاعب ما بيلعب، المدرب يوصل في احراج يعني، وزي ما قال ان في لعيبة يخرجون برا التشكيلة
0: وهم اساسا ممتازين.
2: ايوه اكيد صحيح، يعني هي المنافسة مطلوبة في الملعب، لكن دور المدرب وكرة القدم هي في الاخير يعني 11 لاعب. ايوه ونحن كالجولات هذه مستعدين لاي
0: احتماليه، عشان الشعب خلاص عاد نفسه للبطوله.
2: صحيح، ونحن يعني ما عندنا عقلت يعني اللعيبه موجودين مع المجموعه ما شاء الله كلها جيده، يعني ما تفرق عندنا لاعب غيب لاعبين ثلاثه ما عندنا البديل موجود.
0: لانه فعلا شو محمد كابتن محمد في عندي للاسف انا اقولها ما بذكر بالاسم انه خاضت غمار هذه البطولة وليس لها دكة بدلها.
2: صحيح.
0: فاضطرت أن تتراجع.
2: هذا مشكلة. إعاقات، إصابات، توقيفات. إذا ما كانت عندك تشكيلة ضاربة من أكثر من 22 لاعب ما بتوصل لمكان يعني.
0: طيب سأعود لك كابتن محمد. كابتن خالد أنت مساعد المشرف الرياضي، لا نغفل دور من هم كان السند الأول لجميع الأندية، وتحديدا نحن الآن نخوض تفاصيل نادي الشعب حضرموت، دور الجماهير في مساندة هذا الفريق. أنا كنت في عدن وحضرت مباراة التلال، يعني تخيل أنه جمهور وصل الساعة 6، أنا كنت جمهور وصل المكلة مباشرة على الملعب، يعني حتى أشكال المساكين تعبانين، لكي لا نغفل دورهم ونعطيهم حقهم. تفضل.
1: أكيد الجمهور أستاذ هيم يعتبر اللاعب رقم 12، بل أنا
0: رقم واحد هو الآن صار
1: الآن أصبح رقم واحد. يعني أنت زي ما تفضلت أنه هذا الجمهور وصل قبل المباراة، يمكن
0: أنا كنت حاضر واقف المنظر يعني،
1: وهذا دليل على حبهم، فأنا واحد من الجمهور، أنا ما جيت من كوكب آخر، أنا ابن الديس وعارف الديس وابن هذا النادي.
0: أنت ابن النادي أصلا يعني.
1: ابن النادي، لذلك هذا الجمهور صعب أنك تعطيه حقه، يعني كل ما بدله من تجيء. انت شفت المباراه النهائيه حق البلده،
0: نعم،
1: وحتى خلف الكواليس يعني مش كلهم تحصلهم أحيانا في
0: المدرج. بس الشعب الشعب محظوظ هالعام لديه رئيس صراحة يعني الكل يحبه
1: الحمد لله.
0: شاهدنا هذا في الملعب
1: الحمد لله،
0: حتى الميداليات أخذت وأعطت له.
1: طبعا هذا رسالة وفاء وحب لهذا الرئيس.

0: فقرة الناس.
1: طبعا نحن شوف نحن في وضع يعني لا يحسد عليه, بقول لك يعني بأمانة نحن متربعين على الصدارة والعين علينا وكلنا. فأول ما تمر شارع أو شيء, يعني زي ما قلت لك في ناس خلف الكواليس, ناس كبار في السن, يعني أول ما يشوفونك يمسكونك يعني تخوض تحفيز, ولكنه
0: مسؤولية,
1: مسؤولية كبيرة.
0: نعم.
1: إنك كيف تحافظ على هذا, لأنه هذه السنة زي ما قلت لك إخفاق لا قدر الله بنتحمل غير شيء غير طبيعي.
0: لا إن شاء الله الأمور طبيعية.
1: لأنك ليش؟ لأنك المرة دي يعني ما لك عذر, يعني كل الأمور وكل السبل متوفرة, يعني استقرار إداري, استقرار فني, لاعبين من وإلى, والكل ملتف حول النادي. هنا تزيد الضغوطات علينا ان احنا كيف نحافظ على هذا الشيء.
0: طيب محمد انت كلاعب الان, خلينا نتحدث كإداري, كيف تقيم دور الجمهور؟ يعني انت الان نفترض الان الكابتن محمد باقدين في ملعب, يعني تتعامل مع جمهور, تتعامل مع ملعب مساحته 120 فيه, كيف تقيم دوره؟
2: انا اول ما ادخل الملعب يعني همي الوحيد ان اسعد الناس اللي حضرت هذا الجمهور, يعني كيف اوصل سعادتهم منشان يخرجوا مرتاحين وراضيين عن ادائنا ومستوانا في ارضيه الملعب. هذا اللي في صفتي انا كلاعب وكاي لاعب, يعني انه يدخل الملعب يشوف الجمهور متواجده كلهم, ما يهمه الا غير سعادتهم.
0: طيب ما يسبب لك محمد كابتن محمد يعني انه المسؤوليه كبيره واحراج قدام هالناس لا ترضيهم؟
2: اكيد هذا أقول لك ضغط يعني نفسي قبل ما يكون بدني. يعني أنا أدخل الملعب أشوف الجمهور هادي اللي جالس بعضهم من الساعة 1 الظهر 2 الظهر إذا كانت المباراة في العصر, يعني شيء شغف فيهم, يعني يحبهم للنادي, يحبهم للكيان هادي, يعني ونحن نجي ما نسعدهم نروحهم هم زعلانين, لا هذا اللي ودنا
0: طيب
2: نسعدهم فيه.
0: حفظا لو كابتن خالد, يعني بس نعود نفس السؤال قبل ما نعود محور آخر, يعني لأنه في ظل الظروف هذه اللي يعيشها الوطن بشكل عام, إلا أنه نادي الشعب فعلا استطاع الحفاظ على لاعبيه والحفاظ على الاستقرار, تحدثوا عنه كثير هذا, لكن خلينا نواجه بس أنه في تحديات كبيرة تواجه الشعب في بطولة الخليج فنيا وماديا ولجسديا. يعني أنت الآن زي ما تفضل المهندس صالح في بيوت داعمة, هل تشعر أنه فعلا أنه الكل من تجار ومن سلطة قربت إلى نادي الشعب في الدعم اللوجستي والمادي؟
1: طبعا بالنسبة لهذا الجانب أعتقد أنه رئيس النادي المهندس صالح عمري أعطاك موجز كامل.
0: نعم, نعم. لا لا كنفسيا كإدارة معاه.
1: أيوة بجيك في الكلام, لأنه الأمور هذه طبعا نحن شكلنا فريق عمل, وهذا فريق العمل كل واحد له اختصاصاته واتجاهاته فين يروح وفين, تحركات مدروسة. لذلك هو أدرى بالموضوع, أنا متأكد كل تأكيد انه لما المهندس صالح فايز العمري صرح بتصريح زي كذا تاكد كل التاكيد انه نادي الشعب في امان وانه نادي الشعب مستقر,
0: وحتى لو كلمه اللي قالك تم خلاص يعني تم حسين شعاره تم معنا خلاص.
1: يعني شوف البطوله هذه دخلها الرئيس واعضاء مجلس الاداره بتحدي, يعني تحدي من اجل اثبات الذات. شعب حضرموت تقريبا غاب عن المشهد الخارجي بالنسبة لكرة القدم, لكن بالنسبة للسلة
0: أنت أبطال في السلة فعلا
1: طبعا,
0: هذا ثاني سنة على التوالي تقريبا صح؟
1: ثاني سنة ثالث سنة على التوالي,
0: ثالث سنة على التوالي
1: في مصر, وفي مرة في
0: اسكندرية مرة لعبتوا واحدة,
1: في قبلها ديك في 2021 اللي أول مشاركة لهم في مصر, وبعدين في 2024 و25 والآن 26 في لبنان. لذلك زي ما قلت سابقا ان البطوله في لعبه كره القدم احنا غبنا عن المشهد الخارجي فتره طويله, لذلك هذه المره المشاركه جت لعندنا, وان شاء الله باذن الله نستعيد بعض من ذكريات نادي شعب حضرموت في المشاركات الخارجيه اللي شارك فيها في البطوله العربيه في السعوديه 2001.
0: نعم. كانت هذا من انجح البطولات لما كان حتى هزمتوا فيها الوحدات الاردني في ملعب برادن ب3-2
1: كان المهندس
3: من قفيها اللاعب العراقي المحترف اسمه شعب الى زميله الاخر المحترف, وهذه هجمه للشعب منسقه الى على العمق في الجناح الايسر الى عزيز سالم, عزيز عاليه بالعرض لمين الى هدف ثاني, هدف ثاني في الدقيقه 17, هدف ثاني من مؤيد جودي, مؤيد جودي, مؤيد

0: من عزيز سالم ومؤيد كان في موقع جيد جدا، اسكنها فقط اسكنها بدون اي جهد في شباك ناصر الغندور حارس المنتخب والوحدات الاردني. هدف ثاني للشعب من مؤيد جودي.
1: خالد طبعا الان استمعنا الى فاصل مع العزيز عبد الله سيد. فعلا انا ما ادري عبد الله سيد منين بيشتهي هذا الموضوع يا اخي، هذا نسيناه الكل يبحث عنه. استمعت الآن إلى الهدف مؤيد جوني، فعلا كان من أنجح المحترفين العراقيين. أنا كنت فيها مصور حتى في هذه المباراة، حقيقة شيء يبهر. عبد الله سيد الآن أبدع نحن واتحف نحن بهذا، كيف تتذكر هذه البطولة؟
2: طبعا الشكر موصول لعبد الله سيد على
1: ما أدري عبد الله فين يبتعد يا أخي.
2: ذكرنا احنا بأمجاد نادي شعب حضرموت، وهذه واحدة من الإنجازات أو يعني تقريبا أول نادي حضرمي
1: نعم
2: يستضيف بطولة يعني فريق من خارج.
1: هذا كان في افتتاح من عبارادم، حتى كان في اوج مع عبارادم
2: وفي بطولة على مستوى بطولة نعم. الكؤوس الآسيوية
1: بالضبط،
2: وتعتبر فخر لنا نحن كنادي شعب حضرموت وفخر لحضرموت نعم. قاطبة نعم. انه اول نادي حضرمي يوصل بل ويهزم الفريق الاردني الوحدات الاردني.
1: كان فعلا الوحدات الاردني فريق ضارب، ما توقعنا احنا انه شعب حضرموت فعلا اقل شيء بيخرج بالتعادل، لكن شعب حضرموت فعلا ادى اللي عليه وكفى وزيد
2: يعني. ايوه لهذا قلت لك هذه واحده من الذكريات لما نتكلم على شعب حضرموت. فكان هو الممثل الوحيد للمحافظه على مستوى الخارجي،
1: بس انا دخلت في نفسه
2: ما هي مشكله، لكن نحن دائما السباقين.
1: نحن دخلت في نفسه انتم،
2: شوف نحن دائما السباقين ولله الحمد. يعني نحن دائما السباقين في هذه الاشياء، فطالما نحن دائما السباقين هذا يعتبر فخر لنا ونعتز ان احنا دائما سباقين في كل شيء.
1: طبعا حتى نحن لكي نعطي كل ذي حق الحق، لكن لا يزعل على الاخرون ايضا نادي تضامن حضرموت شارك في بطوله ابطال الخليج في العام الماضي وكان له شرف الحضور، وباذن الله لكي نعطي كل حق حقه نحن على مسافه واحده مع كل الانديه الحضرميه. شعب تضامن مكلا من اجتهد سنكون لصفه ومن أخفق أيضا سنعزز موقفه بأنه يعود مرة أخرى. فشكرا لمشاركة نادي تضامن حضرموت في البطولة السابقة، اجتهد وأصاب ثم غادر، اليوم الدور جاء على شعب حضرموت. ماذا تقول لك كابتن محمد؟ دور عليكم اليوم تفضل في هذه البطولة نفسها بطولة الخليج.
3: والله الحمل صعب يعني، لكن بجهد الإدارة بجهد جهاز الفني بجهد اللعيبة إن شاء الله ما في يصعب، إن شاء الله نكون مستمرين إن شاء الله ونوصل يعني هدفنا ونوصل لطموحنا ونوصل إلى حاجة تشرف حضرموت خاصة ولمن عامة، وماشي يصعب في كرة القدم
1: أكيد.
3: نتمنى إن شاء الله نكون من الناس المتأهلين بإذن الله.
1: طيب كابتن خالد، يعني فعلا الان يعني الان وصلنا لتقريبا العشر دقائق متاخر المتبقيه الاخيره، يعني اضع سؤال عليك، هل سيتخطى شعب حضرموت دور مجموعات برايك يعني في الاستقرار البدني والنفسي والاداري لهذا؟
2: شوف انت استاذ فين كابتن برضو
1: قبل
2: ما تكون
1: الله يعطيك
2: في هذه في لعبه كره القدم ما فيش حاجه اسمها مستحيله
1: بالضبط،
2: زي ما قلت لك انه الان في فرصه انك تطلع من احسن توالد لانك انت لا تنسى انك بتلعب نيوم سعودي تيمتو الكوم محترفين على مستوى
1: وفريق عماني
2: تحيل القطري
1: ايضا فريق ضارب فعلا
2: يعني نحن لو قلنا الفريق العماني برضو لا ننسى ونحن الرابع يعني بالنسبة للمراكز من الثاني للثالث متاحة، قد يكون المركز الأول
1: يعني أنا أشوف التفاعل عندكم أنه أقل شيء طلعوا معه من الثالث
2: ممكن، لأن هذه لعبة كرة القدم وانت فاهم الشيء هذا، أنت إنسان رياضي وتعرف أنت متى موجود
1: العزيمة
2: العزيمة والروح القتالية والدفاع عن الشعار اللي أنت لابسه، إضافة إلى أنك أنت زي ما قلت لك نحن سباقين في عملية السبق وأن مثلنا
1: هذا لا اختف عليها اثنين
2: لا أنا لا بجي لك لأنه هذه يتطلب منك إيش لما أنت تكون لك مشاركات إيجابية من قبل يتطلب منك أنك أنت تواصل هذا المسيرة
1: أكيد
2: مش تراجع
1: أكيد أكيد أكيد
2: وهذا هو الهدف أن نحن نوصل زي ما حققنا في سابقات البطولات الأخرى اللي شاركنا فيها الحمد لله يعني وصلنا رضا كامل نحن مثلنا خير تمثيل. وهذه المشاركة بتكون امتداد لهذا الشيء المشاركات اللي
1: طيب سعود كابتن محمد. يعني سؤال هو خارج نطاق الحلقة بس ذكرنا أبو المهندس الكابتن خالد, يعني أنت توقعاتك المرة الأولى من بس يخوضها شعر حضرمتي
2: هو عاد ما عملوا
1: طيب تتوقع كابتن محمد يعني المرة الأولى إنه قاعد صار مع الدحيل القطري أو مع النيوم السعودي أو مع العماني سو
2: الشباب
1: العماني تتوقعها أنت يعني فوز بإذن الله؟
3: أكيد ليش لا؟
1: وسؤال بعيد عن
3: السؤال
1: لأن هذا يعطي مؤشر زي ما قال خالد نحن نحافظ على الموضوع
3: هذا إذا السؤال هذا بيجيك أصلا احنا ماشي مستحيل نحن باللعب الشباب الدحيل او باللعب الشباب العماني او باللعب النيوم السعودي كلهم طيب. باللعبهم لكن في البداية من اللي بتلعبه
1: لكن اول فوز يعتبر هو
3: اكيد اول دفعة امامية ان شاء الله
1: باذن الله هل ستخطون دور مجموعات برايك يعني شوف في ظل معطيات المجموعة اللي معكم
2: انا زي ما قلت لك ابو محمد ما في شيء اسمه مستحيل يعني خاصة أن الفرصة متاحة أنك تطلع ثالث مجموعة ممكن تتخطى
1: يعني فعلا نظام البطولة قد يكون خدم الشعب فيها
2: أكيد أكيد
1: عكس اللي كانت في بطولة فينا تضامن
2: أيوة هذيك كانت الفرص
1: هم أعطوا فرصة إلى 12 نادي
2: أزودوا
1: وأعطوا الفرصة إلى الثوالث طلعون
2: بالضبط هم مشاركة نادي تضامن حضرموت في البطولة ذيك ما كانت هذه موجودة
1: طيب
2: هذه الميزة اللي هي قد تعطيك أنت أريحية أنك تهد على المركز
1: طيب نخري عن مشاركتنا الآن في بطولة كأس الخليج نعود بطولة محلية سؤالي لمحمد ثم بختم معاك أنت كابتن محمد الآن يعني الفرصة المواتية أنا أقولها بصراحة يعني وفق المعطيات اللي عيش أنا طبعا على اعتبار أنه دائما في ملعب برادم نظرا لمهمة عملي في الاتحاد أنه معطيات وصول شعب حضرموت إلى دور الأربعة في كأس الرئيس أو كأس الجمهورية متاحة ليش؟ ستلعب مع سلام غرفة في مكلا ماذا يقول كابتن محمد في هذا؟
3: أولا وصولنا في كأس الجمهورية إلى الدور الأربعة بجهد من المجموعة
1: أنت الدور الثمانية الآن
3: الآن بالدور الثمانية يعني معنا مباراة
1: في الدور الأربعة بس متاحة معك في الدور الأربعة يعني حتى مقارنة بالمعطيات أنتوا الأفضل.
3: سلام الغرفة فريق مش سهل يعني مباراة أمامنا صعبة لازم الجهاز الفني يأخذ تحضيراته من الأسبوع الجاي بالمباراة حتى الآن ما تحددت متى.
1: لا اليوم بإذن الله بتحدد. أنا كنت على تواصل.
3: يعني لنا جهاز فني إن شاء الله في هذه المباراة يكون بدور جبار يعني مباراة مش سهلة. سلام الغرفة فريق مجاور وإن شاء الله نتمنى أننا نتأهل.
1: بإذن الله. انا على فكره موضوع التحديد انا امس كنت على تواصل بطريقه بصوره شخصيه لا مع الكابتن ابو علي غالب وقال اليوم ان شاء الله في اجتماع احتمال تصدر فيه تعميمات التواريخ الماريه كابتن خالد نفس السؤال يعني انت الان امامك فرصه فعلا للصعود لدور الاربعه وصولك لدور الاربعه معناه يعطيك فرصه الى دور المباراه النهائيه
3: اكيد
1: يعني شو معطيات كل نادي شعب حضرموت الكل يتحدث في الشارع
2: اكيد هو الآن الكل
1: مع أنه تضام الحضرموت مباراة صعبة في عدن
2: شوف ما في صعب في كرة القدم
1: لا أقصد أنه خاري ما لعبه يعني أقصد.
2: لا أنا بعطيك ليش في صعب في كرة القدم وخاصة الناديين هذين شعب حضرموت
1: وطار حضرموت
2: تقريبا الناديين الوحيدين اللي مستقرين
1: يبدو لي أنه النهاية يكون حضرمي خالص هكذا أنا أشوفها أقراها يعني
3: ما يشتوها
1: كل شيء أقراها واضح أنها
3: لا لا نحن بنتلاقي يعني قبل النهاية
2: فكل شيء كل شيء متوقع بس انا قصدي انه هذول الناديين هم اللي مستقرين فنيا بدنيا تقريبا حتى ماليا يعني
1: طيب لكن احنا نتحدث عن مباراه السلام الغرفه
2: خلينا اول
1: بعرف شو بعد أيوة. 5 دقائق
2: بالنسبه لسلام الغرفه زي ما قال كابتن محمد شوف نحن كنادي شعب حضرموت نحترم جميع الانديه اي نادي بيقابل شعب حضرموت نحترمه ما بنقول انه هذا لا هذه كره قدم سلام سيون غلب أهلي صنعاء يعني ما فيش في كرة القدم هذا كبير وهذا صغير كل شيء وارد في القدم
1: صح زي ما كاس تختلف يعني
2: برضو بالضبط زي ما قال الكابتن محمد جهاز الفني جهاز إداري لاعبين عليهم الاستعداد جيدا لهذه المباراة تحسبا لأي مفاجآت تحصل
1: أيوة.
2: أنت تلعب بواقعية تلعب أمام خصم تحترمه
1: وأيضا يطمح أن يصعد
2: أكيد أزيدك من شعر بيت وهذه هي مدحة في نادي شعب حضرموت وأنا دائما أقولها حتى الفئات السنية عندما ترتدي شعار نادي شعار حضرموت تأكد أن الفريق المنافس لك سيلعبك بشراسة وبيقاتل معك من أجل مش يغلبك أنت كشخص كفين بخريبة أو خالد
1: كشعار يلعب قدام شعار
2: أو خالد دغار
1: أنا هزمت نادي شعب حضرموت
2: بالضبط هذا هو يخرج يجي من إيش باي يهزم شعب حضرموت أما أنت لابس
1: لأنه يسجل في تاريخه أن أنا يوم من الأيام هزمت شعب
3: زي ما احتفلوا الاتحادين بفوزهم على شعب حضرموت
2: هذا هذه هذه هذه الميزة شوفها اللي موجودة الآن زي ما قلت لك 26 أعطت نادي الشعب حضرموت ضخم غير عادي مش على مستوى المحلي حتى على مستوى الخارجي
1: زي ما قال والدليل على ذلك إنه شعب حضرموت الآن لديكم تقريبا 6 في المنتخب أو 4
2: 9 6 في المنتخب الأول وثلاثة
1: أنا أقصد في المنتخب الأول
2: 6 في المنتخب الأول
1: 6 في المنتخب الأول أشوف هذا اللي مؤشر على إنه
2: أيوة
1: دليل مؤشر على إنه الشعب فعلا يعيش حالة
2: بالضبط استقرار. والحمد لله ما تأثر الفريق بهذا الغياب دليل إنه لعبنا مباراة تلال بدون التسعة دول وفزنا
1: نعم
2: إن شاء الله نحن نخوض مباراة سلام الصفا نفس ال
1: بإذن الله طيب
3: الشعب من حضر
1: الشعب من حضر ممتاز جدا كابتن محمد خلاص دقيقتين دقيقة لدقيقة الكابتن محمد رسالة للجمهور حقيقة هذا الجمهور أنا أقولها يعني أحيانا حتى نحن في الاتحاد أكون متواجد بدري في ملعب ألاقي جزء من الجمهور قد تحت النصة
3: صحيح
1: يا جماعة دخلوا طلعوا من الرياض يقول لك ما هي النادي
2: طبعا بالنسبة رسالتي لجمهور نادي شعب حضرموت نحن منكم وفيكم وانتم مننا وفينا والفوز والخسارة لنا ولكم لذلك عليكم الالتفاف حول ناديكم وتشجيعه مهما كانت النتائج أو مهما صحيح أن نحن كلنا نطمح أن نكون بطل على مستوى الجمهورية لكن هذه كرة القدم والرياضة فوز وخسارة يعني أعتقد أنه حتى في الدوريات الأوروبية والعالمية ما في حد مستمر على نفس
1: النمط فعلا في
2: يعني بتجيك مرة كده
1: في هبوط وصعود يعني
2: بالضبط لذلك نحن لا نحمل مثلا لعيبتنا أكثر من طاقتها لازم نلتف حولهم خاصة أن الفريق مستقر وفريق متربع على عرش الدوري نحن نكون إلى جانبهم ونساندهم إدارة لاعبين مدرب جهاز فني في خطاء أكيد في كل أندية تحصل فيها لكن هذه الأخطاء أنا أعتبرها أنها أخطاء بسيطة طالما أننا عادنا متربع على عرش الدوري ما فيش إن شاء الله بيعيقنا بإذن واحدة
1: كابتن محمد رسالتك الجمهور الأخيرة
3: جمهورنا العاشق لهذا الكيان يعني أنا كلاعب وأمثل اللاعبين في نادي شعب حضرموت أول ما يهمنا هو سعادتكم يعني أهم حاجة نحن أن نحن نسعدكم في جميع المراحل لكن عقولة ما قال الكابتن إن في حالة الكره فوز وخسارة يعني لازم تتحمل أي حاجة تحصل تعرقل نحن يعني ما في اسمه زعل أو إنك تحمل لاعب أخطاء أو شيء نحن همنا سعادتكم إن شاء الله ونتمنى لنادي شعب حضرموت التوفيق في المحافل الرياضية كامل
1: بإذن الله طبعا لذلك شي كلمة خالد تحب تقول
2: حاب أشكرك كابتن فطين كابتن فين
1: لا ما عليك ولا شي واجب على
2: كلكم أخوان
1: الله يحفظك
2: على هذه الاستضافة وتسليط الضوء على نادي شعب حضرموت ومشاركته الخارجية في البطولة الخليجية وهذا يعني ما عهدنا منك
1: الله يحفظك
2: ففي السابق استضفت نحن كفريق كرة السلة
1: وسنستضيفكم بإذن الله أنتم أبطال بإذن الله
2: بإذن واحد أحد نحن الآن قابلين على مشاركة في كأس النخبة تقريبا في صنعاء في 20 من الشهر هذا وبعدها بتكون في مشاركة خارجية في بيروت في لبنان
1: بالنسبة للسلة يعني
2: بالنسبة للسلة وأزيدك
1: من وأيضا في صنع للسلة تقريبا صح؟
2: أيوة أنا أحب أن أزيدك من شعر بيت يا أبو محمد أنه هذه سابقة تاريخية بالنسبة للكرة الحضرمية أو بالنسبة للكرة اليمنية
1: نعم.
2: بشكل عام أنه أول نادي على مستوى اليمن سيشارك بفريقين في بطولة عربية خارجية هي بطولة
1: النخبة
2: البطولة
1: السلة في لبنان
2: العربية لكرة السلة في لبنان
1: نعم.
2: والبطولة الخليجية اللي بتقام في
1: لبنان طيب.
2: هذه سابقة تاريخية على مستوى اليمن
1: وبإذن الله أكررنا شكري لك أول شكر للمهندس صالح عمرو الذي غادرنا نطر من ظروف العمل وشكر موصول أيضا للكابتن خالد بن دغار مساعد مشرف الرياضية الشكر موصول للكابتن محمد عمرو باقديم لاعب نادي شعب حضرموت حقيقة لا يسعني في الأخير لا أن أكون بإذن الله يعني وهذا جزء من رسالة إذاعة المكلة سنكون في على مسافة واحدة من جميع الأندية اليوم استضفنا شعب حضرموت غدا سنضيف المكلة بعدها سنستضيف تضامن استديوهات إذاعة المكلة دائما مفتوحة لكل الإنجازات في كرة الأكاديمية من الحضرمية وفي كل إنجازات حضرموت تحياتي أنا فيهم باخريبة من الإعداد والتقديم تحيات العزيز عبد الله سعيد السيد مخرج المنفذ، وانا اشكرك عبد الله على الفقره، ما ادري من جبتها، اكرر كلامي فين جبتها اللي معي بيطالبون بك بهجوه. شكرا العزيزة مادلينا باكود، نلتقيكم باذن الله في حلقه الاسبوع القادم من ضيافه حضرميه. دمتم في حفظ الله.

0: ضيافة حضرمية. ضيافة حضرمية على مدى ساعة أثيرية حول مائدة المستجدات الحياتية، تثريها تفاعلاتكم الهاتفية مباشرة مع محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدة والسادة، أسعد الله مساكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم. من إذاعة المقلة صوت حضرموت نقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية المحلية، والبداية بالعناوين. وكيل حضرموت للشؤون الفنية يدشن حوارات مجتمعية حول المياه والتحديات البيئية. وكيل وادي حضرموت يطلع على أنشطة جمعية قطر الندى. من الإيجاز إلى التفاصيل، أهلا بكم. دشن وكيل حضرموت للشؤون الفنية المهندس زاهر بن خوار الكثيري بمدينة المقلة أعمال الحوارات المجتمعية حول القضايا المياه والتحديات البيئية في المحافظة التي ينفذها المعهد الأوروبي للسلام ضمن مشروع المسارات البيئية للمصالحة، الهادف إلى تعزيز الحوار المجتمعي ودعم الحلول المحلية المستدامة بما يسهم في تحقيق الاستقرار وبناء السلام. وتشارك في الحوارات جهات حكومية ومنظمات مجتمع مدني ووسطاء ووجهاء وفاعلون في قطاع المياه، وتديرها القائدة المحلية للمشروع في اليمن سعاد الصلاحي. وأكد الوكيل الكثير أهمية تعزيز التنسيق والحوار بين مختلف الجهات والفاعلين في قطاع المياه باعتبار الموارد المائية من الملفات الحيوية المرتبطة بحياة المواطنين والتنمية والاستقرار، مشيرا إلى اهتمام السلطة المحلية بحماية الموارد الطبيعية وتعزيز إدارتها بصورة مستدامة ومواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه المحافظة. هذا وتناقش الحوارات أبرز التحديات لقطاع المياه، وفي مقدمتها إدارة الموارد والحوكمة واستنزاف المياه الجوفية وأثار التغير المناخي والنمو السكاني وانعكاساتها على حياة السكان والاستقرار المحلي، إلى جانب بحث فرص تعزيز التعاون بين الجهات المعنية وتطوير حلول محلية مستدامة. ويأتي تنفيذ الحوارات ضمن جهود مشروع المسارات البيئية للمصالحة لتعزيز فهم العلاقة بين القضايا البيئية وبناء السلام، ودعم دور المجتمعات والفاعلين المحليين في معالجة التحديات البيئية والموارد الطبيعية. وأكد المشاركين أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين الجهات الرسمية والمجتمعات المحلية والفاعلين في قطاع المياه بما يدعم تطوير مقاربات محلية مستدامة تعزز الإدارة الرشيدة للموارد المائية وتحافظ على الاستقرار في حضرموت. اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعا بربع اليوم على أنشطة وبرامج جمعية قطر الندى التعاونية الزراعية وجهودها في دعم المزارعين وتطوير الإنتاج الزراعي وتحسين سلاسل القيمة للمنتجات المحلية. واستمع الوكيل بربع من رئيس الجمعية المهندس يعقوب معبد إلى شرح حول أبرز أنشطة الجمعية، وفي مقدمتها مشروع توزيع مدخلات سلاسل القيمة الغذائية للمزارعين ودوره في تحسين جودة الإنتاج وتعزيز القدرات الإنتاجية والتسويقية للمستفيدين. وأشاد وكيل المحافظة بجهود الجمعية مؤكدا أهمية تعزيز دور الجمعيات التعاونية الزراعية في خدمة المزارعين وتنمية القطاع الزراعي، مؤشرا إلى استعداد السلطة المحلية لمساندة المبادرات الهادفة إلى تطوير الإنتاج الزراعي وتشجيع العمل التعاوني. بحث وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي أمس بمدينة المقلة مع قيادتي جمعية رعاية طالب العلم ومؤسسة حضرموت للطب الاتصالي سبل تعزيز الشراكات والتعاون في المجالات التعليمية والتنموية والشبابية والصحية وتوسيع البرامج النوعية لخدمة المجتمع. واستعرضت قيادة جمعية رعاية الطالب العلم ممثلة بمديرها المهندس محمد الحدري وأمينها العام الأستاذ وسيم ربيحان ومدير العلاقات العامة الأستاذ عبد الله بن جبير برامج الجمعية الحالية والمستقبلية، وفي مقدمتها برامج تمكين الشباب وتأهيلهم علميا ومهنيا، إلى جانب شراكاتها مع منظمات دولية ومشروعاتها الممتدة إلى عدد من المحافظات. كما اطلع الوكيل بعلوي على برامج مؤسسة حضرموت للطب الاتصالي ممثلة بالمدير التنفيذي الدكتور عبد الله بغفار ومديرة المشاريع والعلاقات العامة الدكتورة سارة علي، وفي مقدمتها ربط المرضى مجانا بالمختصين والاستشاريين في الخارج وتدريب الكوادر الصحية في مجال الرقمنة الصحية وبحث فرص التعاون مع الجهات ومنظمات الدولية. وأكد بعلوي أهمية دعم الشراكات والمبادرات النوعية في التعليم والشباب والصحة والاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات، مشيدا بجهود المؤسستين في خدمة المجتمع وتمكين الشباب وتعزيز القطاع الصحي. وفي ختام اللقاء كرمت جمعية رعاية طالب العلم الوكيل بعلوي بمناسبة مرور 25 عاما على تأسيس الجمعية، تقديرا لاهتمامه بدعم المبادرات التعليمية والشبابية. دشن المدير العام لمديرية سيئون الأستاذ محمد عوض العامري ومعه المدير العام لمكتب الزراعة والري بالوادي والصحراء المهندس محمد شيخان أمس توزيع مدخلات سلاسل القيمة الزراعية بمديرية سيئون، والتي يستفيد منها 357 مستفيدا من المزارعين ومربي الثروة الحيوانية، إلى جانب عدد من النساء المستفيدات ضمن أنشطة التصنيع الغذائي، وذلك ضمن مشروع تعزيز سلاسل القيمة الزراعية الممول من الصندوق السعودي للتنمية وإعمار اليمن وتنفيذ مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية. وشمل التوزيع مدخلات زراعية خاصة بنشاط الحبوب المحسنة والخضروات، إلى جانب مدخلات خاصة بنشاط الإنتاج الحيواني الإنتاج والتسميم، بما يسهم في مساعدة المستفيدين على تطوير إنتاجهم وتحسين جودة المنتجات الزراعية والحيوانية. كما يتضمن المشروع تأهيل وتدريب عدد من النساء بما في ذلك ممثلات عن الأسر والمزارعين المستفيدين في مجال الصناعات الغذائية والتصنيع الغذائي بهدف الاستفادة من المنتجات الزراعية وتحويلها إلى منتجات غذائية مصنعة ذات قيمة ومضافة، بما يعزز سلاسل القيمة ويفتح فرصا لتحسين دخل الأسر وتنويع مصادرها الاقتصادية. وخلال التدشين بحضور مدير مكتب الزراعة بالمديرية المهندس فهمي حماد وضبط المشروع موسى سقاف العيدروس وعدد من المختصين، أشاد المدير العام بالجهود المبذولة في تنفيذ المشروع مثمنا الدعم المقدم من الصندوق السعودي للتنمية وإعمار اليمن ودور مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية في تنفيذ المشروع. وشدد المدير العام على أهمية تعزيز العلاقة بين المزارع والمهندس الزراعي والاستفادة من الخبرات والإرشادات الفنية. بهذا أعزائي المستمعين نكون وصلنا وياكم إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وإليكم تذكير لأبرز ما جاء فيها من عناوين. وكيل حضرموت للشؤون الفنية يدشن حوارات مجتمعية حول المياه والتحديات البيئية. وكيل وادي حضرموت يطلع على أنشطة جمعية قطر الندى. وبتذكير بالعناوين وصلنا وياكم إلى ختام نشرتنا الإخبارية. في الختام لكم أجمل التحايا من قارئها محمد بن جوهر ومن محررها زميل سالم محروس ومن منفذها على الهواء مباشرة الزميل أسامة جابر. نشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، في أمان الله.
2: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزي المستمعة، أسعد الله أوقاتكم بالخير أينما كنتم، ونرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم الاثنين. اختتم مركز التدريب والتطوير FIFA لتأسيس قاعدة المنتخبات الوطنية بمدينة المكلا مرحلة إعداد المختارين من المركز الانخراط في المعسكر الإعدادي الداخلي محافظة أبين للمشاركة في مهرجان كأس العالم تحت 15 سنة بأذربيجان ضمن برنامج تطوير المواهب خلال شهر أكتوبر المقبل. بمشاركة نحو 200 دولة، وتأتي هذه المشاركة ثمرة لإدراج اليمن ضمن برنامج الاتحاد الدولي لكرة القدم لتطوير المواهب. أعلن النادي الأهلي السعودي تعاقده رسميا مع سعيد بعطية قائد من صفوف الفتح بعقد يمتد لمدة 3 مواسم في إطار تحركات الراقي لتدعيم صفوفه بعناصر جديدة استعدادا لاستحقاقات المقبلة وتعزيز الخيارات المتاحة أمام الجهاز الفني. ويملك بعطية تجربة ممتازة في دوري روشن بعدما شارك خلال الموسم الماضي في 31 مباراة مع الفتح، بدأ ب 29 منها ضمن التشكيلة الأساسية ليقدم مستويات لافتة على الصعيدين الدفاعي والبدني ويجذب أنظار الأهلي الذي قرر حسم التعاقد معه. واصل نادي القادسية تدعيم صفوفه بصفقات قادمة من مانشستر سيتي الإنجليزي بعدما أعلن التعاقد مع الفرنسي الشاب محمد سيناري ليصبح ثاني لاعب ينضم إلى الفرسان من صفوف النادي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد الهولندي تيجاني. وأعلن القادسية رسميا تعاقده مع سنجاري قادما من مانشستر سيتي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في إطار استراتيجية النادي للاستثمار في المواهب الشابة وتعزيز تشكيلته المنافسة خلال الموسم الجاري. اتخذ نادي الهلال السعودي خطوة جديدة نحو بناء مشروع رياضي متكامل بعدما استعان بأحد أبرز الأسماء الإدارية في كرة القدم الإنجليزية في محاولة لتعزيز هيكله الرياضي والاستفادة من خبرات أوروبية كبيرة تقود النادي نحو مرحلة جديدة من المنافسات محليا وقاريا. وأعلن مجلس إدارة نادي شركة الهلال برئاسة الأمير نواف بن سعد إتمام إجراءات التعاقد مع الإسكتلندي ريتشارد هيوز لتولي منصب المدير الرياضي، حيث وصل إلى العاصمة الرياض وباشر مهامه رسميا ليبدأ تجربة جديدة بعد سنوات قضاها في العمل الإداري داخل كرة القدم الإنجليزية. كشفت تقارير صحفية إسبانية تفاصيل جديدة وراء قرار هانز فليك عدم منح فرينكي شارة القيادة الأولى في برشلونة في ظل حالة من عدم الرضا لدى المدرب الألماني تجاه طريقة تعامل لاعب الوسط الهولندي مع إصابته. وقال إذاعة كادينا سير الأسبانية أن فليك اختار برازيلي رافينيا قائدا أول للفريق بينما جاء بدري في المركز الثاني، في حين اختار لاعبو برشلونة كارسيا ولامين يامال ضمن بقية مجموعة القادة. وتعد هذه الطريقة جديدة داخل غرفة ملابس النادي بعدما كان اختيار القائد يتم سابقا بالتوافق بين اللاعبين. سلط البرتغالي مورينيو المدير الفني لريال مدريد الضوء على حجم الضغوط التي تفرضها المنافسة في الدور الأسباني، مؤكدا أن الأندية الكبرى في أسبانيا مطالبة بتحقيق الفوز باستمرار على عكس ما يراه في فرنسا وألمانيا في وقت بدأ فيه برشلونة الموسم بقوة بينما تلقى ريال مدريد هزيمته الأولى أمام ريال سويسداد. وقال مورينيو في تصريحات أبرزها رومانو خبير انتقالات في أوروبا، ليس من الضروري أن يفوز الأبطال كل عطلة نهاية الأسبوع في الدور الفرنسي والدور الألماني، فهم يعرفون أنهم سيكونون أبطالا في حصد اللقب. وتأتي تصريحات المدرب مورينيو في ظل بداية مثالية لبرشلونة الذي حقق 4 انتصارات متتالية في الدور الأسباني وسجل 17 هدفا ليقدم نفسه مبكرا بصورة هجومية قوية ويضع منافسيه تحت ضغط مطارد نتائجه. في المقابل لم يتمكن ريال مدريد من الحفاظ على بدايته القوية بعدما سقط أمام ريال سويسداد في مفاجأة مبكرة ليخسر 3 نقاط. وجه باريس سان جيرمان أنظاره سريعا إلى اللاعب المصري حمزة عبد الكريم الذي يلعب حاليا في صفوف برشلونة. وبحسب صحيفة EIN الأسبانية فقد أوصى لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان بضرورة التعاقد مع اللاعب المصري الذي يمتلك القدرات والإمكانيات اللازمة ليصبح أفضل اللاعبين في العالم. ويعد حمزة عبد الكريم من أكثر المهاجمين الواعدين الموجودين حاليا في الساحة، وقد أثارت عروضه خلال فترة الإعداد مع برشلونة إعجاب المدرب الأسباني وهو يأمل في إقناعه بعدم تجديد عقده مع البارسا. وأكدت الصحيفة أن الريكي مقتنع تماما بأن حمزة سيكون أفضل المهاجمين في العقد المقبل. نتائج مباريات الأمس في الدور الإنجليزي، أرسنال يتغلب على تشيلسي بـ2-1، وإيفرتون يتعادل مع مان يونايتد بـ2-2. وفي الدور الأسباني، أسبانيول يتعادل مع إشبيليا بـ1-1، وألفيس يتغلب على أساسونا بـ5-2، وملقا يتعادل مع ليفانتي بدون أهداف، وفالنسيا يخسر من برشلونة بـ5-2. وفي الدور الإيطالي، يوفنتوس يتعادل مع ميلان بـ1-1، وبولينيا يتعادل مع ساساولو بـ2-2، وبارما يتعادل مع مونزا بـ1-1.
4: أما الدور الألماني فرانكفورت يخسر من سبورغ بأربع أهداف لهدف، وهامبوري يخسر من ماينتس بخمس أهداف دون رد. وفي الدور الفرنسي مارسيليا يخسر من نادي باريس بثلاث أهداف لهدفين. مباريات الليلة في الدور الأسباني: ختافي مع سلتا فيغو في الثامنة مساء، وألتشي مع ريال سوسيداد في العشرة وثلاثين دقيقة. وفي الدور الإيطالي كالياري مع لاتشي في 37 دقيقة، وأودونيزي مع لاتسيو في 49 دقيقة. وفي دوري روشن السعودي الخليج مع الرياض في 36 دقيقة، والهلال مع نيوم في 9 مساء. الأخبار الرياضية انتهت، تحياتي أنا في بخريبة، تحيات العزيز أسامة عمر جابر، نلتقيكم غدا في نفس الموعد بإذن الله.
2: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد بخريبة.
5: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.

0: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
1: إذاعة المكلا تقدم

0: بريد المستمعين،
1: حلقات أسبوعية
0: في نصف ساعة أثيرية،
1: إعداد وتقديم
0: سعيد الحق.
2: أيها الأصدقاء والصديقات،
3: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
2: من جديد يجمعنا بكم ومعكم هذا اللقاء الجديد من لقاءات دوحة محبتنا وصداقتنا الأثيرية الأسبوعية بريد المستمعين.
3: فأهلا بكم أينما أنتم إلينا الآن تستمعون،
2: ومرحبا بكم من حيثما أنتم معنا مساهمون،
3: حيث الكلمة طيبة
2: والنغمة طروبة
3: والغنوة معبرة،
2: وجمعة طيبة،
3: جمعة مباركة.

0: أيها الأصدقاء والصديقات،
1: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
0: نستهل حلقة هذا الأسبوع من بريد المستمعين بعدد من مساهمات عرابين أصدقاء البرنامج الجدد من وسط بندر يعقوب، الخيصة مكلانة، عروس بحر العرب، سليلة الحسب الحضرمي والنسب، عاصمة حضرموت، وحاضرة مديريات ساحلها وواديها وصحراها.
1: وأولى المساهمات بعث بها إلينا صديق برنامجنا الجديد من حي أكتوبر بالمكلا علي يسلم بن شامخ مستهلا إياها، يقول:
0: قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله إنما أعطاكم الدنيا لتطلبوا بها الآخرة، ولم يعطيكموها لتركنوا إليها.
1: ثم بعد ذلك يقول صديقنا الجديد علي بن شامخ من حي أكتوبر بالمكلا في سياق مساهمة عربوني صداقته للبرنامج، يقول:
0: وقال سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه أيضا، قال: إن الدنيا تفنى وإن الآخرة تبقى، لا تبطرنكم الفانية ولا تشغلنكم عن الباقية، وآثروا ما يبقى على ما يفنى، فإن الدنيا منقطعة وإن المصير إلى الله.
1: ثم يختتم مساهمة عربوني صداقته للبرنامج صديقنا الجديد من أكتوبر بالمكلا علي يسلم باشامخة، يقول:
0: قال العلامة صالح الفوزان: الجبل ألين من قلوب بني آدم، وهذا من العجائب.
1: ثم يتساءل العلامة الفوزان، يقول:
0: ولكن ما السبب الذي جعل القلوب هكذا؟
1: ثم يجيب قائلا:
0: إنها الذنوب والمعاصي والغفلة عن ذكر الله وأكل الحرام والاشتغال بالقيل والقال والضحك والمزاح، كل هذه الأمور من شأنها أن تقسي القلوب.
1: ويستطرد العلامة الفوزان في سياق إجابته هذه ناصحا، يقول:
0: إذا سمعت هذه القلوب كلام الله فإنها لا تتأثر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، مع أن السماوات على عظمها ترتعد من كلام الله، والملائكة تصعق وتخر ساجدة لله جل شأنه عند سماع كلامه.
1: وشكرا لك يا صديقنا الجديد علي سلم بن شامخ من حي أكتوبر على مساهمة عربوني صداقتك للبرنامج، وأهلا بك يا صديقنا الجديد علي بن شامخ، نزلت أهلا وحللت سهلا.
0: أيها الأصدقاء والصديقات،
1: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
0: وفي مساهمة عربون صداقته للبرنامج الموسومة بكن إيجابيا، يقول صديقنا الجديد من الشرج أبو أنيس خميس باقفاعة، يقول:
1: لا ترمي القمامة على الطرقات أو نواصي الشوارع العامة،
0: وحارب

0: قواعد وقوانين المرور،
1: احترم النساء وغض النظر،
0: وتعامل مع جارك بالطريقة التي تريد أن تتعامل بها.
1: ثم يقول صديقنا الجديد أبو أنيس من شري المكلة خميس باقفعة في مساهمة عربون صداقته للبرنامج والموسومة بكن إيجابيا، يقول
0: كن صادقا ونزيها
1: وخاف الله بطريقة تظهر في نمط حياتك.
0: احترم كل فرد بغض النظر عن انتمائه السياسي أو القبلي أو المكانة أو المنطقة أو السلالة، فنحن جميعا خلق الله، واسعى دائما لتكون جزءا من الحل وليس المشكلة.
1: اغتنم كل فرصة لتكون لطيفا ومفيدا، وكن على وعي عال لتكون مثالا جيدا للصغار.
0: بعد ذلك يختتم أبو أنيس صديقنا الجديد من شرج المكلة خميس باقفاعة مساهمة عربون صداقته لبريد المستمعين الموسومة بكن إيجابيا، يقول
1: كن راضيا وممتنا لما لديك أكثر من الرثاء على ما تفتقر إليه،
0: وساعد في نظافة الممتلكات العامة،
1: ابدأ بنفسك وعامل الناس بمدنية وحضارية، وانبذ البلاطجة والفوضويين،
0: حارب العشوائية والنهب والفساد والرشوة والشللية والمناطقية،
1: وقل الحق ووقف مع المظلوم ولا تقف مع الظالم، وانبذ العنف والمظاهر المسلحة.
0: وشكرا لك يا صديقنا الجديد من الشرج أبا أنيس خميس باقفاعة على كل ما جاء من كلام رائع في مساهمة عربون صداقتك للبرنامج، وأهلا بك يا أبا أنيس.
1: أيها الأصدقاء والصديقات،
0: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
1: ما هي شعرة معاوية التي يضرب بها المثل؟
0: هذا ما سنعرفه نحن وأنتم من خلال مساهمة عربون صداقة صديقنا الجديد من منقد الشرج بالمكلة أبو محمد علي عواض بن حريز، الذي يقول فيها معرفا بشعرة معاوية:
1: هي فن من فنون التعامل مع الناس، اشتهر بها أحد دهاة العرب هو معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه،
0: حيث كان يقول:
1: لا أستعمل سيفي في المكان الذي ينفع فيه صوتي،
0: ولا أستعمل صوتي في المكان الذي ينفع فيه لساني،
1: ولو كان بيني وبين الناس شعرة ما قطعتها،
0: فإن أرخوها شددت، وإن شدوها أرخيت.
1: وهذا التعامل مع الناس على مبدأ معاوية بن سفيان رضي الله عنه، كما يقول أبو محمد صديقنا الجديد من منقد الشري بالمكلة علي عوض بن حريز في ختام مساهمة عربون صداقته لبريد المستمعين: هو مقياس إسلامي راق وسام في التعامل بين الناس، وخاصة بين المرء ومن يعولهم أو يسوسهم كالأب وعياله ورب العمل وعماله.
0: وشكرا لك يا صديق برنامجنا الجديد من منقد الشرج بالمكلة علي عوض بن حريز على كل ما جاء في مساهمة عربون صداقتك للبرنامج من تعريف مختصر عن شعرة معاوية، وهو تعريف رائع لها يا صديقنا علي بن حريز. روعة روحك الطيبة، وأهلا بك صديقا دائما لبريد المستمعين يا أبا محمد.

0: أيها الأصدقاء والصديقات،
1: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
0: أبو حسن صديق برنامجنا الدائم المثابر من الغار الأحمر وسط المكلا طلال حسن النعمي في مساهمته لهذا الأسبوع عن المحظوظ من الناس في الدنيا مستهلا إياها متسائلا يقول:
1: يتكلم الناس أن فلانا من الناس حظه طيب، عنده بيت، عنده سيارة، عنده وظيفة، عنده أولاد، صاحب منصب، وعنده علاقات واسطة قوية، وهذه كلها حظوظ من حظوظ الدنيا ولا حسد فيها، غير أن السؤال الذي يفرض نفسه: من هو المحظوظ من الناس حقا؟
0: ثم يجيب صديقنا طلال النعمي على تساؤله هذا قائلا:
1: المحظوظ من الناس هو ذلك الشخص الذي يعلم أن من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في كل ليلة كفتا وقراءتها لا تستغرق منه دقيقتين من عمر الزمن.
0: والمحظوظ من الناس في هذه الدنيا كما يقول صديقنا أبو حسن النعمي طلال حسن في سياق مساهمته لهذا الأسبوع هو ذلك الشخص الذي يعلم أن من قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة لا يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، وقراءته لهذه الآية لا تستغرق دقيقة واحدة من وقته.
1: ثم يقول بعد ذلك، يقول صديقنا طلال:
0: المحظوظ من الناس هو الذي يعلم أن من قرأ آية الكرسي عند النوم لا يزال عليه حافظ من الله حتى يصبح، ولا يقربنه شيطان، وقراءته لها لا تستغرق دقيقة واحدة.
1: والمحظوظ هو ذلك الشخص الذي يعلم أن قراءة سورة الإخلاص 3 مرات تعدل ختم القرآن الكريم، وقراءته لها لا تستغرق دقيقة واحدة.
0: ثم يقول صديقنا طلال النعمي عن المحظوظ من الناس، يقول:
1: هو ذلك الشخص الذي يعلم أن من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له عن كل مؤمن ومؤمنة حسنة، وقوله لهذا الاستغفار لا يستغرق ثواني معدودة من وقته.
0: ثم يختتم من الغار الأحمر بالمكلا صديق برنامجنا طلال حسن النعمي مساهمته لهذا الأسبوع عن المحظوظ من الناس، يقول أبو حسن:
1: والمحظوظ من الناس في هذه الدنيا هو الشخص الذي يعلم أن قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير مما طلعت عليه الشمس، وقوله لذلك لا تستغرق من الوقت ثواني معدودة.
0: أيها الأصدقاء والصديقات،
1: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
0: ونبقى مع المحظوظ من الناس في الدنيا، ولكن مع صديق برنامجنا الدائم المثابر من الشرج وسط مدينة المكلا صبري أحمد الكلي الذي يعرف المحظوظ من الناس في الدنيا، يقول أبو هيثم:
1: هو ذلك الشخص الذي يعلم أن قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر تعدل عتق 4 رقاب من ولد إسماعيل عليه السلام.
0: والمحظوظ هو الذي يعلم أن من قال اللهم أجرني من النار 7 مرات حينما يمسي كتب له جوار من النار حتى يصبح، ومن قالها حينما يصبح كتب له جوار من النار حتى يمسي.
1: ثم بعد ذلك يختتم صديقنا من شرج المكلا أبو هيثم الكلدي صبري أحمد مساهمته لهذا الأسبوع عن المحظوظ من الناس، يقول:
0: هو الذي يعلم أن من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته تحل له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة،
1: ويقولها وهي لا تستغرق دقيقة واحدة.
0: والمحظوظ من الناس أيضا
1: هو الذي يعلم أن من قال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال صباحا ومساء تذهب عنه الهم وتقضي عنه الدين،
0: أيها الأصدقاء والصديقات،
1: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
0: ونبقى وإياكم مع المحظوظ من الناس في هذه الدنيا، ولكن مع مساهمة صديقنا الدائم المثابر من شر المكلة أيضا خالد سالم بامحرز، التي يستهلها عن المحظوظ من الناس في الدنيا. يقول بوسالم:
1: المحظوظ من الناس في هذه الدنيا الفانية هو ذلك الشخص الذي يعلم أن اليوم والليلة 24 ساعة، ويستطيع أن يقرأ فيهما جزءا من القرآن، ولا يستغرق من وقت قراءته له 20 دقيقة تقريبا من وقته.
0: والمحظوظ من الناس هو الذي يعلم أن وقت الضحى يقارب 6 ساعات، ويستطيع أن يصلي خلالها ركعتي الضحى، وهي لا تستغرق أكثر من 5 دقائق، وهي أيضا صدقة عن 360 عضوا في جسده.
1: والمحظوظ من الناس، كما يقول في سياق مساهمته لهذا الأسبوع أبو سالم صديقنا من شرج المكلا خالد سالم بامحرز، هو ذلك الشخص الذي يعلم أن الليل ما يقارب 11 ساعة، وهو يستطيع أن يصلي الوتر ركعة واحدة، وربما لا تستغرق 3 دقائق تقريبا.
0: وهو أيضا كما يقول خالد هو الذي يعلم أن من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة في اليوم تغفر ذنوبه ولو كانت ذنوبه مثل زبد البحر، ولا يستغرق وقت قوله لذلك دقيقة واحدة من وقته.
1: وفي ختام مساهمته لهذا الأسبوع عن المحظوظ في الدنيا من الناس، هو الذي يعلم أن من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه تغفر ذنوبه ولو كان قد فر من الزحف، وهو أيضا ذلك الشخص الذي يعلم أن قول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته من أعظم الأذكار وأكثرها أجرا، كما ثبت ذلك في الحديث النبوي الشريف: على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أما نحن نقول شكرا بلا حدود لكم يا أفضل الناس، من أصدقاء وصديقات بريد المستمعين أبا حسن طلال حسن النعمي،
1: وأبا هيثم صبري أحمد الكلدي،
0: وأبا سالم خالد سالم بامحرز.
1: شكرا لكم على كل ما جاء في مساهمتكم لهذا الأسبوع عن المحظوظ من الناس في هذه الدنيا يا أصدقائنا طلال وصبري وخالد، والدنيا حظوظ.

0: أصدقاء البريد،
1: صديقات البريد،
0: على المحبة التقينا،
1: وعلى المحبة نودعكم،
0: على أمل أن نلتقي بكم على المحبة في حلقة الأسبوع القادم من بريد المستمعين.
1: فمن الآن وحتى ذلكم الحين نترككم في حفظ من لا تضيع ودائعه.
0: شكرا لكم لأنكم كتبتم،
1: وشكرا لكم لأنكم استمعتم.
0: سعيد علي الحاج الإعداد والتقديم،
1: مروى صالح السفرة التقديم،
0: وأسامة عمر جابر التنفيذ والإخراج.
1: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: إذاعة المكلة تقدم أسرتي جنتي، مساحة من الحب نلتقي فيها لنبني بالإخلاص بيوتنا، لأننا نؤمن أن الأسرة الصالحة هي العمود المتين للمجتمع وركنه الأشد ثباتا وأساس بنائه الحصين. نصحابكم في رحلة ممتعة تجمع بين رقة الجمال وطيب الطعام وعمق الفائدة. لنطوف بين صفحات الكتب، نقتبس لكم دررا تضيء دروبكم، لنقضي برفقتكم وقتا يملأه الأنس وتغمره المحبة. أسرتي جنتي، إعداد وتقديم أميمة نصر، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ونور وبركة. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء أينما كنتم تتابعوننا عبر أثير إذاعة المكلة في لقاء جديد يجمعنا بكم عبر برنامجكم الأسبوعي أسرتي جنتي. نلتقي بكم بقلوب ملؤها المحبة والشوق لنبحر معا نحو شواطئ الاستقرار الأسري والسكينة، ونطرق بابا ينير البيوت ويعمر الأفئدة بالدفء والسلام. أرى البيت في الحوار المجيد يعمر، وباللطف في كل المحافل يزهر، وما نعمة الإنسان إلا فضيلة بها ينقضي كرب الحياة ويعبر.

فيا أهلا ويا مرحبا بنوركم وبكل أذن صاغية تلتقي معنا اليوم عبر أثير إذاعتكم الغالية إذاعة المكلا. نفتح قلوبنا قبل عقولنا لنزرع في بيوتنا ورود الفرح والأمل والبركة. نلتقي كأهل وإخوة لنفتش معا عن العادات الطيبة والأخلاق الزكية التي تجعل جدران بيوتنا تفيض بالدفء والأمان، ونربي عليها أولادنا وبناتنا لنضمن أن سفينة العائلة تمشي بسلام وسط أمواج الحياة ومشاغلها. في حلقتنا اليوم نفتح صفحة راقية تمس جوهر علاقاتنا اليومية، صفحة إذا غابت عن الديار استوحشت الجدران وجفت المشاعر، وإذا أشرقت في المجلس تحولت أوقاتنا إلى لحظات مبهجة وأيام أسرية دافئة. حديثنا اليوم هو عن فن الحوار والمناقشة، كيف نجعل من أحاديثنا جسورا للحب لا أسوارا للقطيعة. فن الحوار والمناقشة ليس مجرد تبادل للكلمات أو العبارات، بل هو بلسم يداوي الجراح وجسر من الود يبنى بالإنصات الصادق والتفهم العميق. إنه الأسلوب الرفيع الذي تحول به الأسرة كل اختلاف في الرأي إلى فرصة للتقارب والاندماج، حيث يتنفس كل فرد في البيت بأمان ويعبر عن ذاته دون خوف من تجريح أو تسفيه. وكما قيل قديما، الكلمة الطيبة مفتاح القلوب، والإنصات الحقيقي أول مراحل الحب. الحوار في المنظور الإسلامي منهج حياة وسمو أخلاقي، منهج إلهي يربينا على التخير والإحسان. يقول الحق جل وعلا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. صدق الله العظيم. فالقرآن الكريم يوجهنا إلى انتقاء العبارة الأفضل والأكثر رقة، لأن الكلمة كالسهم، إن خرجت لا تعود. وكما قال الحكماء: جراح السنان لها التئام ولا يلتئم ما جرح اللسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الإصغاء الكامل والرفق. تجسد الهدى النبوي في أعظم صور التواضع، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التلطف في القول، وأن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ويرفض كل أشكال الاستعلاء أو التسفيه وسيلة للوصول إلى الحق والخير. الحوار في الإسلام ليس معركة كلامية لإثبات الغلبة أو الانتصار للذات، بل هو سعي مشترك لتأليف القلوب. فالهدف دائما هو بناء الجسور لا كسب الخصومات. مستمعين الكرام، الحوار داخل الأسرة سكينة وأمان، بين الزوجين الحوار هو الأكسجين الذي ينعش الحياة الزوجية ومظلة الأمان في العواصف. إنه مساحة للتشارك الصادق في المشاعر والتخوفات قبل الطلبات المادية والتفاوض الهادئ بدلا من تبادل اللوم. والمثل العربي يقول: من غرس الحوار حصد الاستقرار. ومع الأبناء الحوار الإيجابي يعتمد على وجود أذن صاغية بلا تصنيف أو عقاب فوري، فهو يمنح الأبناء احتواء ناعما يرفع ثقتهم أنهم في عين الرعاية، ويحميهم من الانعزال أو البحث عن ملاذات خارجية مشبوهة. وكما قيل: إن لم تسمع لابنك بقلبك سيسمع له الغريب بعقله. وفي مواجهة الأزمات يبرز الحوار الحكيم كأداة هادئة لتجاوز العقبات بالرحمة وتحويل المشكلات إلى نقاط تلاق. فالعاصفة تكسر الشجر الصلبة، لكن الريح تداعب الغصن اللين. مستمعينا، والحوار في المجتمع احترام وتماسك، قبول التنوع والاختلاف بأدب. التنوع سنة كونية، والحوار الرصين يعلمنا أن نختلف برقي دون أن يفسد الاختلاف في الرأي للود قضية. فالورود متعددة الألوان تمنح البستان جماله الفريد. وثقافة الشريعة في مناقشة الأفكار، ألست الشريعة قواعد تركز على نقد الأفكار دون التجريح في الذوات. ومقولة الشافعية الخالدة تضيء الطريق: رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. الحوار أداة مجتمعية لإذابة التعصب. يعمل الحوار البناء على اقتلاع بذور الجفاء وبناء بيئة حضارية قائمة على التكافل، ليغدو المجتمع
كل بنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. عمق فن الإنصات، الاستماع بالقلب والروح. الإنصات لغة الحب الصامتة. ليس الإنصات مجرد التوقف عن الكلام، بل هو حضور بالقلب والعينين. كما يقول ابن المقفع: إذا حدثك محدث فأنصت له كما تنصت لمن تبتغي نفعا، ولا تقاطعه فإن المقاطعة تقتل روح الكلام. إعطاء المتحدث حق التواصل، الإنصات الصادق يعطي الطرف الآخر شعورا بالوجود والقيمة. وكما قيل عطاء ابن أبي رباح: إن الرجل ليحدثني بالحديث إن أعلمه قبل أن يولد، فأستمع له كأني لم أسمعه قط إكراما له. مستمعين الكرام، لغة الجسد في الإنصات. التواصل البصري مهم جدا، والإيماء بالرأس والابتسامة الهادئة أثناء الاستماع تجعل من الحوار مكانا آمنا للمشاعر المعقدة. فن التغافل والتغافر الأسري، حكمة الكبار. التغافل نصف العقل. التغافل ليس غباء أو ضعفا، بل هو سمو بالذات ورغبة في بقاء المودة. قال الإمام أحمد بن حنبل: 10 أجزاء من العقل، 9 منها في التغافل. إغفال صغائر الأخطاء. البيوت المستقرة لا تفتش خلف كل كلمة ولا تقف عند كل هفوة. وكما قال الشاعر: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. التجاوز الجميل. التغافل يطفئ نار الخلافات في مهدها، ويجعل الأخطاء العابرة تمر كأن لم تكن، ليبقى الود صافيا والقلوب مجتمعة. أخلاقيات وقواعد الحوار المؤثر. الإنصات بالقلب قبل الأذن. الاستماع بغرض التفهم لا لمجرد التجهز للرد. وكما قال لقمان الحكيم لابنه: يا بني، إذا افتخر الناس بحسن كلامهم فافتخر أنت بحسن صمتك. نبرة الصوت الهادئة والموزونة. اختيار الصوت المتزن، فالصوت العالي دليل على ضعف الحجة لا قوتها، والندى الخفيف يحيي الأوراق بينما السيل الجارف يقلعها. اختيار الوقت والظرف المناسب. التوقيت الذكي بعيدا عن الغضب والإجهاد يختصر نصف الخلاف. والحكمة تقول: لا اتخاذ لقرار في غضب، ولا حوار في تعب. التغافل والتسامح الجميل. التغاضي عن الزلات، فالبيوت تبنى بالتغافر. والحكماء يقولون: 9 أعشار حسن الخلق في التغافل.

أهلا بك وبكل دفء في قلبك، مرحبا بك في لمسة خاطر. نلتقي اليوم لنضيء قنديل الأمل من جديد، ونلقي بكلماتنا الحانية على القلوب التي أتعبها الركض الطويل في دروب الحياة. جئنا لنخاطب ذلك الجزء الصامت فيك، ذلك الصبر العظيم الذي تخفيه خلف ابتسامة هادئة، ولنضع لمسة طمأنينة ورفق على خاطرك المجهد. نحن هنا لنذكرك بأن تعبك الشديد لم يذهب سدى، وبأن النور الذي تتطلع إليه في آفاق مستقبلك ليس سرابا، بل هو حقيقة قادمة تطبخ على نار الصبر الهادئة لتتذوق حلاوتها في التوقيت الذي أراده الله لك. قد تمر على الإنسان أيام تشبه الضباب، يقل فيها الشغف وتصبح الخطوة الواحدة أثقل من جبل. قد تسأل نفسك في لحظات الصفاء أو الانكسار، لماذا يتأجل فرجي؟ ولماذا يتأخر حلمي رغم كل هذا السعي والتعب؟ دعني ألمس خاطرك بحقيقة عميقة قد تغيب عنك في زحام الهموم. إن تأخر الأهداف لا يعني أبدا حرمانا، بل هو إعداد وتجهيز الله لا يعطيك الشيء حتى تكون مستعدا لحمله والحفاظ عليه. والظروف الصعبة التي تسحقك اليوم ليست إلا سطلا لشخصيتك وتوسعة لمداركك حتى تسعى العطايا الكبرى التي تنتظرك. إن العلاج الناجم لآلام الروح وخيبات الأمل يتلخص في الحركة والعمل. عندما تمتلك الحيرة أو يسيطر عليك القلق بشأن الغد، لا تجلس وتستسلم لتفكيرك المفرط، بل قم وأشغل يدك وعقلك بأي عمل شريف. طور مهارة بسيطة، أنجز مهمة متراكمة، أو أصلح خللا في يومك. العمل هو الجسر الذي يعبر بنا فوق أنهار اليأس، فبالسعي يتجدد دم الأمل في عروق النفس. وبالإنجازات الصغيرة اليومية نبني درعا متينا يتكسر عليه الإحباط. لا تستهن بأي جهد تبذله في طلب الرزق الحلال أو في بناء ذاتك، فكل قطرة عرق تسقط منك اليوم هي بذرة لشجرة ستستظل بظلها غدا، وستأكل من ثمارها وأنت مرفوع الرأس. التفاؤل الحقيقي هو أن تسير في طريقك وأنت ترى الضباب، لكنك ثابتا لأنك تعلم أن الشمس خلفه وستشرق حتما. لا تقارن سرعتك بسرعة غيرك، فلكل زهرة وقتها الخاص لتزهر وتملأ الجو عبيرا. اجعل من إيمانك بالله وقودا لا ينفد، ومن عملك المستمر سلاحا لا يفل. انظر إلى الغد بعين الواثق، وتأكد أن الصبر الجميل يعقبه دائما جبر أعظم مما كنت تتوقع. الله يرى كدحك ويسمع رجاؤك الصامت، ولن يترك هذه اليد التي تترك الخمول وتسعى للكرامة خالية من التوفيق والبركة. لمستنا لخاطرك الغالي في ختام حلقة اليوم هي: لا تحزن إذا أبطأ الفتح، بل استمر في طرق الباب وبالعمل والدعاء، فالباب يفتح لمن لا يكل ولا يمل. كن أنت سند نفسك وافتخر بكفاحك النبيل، واعلم أن أجمل فصول قصتك لم تكتب بعد. نلتقي في لمسة خاطر جديدة. ابقوا دائما بخير، ممتلئين بالرضا ومستمرين في السعي والعمل.

مستمعين الكرام إلى فقرة من بين السطور ضمن برنامج أسرتي جنتي، ومن بين سطور الكتب اخترت لكم هذه الكلمات. تسألني ماذا أفعل وقد وصلت الأمور إلى طريق مسدود؟ فأقول لك، في العلاقات لا يوجد طريق مسدود، هناك دوما منفذ ما نعبر منه لتأخذ العلاقة شكلا آخر غير الذي هي عليه الآن. فإما أن تعود أقوى مما كانت عليه، فبعض العلاقات كخيطان الصوف، كلما ازدادت تشابكا ازدادت متانة. ونحن مدينون للخلافات أحيانا لأنها ترينا حجمنا في قلوب الآخرين وترينا حجم الآخرين في قلوبنا، وقد تصبح علاقة فاترة جدا، لا هي بالحية ولا هي بالميتة، تماما كالمريض الميت دماغيا، فلا هو مع الأموات فيدفن ولا هو مع الأحياء فيقوم. وقد تنتهي العلاقة إلى الأبد، وهذا بحد ذاته منفذ. فإن قيل لك أن الحياة لا تقف على أحد فصدق، وصدق أيضا أنه ليس المهم الحياة وإنما طعمها يا صاحبي. فتشبث بأولئك الذين يجعلون لحياتك طعما. يا صاحبي، كل العلاقات تصاب بلحظة فتور، وهذا لا يعني نهايتها، إنها استراحة المحاربين من وعثاء الحياة. أحيانا نحن نحتاج هذه المساحة والمسافة من الفتور لننطلق أقوى من قبل. انظر للسهم في يد الرامي كيف يضعه في كبد القوس ويرجعه بقوة شديدة إلى الوراء ثم يقذفه، فينطلق سريعا وثاقبا وواثقا من مسيره. لولا هذا التراجع ما كان له هذه القوة. والعلاقات كذلك، والسلام.

يا هلا ومرحبا فيكم حبيباتي في فقرة الجمال. اليوم موضوعنا عن ذكاء القلب، وصفة الملوك اللي تريح البال وتصفي الملامح. بنتكلم عن فن التغافل. الجمال يا سادة مو بس إننا ندقق في كل تفصيلة في وجهنا، الجمال الحقيقي هو إننا ما ندقق في كل زلة أو كلمة نسمعها من الناس. المرأة اللي تتغافل وتمشي الأمور بذكاء، وجهها دايم يظل هادئ وصافي وبعيد عن خطوط العبوس والزعل. خلوكم قريبين لأن راحتك تبدأ من قدرتك على التجاوز. راحة الملامح، في هذه الفقرة بنسوي تمرين الهدوء. التغافل هو اللي يحمي جمالك من سموم القيل والقال. المكونات: أذن لا تسمع الإساءة، زائد عقل يحلل بالخير، زائد قلب يسامح ويرحل. الطريقة: إذا سمعتي كلمة ضايقتك تخيليها مثل سحابة مرت وما تركت أثر. لا تردين على كل منتقد ولا تضيعين وقتك في تبرير نفسك لكل أحد. النتيجة: هذا التمرين يمنع حالات التعب اللي تطلع من كثرة التفكير والهم. بتلاحظين إن وجهك صار مرتاح وعضلات وجهك مرتخية، وهذا هو السر اللي يخليك تبينين أصغر من عمرك وأكثر جاذبية. نصيحتنا اليوم عن حفظ الطاقة. الجمال هو إنك توفرين طاقتك للأشياء اللي تحبينها وللناس اللي يقدرونك، مو للقيل والقال. كثرة العتاب تطفئ نور الوجه وتزرع الحزن في العيون. تذكري إن التغافل هو قمة الرقي، وهو اللي يخليك مسيطرة على مشاعرك وجمال حضورك. الجمال يبدأ من عقل نظيف ما يشغل نفسه بصغائر الأمور، وهذا هو اللي يعطي لوجهك هيبة الحكمة والوقار. يقولون: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. لا تخلين كل موقف يسرق ابتسامتك أو يعكر مزاجك. كوني مثل البحر اللي يقبل كل شيء ويظل عميق وصافي من فوق. تغافلك عن أخطاء الناس هو كرم أخلاق منك، وهو اللي يخلي الناس يحبون يقربون منك لأنك مريحة وما تدققين. تذكري إن الجمال اللي يبقى هو روح متسامحة ترفرف فوق المشاكل وتظل دايم منورة. وصلنا لنهاية فقرتنا عن فن التغافل. أتمنى تكون الكلمات بردت على خواطركم اليوم وذكرتكم بجمال الهدوء. لا تنسون إن راحة بالك هي أغلى كريم ممكن تحطينه على وجهك. خليكم حبيباتي دايما واثقين، دايما متغافلين عن الزلات، ودايما جميلات، ودايما مبتسمات. نلتقي في الحلقة الجاية في أمان الله.

يا هلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في فقرة سكن الأرواح ضمن برنامج أسرتي جنتي. اليوم حابين نتكلم عن موضوع هو عطر البيوت والسر اللي يخلي العلاقة بين الزوجين تتجدد وما يقتلها الروتين. موضوعنا اليوم هو عن الامتنان والشكر المتبادل. يا جماعة الخير، أحيانا من كثر ما تعودنا على وجود بعض في البيت ننسى نقول شكرا. نعتبر أن قيام الزوجة بواجباتها أو كدح الزوج في عمله حاجة عادية ومفروضة، لكن الحقيقة أن النفس البشرية جبلت على حب من أحسن إليها، والكلمة الطيبة هي اللي تفتح مغاليق القلوب. سكن الأرواح يحتاج دائما لجرعات من التقدير عشان القلوب ما تذبل وتصير العلاقة مجرد تأدية واجب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا قاعدة عظيمة: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وأحق الناس بشكرك وامتنانك هم أهل بيتك. لما الزوجة تبذل جهدها في طبخة حلوة وكلمة تسلم يدك يا غالية تفتح نفسها وتعطيها طاقة للأسبوع لقدام، ولما الزوج يشتري غرض البيت أو يجتهد في شغله وكلمة الله يكثر خيرك ويخلف عليك تحسسه أنه بطل في عيون أهله. الامتنان يخلي الصعب سهل ويخلي القليل في عيوننا كثير ومبارك. والامتنان يا أحبابي مش بس على الحاجات الكبيرة، الامتنان يكون حتى على النية الطيبة. اشكر شريك حياتك لأنه موجود في حياتك، لأنه صابر معك على ظروف الحياة، لأنه يهتم بتفاصيلك الصغيرة. علموا عيالكم ثقافة الشكر. لما الولد يشوف أبوه يشكر أمه ويشوف أمه تثني على أبوه بيطلع الطفل عينه مليانة ومقدرة لقيمة المعروف، وما بيتعامل مع الناس بجحود أو استعلاء. للأسف البعض يظن أن الشكر ينقص من الهيبة أو أنه خلاص إحنا كبرنا على ذا الكلام، لكن الحقيقة أن القلوب ما تكبر على الكلمة الحلوة أبدا. الامتنان هو اللي يكسر روتين السنين، هو اللي يخلي كل طرف يحاول يقدم أفضل ما عنده لأنه عارف أن فيه قلب يقدر ويشكر. البيت اللي يمتلئ بكلمات الشكر والامتنان هو بيت ترفرف عليه السكينة وتحفه البركة. يا حبايبي لا تبخلوا بمشاعركم، الكلمة اللي في قلبك وما قلتها ما لها قيمة، أخرجها اليوم. عبر عن امتنانك وقول للي تحبهم شكرا إنكم في حياتي. خلوا سكن الأرواح يكون مكان يتبادل فيه الكل عبارات الشكر والود، وشوفوا كيف بتمطر أيامكم سعادة ورضا بإذن الله. في ختام فقرتنا اليوم دعوة لكل واحد يسمعنا: قبل ما تنام أرسل رسالة أو قول كلمة شكر صادقة لشريك حياتك. خلوا الامتنان هو العملة اللي تتعاملوا بها داخل بيوتكم، وخلوا أرواحكم تسكن في واحة من التقدير والمحبة.

0: مستمعين الكرام، البيوت لا تبنى بجمال الأثاث ولا بفسحة المكان، بل تكتمل وتتزين بحلاوة اللسان ودفء العبارة ورحابة الصدر عند الخلاف. فلنجعل من كلماتنا بلسما ومن حواراتنا جسورا تمتد بالحب والمودة. لتظل بيوتنا كما نتمنى دائما جنات صغيرة ونعيما دافيا. مستمعين الأفاضل عبر أثير إذاعة المكلة، في ختام هذه الحلقة المفعمة بالحرص والمحبة والود، نرفع أكف الدعاء إلى المولى عز وجل أن يملأ بيوتكم بالحوار الدافئ والمودة، وأن يجعل ألسنتكم رطبة بالكلمة الطيبة التي تجمع القلوب لا تفرقها، وأن يحفظ لكم أسركم وأولادكم من كل سوء ومكروه. نقدم لكم كل الشكر والتقدير على طيب المتابعة وحسن الإصغاء الذي قضيتموه معنا. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة وموضوع جديد يلامس أسرنا وحياتنا. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم أسرتي جنتي. أترككم في رعاية الله وأمنه، وعلى أمل أن نلتقي بكم في حلقة قادمة لنزرع معا زهرة جديدة في بستان حياتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم أسرتي جنتي، مساحة من الحب نلتقي فيها لنبني بالإخلاص بيوتنا، لأننا نؤمن أن الأسرة الصالحة هي العمود المتين للمجتمع وركنه الأشد ثباتا وأساس بنائه الحصين. نصحابكم في رحلة ممتعة تجمع بين رقة الجمال وطيب الطعام وعمق الفائدة. لنطوف بين صفحات الكتب، نقتبس لكم دررا تضيء دروبكم، لنقضي برفقتكم وقتا يملأه الأنس وتغبره المحبة. أسرتي جنتي، إعداد والتقديم أميمة نصر، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلة.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيدة والسادة، سعد الله مساكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم. من إذاعة المكلا صوت حضرموت نقدم لحضرتكم الموجز الختامي لأهم ما جاء في الأنباء. دشن وكيل حضرموت للشؤون الفنية المهندس زاهر بن خوار كثيري بمدينة المكلا أعمال الحوارات المجتمعية حول قضايا المياه والتحديات البيئية في المحافظة التي ينفذها المعهد الأوروبي للسلام ضمن مشروع المسارات البيئية للمصالحة، الهدف إلى تعزيز الحوار المجتمعي ودعم الحلول المحلية المستدامة بما يسهم في تحقيق الاستقرار وبناء السلام. اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء جمعان بربع اليوم على أنشطة وبرامج جمعية قطر الندى التعاونية الزراعية وجهودها في دعم المزارعين وتطوير الإنتاج الزراعي وتحسين سلاسل القيمة للمنتجات المحلية. بحث وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي أمس بمدينة المكلا مع قيادتي جمعية رعاية طالب العلم ومؤسسة حضرموت للطب الاتصالي سبل تعزيز الشراكات والتعاون في المجالات التعليمية والتنموية والشبابية والصحية وتوسيع البرامج النوعية لخدمة المجتمع. اطلع الوكيل البعلوي على برامج مؤسسة حضرموت للطب الاتصالي ممثلة بالمدير التنفيذي الدكتور عبدالله بغفار ومديرة المشاريع والعلاقات العامة الدكتورة سارة علي، وفي مقدمتها ربط المرضى مجانا بالمختصين والاستشاريين في الخارج وتدريب الكوادر الصحية في مجال الرقمنة الصحية وبحث فرص التعاون مع الجهات والمنظمات الدولية. دشن المدير العام لمديرية سيئون الأستاذ محمد عوض العامري ومعه المدير العام لمكتب الزراعة والري بالوادي والصحراء المهندس محمد شيخان أمس توزيع مدخلات سلاسل القيمة الزراعية بمديرية سيئون والتي يستفيد منها 357 مستفيدا من المزارعين ومربي الثروة الحيوانية إلى جانب عدد من النساء المستفيدات ضمن أنشطة التصنيع الغذائي. مستمعينا الكرام، وصلنا وياكم إلى ختام الموجز وختام بثنا لهذا اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026 للميلاد. خير ما نختتم به بثنا ويومنا هذا هو القرآن الكريم. ننصت وياكم خاشعين للمقرأ الشيخ أبو بكر الشاطري ومتيسر لهم سورة التحريم.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى ختام بثنا ورسالنا لهذا اليوم الاثنين 25 من ربيع الأول 1448 هجرية، 7 سبتمبر 2026 للميلاد. في الختام تقبلوا تحية طاقم العمل الإذاعي الذي كان معكم طيلة اليوم، على أمل اللقاء بكم صباح يوم الغد في تمام الساعة 7. إلى حينها دمتم في حفظ الله ورعايته، وهنا المكلا صوت حضرموت.